اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطيئتي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم أكمل لي ديني وأتمم علي نعمتك واجعلني عبدا شكورا عبدا كريما. اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها أنت ترحمني، فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم الحساب.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم بسم

أحكام الكتاب المبين برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرع أيها المستمعون الكرام في تناول الآية 30 من آيات الأحكام، وقد استفاض بنا القول في الآية التي قبلها نظرا لما فيها من مسائل كثيرة ومتشعبة. وهذه الآية التي سنتناولها هي الآية 77 بعد 100، وهي قول الله تعالى: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. في هذه الآية أربع مسائل، فأما المسألة الأولى فهي أنه ليس في المال حق سوى الزكاة، وقد كان الشعبي فيما يؤثر عنه يقول: ليس في المال حق سوى الزكاة، ويحتج لذلك بحديث يروى عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المال حق سوى الزكاة. وهذا حديث ضعيف لا يثبت عن الشعبي ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في المال حق سوى الزكاة، وإذا وقع أداء الزكاة ونزلت بعد ذلك حاجة فإنه يجب صرف المال إليها باتفاق العلماء. وقد قال مالك بأنه يجب على كافة المسلمين فداء أسراهم وإن استغرق ذلك جميع أموالهم. وكذا إذا منع الوالي الزكاة فهل يجب على الأغنياء إغناء الفقراء؟ والمسألة هذه فيها نظر، وصحيح القول فيها عند ابن العربي وجوب ذلك عليهم. أما المسألة الثانية في هذه الآية فهي في قول الله تعالى: والمساكين، وهو يعني بهم الذين لا يسألون، والسائلين يعني بهم الذين كشفوا وجوههم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن إليه فيتصدق عليه. أما المسألة الثالثة في هذه الآية فتتصل بقول الله تعالى: وفي الرقاب، والمراد بهم العبيد الذين يعتقون قربة، وهو قول لمالك والشافعي. أما أبو حنيفة والشافعي في قول آخر فقد قرر بأنهم المكاتبون يعانون من فك رقابهم. والصحيح عند ابن العربي أن هذا اللفظ عام. وبالنسبة للمسألة الرابعة والأخيرة في هذه الآية فهي في قوله تعالى: وآت الزكاة. وقد قيل بأن المراد بإيتاء المال في أولها التطوع أو غيره، وبالزكاة هاهنا الزكاة المعروفة. وقيل المراد بإيتاء الزكاة تفسير قول الله تعالى: وآت المال على حبه، فبين المال المؤتى ووجه الإيتاء فيه وهو الزكاة. والصحيح عند ابن العربي أنهما فائدتان، فأما الأولى فهو الإيتاء الأول

في وجوهه، والذي تارة ما يكون ندبا وتارة ما يكون فرضا، والإيتاء الثاني هو الزكاة المفروضة. وننتقل بكم إلى الآية 31 من آيات الأحكام، والتي يقول فيها المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد، والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيئا فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وهي الآية 78 بعد 100 في ترتيب المصحف، وفيها 11 مسألة. فأما المسألة الأولى فهي تتصل بسبب نزولها، فقد قال الشعبي وقتادة في جماعة من التابعين إنها نزلت فيما كان من العرب، في من لا يرضى أن يأخذ بعبد إلا حرا، وبوضيع إلا شريفا، وبامرأة إلا رجلا ذكرا، ويقولون القتل أنفى للقتل، فردهم الله عز وجل عن ذلك إلى القصاص، وهو المساواة مع استيفاء الحق، فقال كتب عليكم القصاص في القتلى. وقال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وبين الكلام في الفصاحة والعدل، وأظهر بينهما البون العظيم. أما المسألة الثانية في هذه الآية فهي ما قاله العلماء في لفظ كتب، وهي بمعنى فرض ولزم، وكيف يكون هذا والقصاص غير واجب؟ ومعنى ذلك أنه كتب وفرض إذا أردتم استيفاء القصاص، فقد كتب عليكم كما يقال كتب عليك إذا أردت التنفل وهو الوضوء، وإذا أردت الصيام النية. أما المسألة الثالثة فهي أن العلماء قد اختلفوا في قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، فقد قيل بأنه كلام عام مستقل بنفسه، وهو قول أبي حنيفة، وقال سائرهم بأنه لا يتم الكلام هاهنا، وإنما ينقضي عند قوله تعالى والأنثى بالأنثى، وهو تفسير له وتتميم لمعناه. وممن قال بهذا القول مالك والشافعي. ومما يذكر من فوائد في ذلك أحبتنا المستمعين ما ذكره ابن العربي من قصة فقيه ورد إليهم بالمسجد الأقصى سنة 87 للهجرة، والذي كان من عظماء أصحاب أبي حنيفة ويعرف بالزورني، وقد كان زائرا للخليل، فحضر في حرم الصخرة المشرفة طهرها الله معه، وشهد علماء البلد، فسئل على العادة عن قتل المسلم بالكافر، فقال يقتل به قصاصا، فطولب بالدليل، فذكر قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وأن هذا عام في كل قتيل. فانتدب مع الكلام فقيه كالشافعي ومن الأئمة المعروفين، وهو عطاء المقدسي، فقال بأن ما استدل به الإمام لا حجة فيه من ثلاثة أوجه. فأما الوجه الأول فهو أن الله سبحانه وتعالى قال كتب عليكم القصاص، فشرط المساواة في المجازاة، ولا مساواة بين المسلم والكافر، فإن الكفر حط منزلته ووضع مرتبته. أما الوجه الثاني فهو أن الله سبحانه وتعالى ربط آخر الآية بأولها وجعل بيانها عند تمامها، فقال كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فإذا نقص العبد عن الحر بالرق، وهو من آثار الكفر، فأحرى وأولى أن ينقص عنه الكافر. أما الوجه الثالث فهو أن الله سبحانه وتعالى قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، ولا مؤاخاة بين المسلم والكافر، فدل ذلك على عدم دخوله في هذا القول،

فقال الزورني: بل ذلك دليل صحيح، وما اعترضت به لا يلزمني بشيء. فأما قولك أن الله سبحانه وتعالى قد شرط المساواة في الجزاء فذلك نقول، وأما دعواك أن المساواة بين الكافر والمسلم في القصاص غير معروفة فغير صحيح، فإنهما متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص، وهي حرمة الدم الثابتة على التأبيد، فإن الذمي محقون الدم على التأبيد، والمسلم محقون الدم على التأبيد، وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام. والذي يحقق ذلك أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي، وهذا يدل على أن مال الذمي قد ساوى مال المسلم، فدل على مساواته لدمه، إذ المال إنما يحرم بحرمة مالكه. وأما قولك إن الله تعالى ربط آخر الآية بأولها فغير مسلم به، فإن أول الآية عام وآخرها خاص، وخصوص آخرها لا يمنع من عموم أولها، بل يجري كل على حكمه من عموم أو خصوص. فأما قولك إن الحر لا يقتل بالعبد فلا أسلم به، بل يقتل به عندي قصاصا، فتعلقت بدعوى لا تصح لك. وأما قولك فمن عفي له من أخيه شيء، يعني المسلم، فكذلك نقول، ولكن هذا خصوصا في العفو، فلا يمنع من عموم ورد في القصاص، فإنهما قضيتان متبينتان، فعموم إحداهما لا يمنع من خصوص الأخرى، ولا خصوص هذه يناقض عموم تلك. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، الذي نسأل الله تعالى أن يجعلنا له من المتبعين، ولدلالاته من المتفقهين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجه، والشوق إلى لقاء في غير ضراء مضرة إلى لقاء، ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك أن تستر عوراتنا وتؤمن روعاتنا. اللهم إني أسألك اليقين والمعافاة. اللهم إني أسألك

0: والعفاف والغنى.
1: اللهم إني أسأل
0: اللهم إني أسألك من فضلك ورحمة فإنه لا يملكها إلا أن
1: يا رب العالمين.
0: وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق أجمعين محمد وعلى آله وصحبه.

اللهم اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك، حتى لا أرجو أحدا غيرك، فأنت مولاي ووليي في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. اللهم اجعلني شكورا، واجعلني صبورا، واجعلني في عيني صغيرا.

قلبي لذكرك، وارزقني طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم إني أسألك العفة والعافية في دنياي وديني وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. يا الله يا الله يا أرحم الراحمين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقوم إلا وقوم كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا زال الحديث جاريا في قصة موسى والحوار الذي يجري بينه وبين فرعون، حتى أخيرا بقي فرعون على عناده، والعناد هنا مشكلة، لا سيما وأن الملأ من قوم فرعون وهم الأتباع من المقربين من فرعون يؤيدونه على باطله، حتى أخذوا يحركوا فرعون تجاه موسى بل تجاه رب العالمين، مما حدا بفرعون أن يدعي الألوهية. وهذه هي المشكلة الكبرى والطامة العظيمة لفرعون، والقرآن الكريم تحدث عن ذلك بقول مولانا جل شأنه حينما قال: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. يخبر تعالى عن كفر فرعون وعن طغيانه وعن افترائه في دعواه للألوهية، حيث ادعاها لنفسه وأنه لا إله لهم غيره، وأن ادعاء موسى بأن له إلها غيره ادعاء كاذب، وأنه لعنه الله أمر وزيره ومدير رعيته ومشيره هامان أن يوقد له على الطين.

طين، أي أن يتخذ له بناء وصرحا قصرا رفيعا عاليا ليطلع بزعمه إلى إله موسى. وهذا نوع من التهكم والاستهزاء بموسى، وإنه إنما أراد بهذا أن يظهر لرعيته تكذيب موسى فيما زعمه من دعوى وجود إله غير فرعون. كان يريد يقول مدام موسى عند إله ابنوا لي صرحا بناء عاليا حتى أطلع إلى إله موسى، لأنه أراد أن يوهم الناس أنه لا إله إلا هو فرعون، يعني هو يريد أن يكون الإله، وإن موسى كاذب فيما ادعاه بأن لا إله إلا الله الواحد المطلع الخالق لهذا الكون. ثم إن فرعون واجه موسى عليه السلام بهذه الدعوة، دعوة الألوهية لنفسه، وهدده بالسجن إن لم يصدقه بذلك، وإن لم يطعه، وإن لم يسلم له بالألوهية. فقال ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن ذلك حكاية عن فرعون، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ثم بعد ذلك ادعى أيضا الربوبية بأنه رب، كما ادعى فرعون لنفسه الألوهية كذبا وزورا، ادعى لنفسه الربوبية تجبرا وطغيانا. والله تعالى يقول هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى، فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. أمر الله موسى بالذهاب إلى فرعون الذي تمرد وتجبر وعتى، وأن يقول له هل لك إلى أن تطهر من الكفر والشرك لكي تعرف معرفة الله وتلزم عبادة الله فتخشى، لأن الخشية لا تكون إلا بمعرفة الله معرفة تفضي إلى عبادته، لا بد أن تعرفه هذه المعرفة التي تفضي إلى عبادة الله تعالى، كما قال ربنا إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء بالله هم الذين يخشون الله، فالخشية تكون عن علم بالله سبحانه وتعالى، فإن من خشي الله أتى منه كل خير، ومن أمن ولم يخش الله اشترى على كل شر. فأراه موسى الآية الكبرى وهي قلب العصا حية، فكذب فرعون موسى وبالآية الكبرى، ثم أدبر يسعى، تولى عن موسى يسعى ويجتهد في مكايدة وعداوة موسى، فحشر فجمع السحرة، فنادى في المقام الذي اجتمعوا فيه معه أو قام في قومه، فنادى قائلا أنا ربكم الأعلى. قالها فرعون بعد أن قال لقومه ما علمت لكم من إله غيري، قيل أنه قالها بعد 40 سنة، ما علمت لكم من إله غيري، ثم قال لهم بعد ذلك أنا ربكم الأعلى. ادعى الألوهية ثم ادعى الربوبية. ثم أخذ فرعون هذا يستهزئ بموسى، والله تعالى ذكر لنا ذلك بقوله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين، فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. والله تعالى يخبرنا عن موسى عليه السلام أنه أرسله إلى فرعون وملئه من الأمراء والوزراء والقادة والأتباع والرعايا من القبط وبني إسرائيل، يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وينهاهم عن عبادة ما سواه، وأنه تعالى بعث معه آيات تدلل على أنه من الله تعالى. ومع هذا استكبر فرعون ولم ينقاد، بل كذب وسخر من ذلك، وضحك فرعون هو وأتباعه من موسى. وخص الله تعالى هنا الملأ بالذكر لأنهم يسدون مسد الناس جميعا، أي باعتبار أن الناس تبع لهم، والملأ هم السادة والأشراف في القوم، والملأ هم الذين يقودون بقية الناس. خصهم الله تعالى هنا لأنهم هم الأصل،
فإذا هم اتبعوا فالناس وبقية الناس

0: الناس وعوام الناس تبع لذلك. ثم أخذ فرعون بالتكبر يذكر حادثة بعد حادثة ويتكبر شيئا فشيئا على الناس ويظلم الناس ويدعي الألوهية ويدعي الربوبية. ثم أخذ منطق التفضيل بالنسبة لنفسه على موسى، وقد ذكر لنا القرآن الكريم هذا التفضيل الذي ذكره فرعون على موسى بقول الله تعالى: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. أخذ فرعون في منطق التفضيل يفضل نفسه على موسى، ومقياس فرعون هذا كله مقياس دنيوي ظاهر لا قيمة له إذا ما وضعناه في كفة الموازنة مع كفة الرسالة التي بعث الله بها موسى. وسنتناول بإذن الله تعالى ذلك الأمر في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول. أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع، ومن الكسل والبخل والجبن ومن الهرم، وأن أرد إلى أرض للعمر، ومن فتنة الدجال وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة مخبتة منيبة في سبيلك. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك، ومنجيات أمرك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم إني نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به نبيك محمد، وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. تبقون الآن مستمعين مع تلاوة لسورة ياسين بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة ياسين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا
2: أذكار الصباح بصوت سمير البشيري.

0: أذكار الصباح. أخرج أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وغيرهما من حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل

0: أنت.
1: يقال مرة في الصباح وأخرى في المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عظم فضل سيد الاستغفار: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: أذكار الصباح.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في.
1: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. حديث حسن صحيح.

0: الصباح. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: خلق.
1: يقال 3 مرات في الصباح ومثلها في المساء.
0: يا
1: أذكار الصباح.

0: بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح.

0: الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
0: صح من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن من قالها حين يصبح 10 مرات كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط الله عنه بها 10 سيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكنا له كـ10 رقاب، إلى آخر ما ورد في فضلها، إلى أن قال: فإن قال حين يمسي فمثل ذلك.

0: يقال مرة أو عشرة أو مئة مرة أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله أن من قاله حين يصبح وحين يمسي مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي صحيح البخاري: حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

يقال 100 مرة أذكار الصباح. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا.

0: الحمد ولك الشكر.
1: كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى، ومما جاء في فضله أن من قاله إذا أصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قاله إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته، أخرجه أبو داود في سننه.

أسلم. يقال مرة في الصباح ومرة في المساء وثالثة عند النوم. أذكار الصباح. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: لا
1: يقال مرة واحدة بعد صلاة الصبح أذكار الصباح. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبح

0: يتقال مرة واحدة. أذكار الصباح.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: الصباح
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية المهنية الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.

0: مهما كانت ظروفك ومهما كانت التحديات من حولك، لا تفقد صبرك. وإن تأخر عليك الفرج فكل عسير إذا استعنت بالله يصبح يسير. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

لو أن صباح الخير تتجسد في شكل معين من الأشكال، لكانت باقة ورد تتفتح أكمامها كأجمل الأشكال التي تتجسد فيها صباح الخير. ولكنت في كل صباح جديد أحمل لكم وردة يفوح من إسرارها عبير الخير.

ما هو سر ارتباط الإنسان بأرضه وتعلقه بالوطن وتمجيده لبلاده؟ من زمان وهذه الأسئلة تبحث عن أجوبة، والناس يبنون حولها النظريات، ويبقى أبسط تلك الأجوبة أن الإنسان جزء من تربة الوطن وذرة من كيانه، وتلك الذرة تبقى تائهة لا تعرف الاستقرار إذا فصلت عن الذات الكبرى، وتظل في شوق وسعي إلى أن تعود وتلتحم بكيان الوطن.

لا تحتاج اللياقة إلى كثير من الاعتناء، إن في المظهر الخارجي أو في المسلك الإنساني. إن اللياقة لا تحتاج لغير قليل من البساطة والوعي على أن يفهم الإنسان نفسه ويعاملها على هذا الأساس، فلا يقلد من حوله لئلا يفقد شخصيته وتنصهر شخصيات الآخرين فيه.

غريب سر العلاقة التي تربط بين الإنسان والإنسان، لا يعرفها إلا الذين لديهم صداقات كثيرة، والذين فتحوا قلوبهم لمختلف الناس الطيبين. فالمحبة التي تشد الإنسان إلى الإنسان هي السر القوي العميق، وهي جزء من الإنسان، ولا يمكن لأي شيء في الكون أن يعيش خارج الصداقة مهما كان ثميناً أو عزيزاً.

قال لي: لست سوى حبة رمل، أنا حبة رمل صغيرة على شاطئ مترامي الأطراف، ومن يعبأ بأمثالي؟ قلت لصديقي: سوف تبقى كذلك ما دمت تنظر إلى نفسك هذه النظرة السلبية. إن باستطاعة الإنسان أن يتحول ليصبح بحجم أفكاره وأحلامه، شرط ألا يهاب الطموح والحلم، وأن يكبر في نفسه وجوده وآماله البعيدة.

أبعد من أي مشكلة نظرتنا إليها ووقفتنا حيال معالجتها. البعض يتخذ موقفاً سلبياً أو حيادياً فيهرب، وتبقى القلة الواعية واقفة لتتصدى للواقع بكثير من الحكمة والانفتاح دون أن تضعف أو تستسلم، بل تعالج أي مشكلة في ضوء التجربة الماضية ورؤى المستقبل.

تسألني ماذا تستطيع أن تفعل القصيدة؟ إن قصيدة جميلة يمكن أن تنقلك معها إلى العالم، أو تنقل الكون إليك، لأن الشاعر يقوم عنك بالرحلة إلى عوالم مجهولة، ويسافر في الكون الرحب فوق مركبه الخيال والإبداع، وحين يعود يكون محملا بالكنوز التي عثر عليها وجاء يحملها إليك لتحقق لك الفرح والسعادة.

0: سئل رجل بلغ 70 من عمره كيف استطاع أن يحافظ على شبابه وحيويته، فأجاب بالحب. فالإنسان حين يحب لا يمكن أبداً أن يصرفه اليأس الذي يقود إلى سن الشيخوخة، بل يشعر دائماً أنه يعيش في قلب الحياة بتلهف واشتعال.
1: قال الفارس العاشق للزمن: أعرف دائماً أنك تجيء بعد الموعد حاملاً إلي الحنين والذكريات، فآهن لو تمنحني أيها الزمن ثانية واحدة أدخل منها إلى مدينة الأطفال والعصافير، فأجد حبيبتي وأعطيك البحر والنوم والسماء.

0: لما ننولد تكون حياتنا عبارة عن لوحة بيضاء ناصعة، منا من يحولها إلى السواد، ومنا من يحولها إلى ألوان تبعث البهجة والفرح. كل يوم هو صفحة جديدة من صفحات حياتك، فلوحة حياتك لك أنت فقط. اختر ألوانها بعناية واستمتع، ولا تدع الظروف والأشخاص يأثرون على جمال تناسقها. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: الابتسامة الصادقة هي اللغة العالمية الوحيدة اللي من الممكن أن يفهمها جميع البشر. هي أفضل حل لكل مشاكلك، هي السحر العجيب اللي يقهر كل مخاوفك ويخفي كل أحزانك. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم مستمعينا متابعينا الكرام الأحبة بكل خير. هذا هو الموعد اليومي يتجدد معكم في برنامج صباح الخير يا بحرين، واللي يأتيكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين العربية على تردد 102.3 FM. نحن معكم من الآن ولغاية الساعة 8:30 عبر عديد المحطات والفقرات المتنوعة والمتعددة التي نحرص من خلالها على تقديم كل ما هو جديد ونشط على الساحة المحلية. نفتح لكم آفاق التعبير عن ملاحظاتكم الموجهة إلى مختلف الجهات الحكومية في مملكة البحرين. صباح الخير أبو علي.
1: صباح النور أبو راشد، وصباح الخير لجميع من انضم إلينا الآن عبر أثير إذاعة البحرين في هذا المشوار الصباحي الذي يمتد من الآن وحتى 8:30 بمشيئة الله في صباح الخير يا بحرين.
0: في همستنا الصباحية لهذا اليوم مستمعينا نتحدث عن منجم تنبع منه الحلول الإبداعية والرؤى الجديدة والأفكار التي تحدث فارقا حقيقيا في عملنا وحياتنا، وهو أفكارنا الداخلية حين نغذي هذا المنجم بانتظام ووعي نجد أنفسنا أكثر قدرة على التجدد والتكيف ومواجهة التحديات.
1: تغذية هذا المنجم الداخلي أبو راشد يحسن كذلك من نوعية تفاعلنا مع من حولنا.
0: نعم.
1: فحين نحمل في داخلنا رصيدا متجددا من الأفكار، من التأملات، من القراءات، نضيف إلى حواراتنا عمقا حقيقيا، ونقدم وجهات نظر تثري النقاش وتفتح آفاقا جديدة أمام من نتحدث إليهم، وهذا يعزز مكانتنا في محيطنا المهني والاجتماعي ويجعل حضورنا أكثر أثرا.
0: هذا كله يقودنا حسن إلى أهمية الاستثمار في مناجمنا الداخلية، تحديدا في هذا الوقت الذي يميل فيه الكثير إلى استهلاك المحتوى السريع والسطحي عبر ما تقدمه لنا وسائل التواصل الاجتماعي. هذا الأمر قد يجفف منابع التفكير العميق ويضعف القدرة على توليد أفكار أصيلة تنبع من الداخل. لذلك كان لابد من الاستثمار الحقيقي في أفكارنا، والتي بلا شك يأتي بالقراءة المتأنية في موضوعات متنوعة، مما يوسع دائرة مداركنا وتفكيرنا ويزودنا بالمادة الخام التي تتحول مع الوقت إلى أفكار نابعة من معالجتنا الخاصة لما نقرأه ولما نتلقاه.
1: وأيضا من المفيد أن نخصص وقتا يوميا للكتابة الحرة دون قيود أو دون توقعات. هذا النوع من الكتابة يدرب العقل على الإنتاج المستمر ويكسر الحواجز التي تمنع الأفكار من الظهور.
0: إذن مستمعينا متابعينا الكرام الأحبة، لكل من انضم إلى الاستماع إلينا في برنامج صباح الخير بحرين، نرجو لكم في هذا الصباح أن تبقى أفكاركم الداخلية دائما منجما خصبا يحقق ثروة النمو المستمر في الحياة والعمل. ومع هذه الانطلاقة نجدد لكم تحايا فريق العمل الذي دائما ما يسعد بصحبتكم. من الإشراف والمتابعة تقبلوا تحيات الزميلة نور عبد العزيز.
1: تحييكم من الإعداد الزميلة مريم فقيه.
0: نبعث لكم أعذب التحايا من التقديم، هذه تحياتنا حسن السعاتي ومحدثكم عبد الرحمن بومطيع.
1: ومن الإخراج هذه تحيات الزميلة فاطمة جنبر.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا، ننطلق في استعراض محطات وفقرات برنامج صباح الخير يا بحرين. كما جرت العادة دائما نفتتح برنامجنا في قراءة لأبرز العناوين الصادرة في صحفنا المحلية في الشأنين المحلي والاقتصادي، من بعدها نتعرف على أحوال الطقس في مملكة البحرين خلال الساعات 24 المقبلة مع المختصين من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. في تمام الساعة 7 موعدنا مع أولى نشراتنا الإخبارية على إذاعة مملكة البحرين العربية، نعود من بعدها لمواصلة فقرات برنامج صباح الخير يا بحرين.
3: ومن ضمن لقاءات هذا الصباح والوقفات التي تنتظركم مستمعينا، لنا وقفة في النسخة الثانية من مبادرة امتنان، وهي مبادرة مجتمعية أطلقها الاتحاد الدولي للقراء بهدف ترسيخ ثقافة الشكر والتقدير. سيكون حديثنا عن هذه النسخة من المبادرة مع الأستاذة زينب الجبيل، الأمين العام للاتحاد الدولي للقراء.
2: نطلعكم كذلك على أبرز البرامج والأنشطة السنوية التي يقدمها مركز تمكين شباب الحجر للشباب والناشئة مع

0: أو من خلال لقائنا مع الأستاذة دلال عبد الهادي شملان عضو اللجنة النسائية بمركز تمكين شباب الحجر.
1: وأيضا سوف نتحدث بشيء من التفصيل عن البرنامج الصيفي لمركز الفنون التابع لهيئة البحرين للثقافة والآثار مع الأستاذة صفا محمد الكعبي رئيسة الفنون بالهيئة.
0: في رسائل وتقارير الجهات الحكومية سنستمع إلى فقرة الثقافة المرورية من إعداد الإدارة العامة للمرور، وكذلك سنستمع إلى رسالة الأمانة العامة لمجلس النواب.
1: هذا إلى جانب فقرة مع الناس، المنصة التي نتواصل معكم من خلالها مستمعين لنقل ملاحظاتكم إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية في المملكة على هاتف رقم 17684888.
2: عناوين
3: أخبار ومقالات صحفية.
2: عناوين.
0: نطالع معكم مستمعينا أبرز ما جاء في صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم الأحد 23 من أغسطس 2026. نقرأ في أبرز العناوين: صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة تتلقى برقيات التهنئة بمناسبة اليوبيل الفضي لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة.
1: أيضا في ذات السياق، وزيرة الإسكان تؤكد اليوبيل الفضي لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة يجسد المكتسبات النوعية التي حققتها المرأة البحرينية في مختلف المجالات.
0: وزير الأشغال يؤكد أن منجزات المجلس الأعلى للمرأة رسخت حضور المرأة البحرينية كشريك أساسي في التنمية.
1: وزيرة الصحة تؤكد منجزات المجلس الأعلى للمرأة عززت إسهامات المرأة في بناء مجتمع أكثر صحة.
0: وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ يصرح: المجلس الأعلى للمرأة رسخ نهجا مؤسسيا عزز تقدم المرأة البحرينية.
1: أيضا ما زلنا في أصداء اليوبيل الفضي للمجلس الأعلى للمرأة، الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة تؤكد 25 عاما من منجزات المجلس الأعلى للمرأة رسخت ريادة المرأة البحرينية. ووزيرة الشباب تؤكد اليوبيل الفضي للمجلس الأعلى للمرأة يعكس ريادة مملكة البحرين في تقدم المرأة البحرينية.
0: لازلنا مستمعين نطالع معكم أبرز ما جاء في صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم، ونقرأ كذلك: الإدارة العامة للمرور تتخذ الإجراءات القانونية ضد النقل غير المرخص.
1: الأمين العام لمجلس الشورى السيدة كريمة العباسي في لقاء صحفي تؤكد المضبطة الذكية ضمن حزمة مشاريع رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تفهم العامية أو تفهم العامية وتلتقط سياق المداخلات وتقلص هذه المضبطة التدخل البشري إلى 5%. المضبطة الذكية أبرز ثمار الشراكة الاستراتيجية مع مركز ناصر وتؤسس لذاكرة تشريعية رقمية متراكمة.
0: مستشار الإعلام بديوان سمو ولي العهد يزور معسكر جدها التدريبي للناشئة ويشيد بأهدافه الوطنية. المستشار عيسى عبد الرحمن الحمادي يشيد بدعم سمو الشيخ ناصر بن حمد ومتابعة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
1: تطوير منظومة الرصد وتحليل التضليل الإعلامي. المركز الدولي لمكافحة التضليل الإعلامي يطلق ميثاقا دوليا للنزاهة الإعلامية. والسيد عيسى الشايجي رئيس مجلس

0: إدارة المركز يؤكد مواجهة التضليل الإعلامي تتطلب تكامل الخبرات والاستثمار في التقنية.
1: وفد بيت التمويل الكويتي البحرين يزور معسكر جدها جونيورز ويشيد بالتنظيم، يطلع على الميادين والبرامج التدريبية.
0: وزارة الإسكان تدعو أصحاب الطلبات الإسكانية إلى استكمال إقرار أفراد الأسرة إلكترونيا.
1: إذن مستمعينا، كانت هذه أبرز العناوين الصادرة في الشأن المحلي. ننتقل وإياكم إلى الأخبار الاقتصادية.
2: عناوين الاقتصاد.
3: إدارة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
0: الذهب عيار 21 يسجل مستوى جديدا ويتجاوز 49 دينارا للجرام. مشتريات البنوك المركزية واستمرار الطلب على الذهب كملاذ آمن يدعمان السعر.
1: رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين نبيل خالد كانو يؤكد أن المرأة البحرينية شريك رئيسي في نمو القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
0: أيضا في ذات السياق، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية السيدة دلال الغيص تؤكد اليوبيل الفضي للمجلس الأعلى للمرأة يجسد مسيرة وطنية رائدة في تقدم المرأة البحرينية.
1: تعاون بين زين البحرين وشرف دي جي لتوفير حلول دفع مرنة للعملاء.
0: توقيع اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية تدخل حيز التنفيذ.
1: نقرأ كذلك تحقيقا حول تغيير الأزمات لسلوك المستهلكين. المستهلك الخليجي يمتلك مساحة أوسع للمناورة وقت الأزمات. تغير سلوك المستهلك يفرض على المتاجر إعادة تشكيل قواعد اللعبة. بعد الأزمات يظهر نمط استهلاك هجين والبعض يقع فريسة الاستهلاك الانتقامي.
0: إذن هكذا مستمعينا نكون قد أجملنا معكم جولتنا الصحفية في صحفنا الصادرة هذا الصباح.
3: مع الأرصاد،
2: درجات الحرارة
3: ونسب الرطوبة
2: وأهم التحذيرات.
3: مع الأرصاد.
1: إلى إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات من هناك من مطار البحرين الدولي، معنا الأستاذ عيسى العنزي يطلعنا مستمعين الكرام على آخر مستجدات الطقس في مملكة البحرين. صباح عليك بالخير أستاذ عيسى.
4: يا هلا أخوي، صباح عليكم على المستمعين الكرام. نقدم لكم نشرتنا لهذا اليوم المتوقعة حتى منتصف هذه الليلة. الطقس اليوم حار ويكون رطب وغائم جزئيا أحيانا. الرياح بتكون إن شاء الله خفيفة ومتغلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، وارتفاع الموج بيكون من قدم إلى قدمين. أما درجة الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم 43 درجة مئوية والصغرى 31 درجة مئوية. الرطوبة النسبية العظمى 90% والصغرى 15%. على مد في مأس المان اليوم عند الساعة 1:35 مساء، ومد آخر عند الساعة 3:35 صباحا. أدنى جزر عند الساعة 7:20 صباحا، وجزر آخر عند الساعة 8:35 مساء. شروق الشمس عند الساعة 5:14، والغروب بإذن الله عند الساعة 6:06. بزوغ القمر عند الساعة 3:03 مساء، والأفول عند الساعة 1:27 صباحا. وأخيرا سرعة الرياح التي سجلت الساعة 5 صباحا في المناطق التالية: جزر حوار وفشت الجارم وجزيرة جرادة. الرياح كانت غربية تتراوح ما بين 4 إلى 6 عقد. كانت هذه تفاصيل النشرة الجوية، ونشكر لكم حسن استماعكم.
1: الشكر موصول لك الأستاذ عيسى العنزي من إدارة الأرصاد الجوية على هذه الإحاطة، والتحية موصولة كذلك إلى

0: جميع العاملين في هذا القطاع الحيوي، شكرا جزيلا لك.
1: حياك الله.
2: إذن نرجو دائما الأجواء الطيبة لمستمعينا الكرام، وننتقل الآن إلى هذا الفاصل الذي تتخلله في تمام السابعة أولى نشرات الإذاعة لهذا اليوم. نعود إليكم بعده، وصباح الخير يا بحرين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين من مركز الأخبار. حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله.
2: ورفعت سموها إلى المقام السامي لجلالة الملك المعظم أسماءات التهاني وصادق

0: تبريكات بمناسبة اليوبيل الفضي للمجلس الأعلى للمرأة ومرور 25 عاما على تأسيسه. وأكدت سموها حفظها الله بأن هذه المناسبة هي مناسبة وطنية غالية نحتفي بها هذا العام تحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي، بالتزامن مع إعلان جلالته عام 2026 عام عيسى الكبير، تخليدا لذكرى باني الدولة الحديثة وقائد النهضة المؤسسية صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي الخليفة حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثرى، بما يعكس عمق الامتداد التاريخي للدولة البحرينية ويؤكد استمرارية النهج الوطني الراسخ في بناء المؤسسات وترسيخ دعائم التنمية الشاملة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم ورؤيته المستنيرة. واستذكرت صاحبة السمو بهذه المناسبة الوطنية المضيئة بكل اعتزاز ما تحقق من إنجازات نوعية للمجلس الأعلى للمرأة منذ تأسيسه بأمر جلالته السامي، حتى غدا أبرز المؤسسات الوطنية التي أسهمت في ترسيخ مكانة المرأة البحرينية وتعزيز دورها كشريك أصيل في مسيرة التنمية الشاملة. فقد أصبح المجلس نموذجا مؤسسيا رائدا على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في صياغة السياسات وإعداد الاستراتيجيات واقتراح التشريعات وإطلاق المبادرات والبرامج التي عززت تمكين المرأة والأسرة البحرينية، مستندا إلى رؤية جلالته الملكية السامية التي أرست نهجا حضاريا جعل الاستثمار في الإنسان وتمكين المرأة ركيزة أساسية من ركائز المشروع الإصلاحي. كما أعربت سموها لجلالة الملك المعظم عن بالغ الفخر بما وصلت إليه المرأة البحرينية من مكانة مرموقة وما حققته من نجاحات وإنجازات في مختلف مواقع المسؤولية والعطاء، حتى أصبحت نموذجا للكفاءة والتميز على المستويين الوطني والدولي. بفضل رعاية جلالته الكريمة ودعمه المتواصل وما تقوم به الحكومة الموقرة برئاسة الابن البار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من تنفيذ للرؤى الملكية السامية عبر سياسات وبرامج وطنية عززت مبدأ تكافؤ الفرص ورسخت الشراكة المتوازنة بين المرأة والرجل ووسعت آفاق مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية وصنع القرار. وقالت سموها في البرقية: وإذ نحتفي بمرور 25 عاما على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة فإننا نستحضر بكل تقدير ما تحقق من مكتسبات وطنية أصبحت جزءا أصيلا من مسيرة البحرين التنموية، ونعاهد جلالة الملك المعظم باستمرار المجلس في أداء رسالته الوطنية بكل إخلاص ومسؤولية من خلال تطوير المبادرات النوعية وتعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية ومواصلة العمل على استشراف المستقبل بما يواكب أولويات التنمية الوطنية ويترجم رؤية جلالته السامية نحو ترسيخ مكانة المرأة البحرينية شريكا فاعلا في بناء الوطن والإسهام في ازدهاره وتقدمه، وأن يظل المجلس الأعلى للمرأة كما أراده جلالة الملك المعظم منذ تأسيسه مؤسسة وطنية رائدة تواصل البناء على ما تحقق من إنجازات وتعمل بروح المسؤولية والابتكار لترسيخ نموذج بحريني متقدم في تمكين المرأة وصون الأسرة وتعزيز قيم العدالة وتكافؤ الفرص بما يدعم استدامة التنمية ويرسخ المكانة الحضارية لمملكة البحرين، سائلة سموها المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المعظم ويمتعه بمفور الصحة والعافية ويديم على جلالته نعمة التوفيق والسداد وأن يبارك في مسيرته المباركة ويحقق على أيدي جلالته الكريمة كل ما فيه رفعة مملكة البحرين وازدهارها وأن يديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والاستقرار والتقدم.
1: وقد بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، أعرب جلالته فيها عن الاعتزاز ببرقية سموها لجلالته بمناسبة الذكرى 25 واليوبيل الفضي لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة الذي أمر جلالته في بواكير تسلمه مقاليد الحكم بإنشائه ليرعى شؤون المرأة ويتابع ويراعي الدور الحضاري الذي تنهض به صاحبة السمو

0: في سبل إيجاد مجتمع عادل يجمع بين إبداعات المرأة وإبداعات الرجل على صعيد واحد. وقال جلالته أيده الله في البرقية: لقد تابعنا بالإعجاب جهود سموكم في هذه المرحلة، وأنتم تؤكدون يوما بعد يوم دور المرأة البحرينية بقيادة سموكم، حتى قطعتم الأشواط الهامة مما يثير الإعجاب والاعتزاز لدينا جميعا. منوها جلالته بأن هذه المناسبة السعيدة تتزامن مع احتفال مملكة البحرين وشعبها الوفي بإعلان عام 2026 عام عيسى الكبير، تخليدا لذكرى صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي الخليفة حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثراه، تأكيدا على تواصل مسيرة التنمية والإنجاز جيلا بعد جيل وترابط حلقاته استمرارا لنهجنا الوطني في بناء دولة المؤسسات والقانون والمواطنة التي تتبوأ فيها المرأة مركزا متقدما وتتولى فيها أدوارا حضارية وتنموية مهمة. وأعرب جلالة الملك المعظم عن شكره لصاحبة السمو على برقيتها لجلالته بهذه المناسبة العزيزة، مؤكدا على دور سموها الإيجابي بالنهوض بالمرأة البحرينية ليصبح مجتمعنا مجتمع العدل والكفاية والتوازن. معبرا جلالته عن اعتزازه بجهود سموها وجهود المجلس الأعلى للمرأة وجهود أفراده جميعا، مباركا الدور الإيجابي لصاحبة السمو ولجميع العاملين مع سموها التوفيق والسداد. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله.
1: ورفعت سموها إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أصدق التهاني وأسمى التبريكات بمناسبة اليوبيل الفضي للمجلس الأعلى للمرأة ومرور 25 عاما على تأسيسه، والذي نحتفي به هذا العام تحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي، متزامنا مع إعلان جلالة الملك المعظم أيده الله عام 2026 عام عيسى الكبير، تخليدا لذكرى باني الدولة الحديثة وقائد النهضة المؤسسية صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي الخليفة حاكم البحرين وتوابعها، بما يجسد الامتداد التاريخي لمسيرة الدولة البحرينية ويؤكد رسوخ نهجها في بناء الإنسان والمؤسسات واستدامة مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. ويواصل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله دعمها ومتابعتها بكل عزم واقتدار. واستذكرت صاحبة السمو بهذه المناسبة الوطنية الغالية بكل فخر واعتزاز ما حققته المرأة البحرينية من إنجازات نوعية ومكتسبات رائدة وما تبوأته من مكانة مرموقة على المستويين الوطني والدولي باعتبارها شريكا أصيلا في مسيرة التنمية الشاملة، وذلك بفضل الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وما توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من دعم كريم واهتمام راسخ بتهيئة البيئة التشريعية والتنموية التي عززت حضور المرأة ووسعت أفاق مساهمتها في مختلف القطاعات ورسخت مبدأ تكافؤ الفرص والشراكة الوطنية. كما أعربت سموها عن بالغ التقدير لما يوليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من دعم متواصل لجهود المجلس الأعلى للمرأة وبرامجه ومبادراته، وما كان لهذا الدعم من أثر بارز في تعزيز قدرة المجلس على مواصلة أداء رسالته الوطنية وتحقيق أهدافه، بما أسهم في بناء نموذج بحريني متقدم في تمكين المرأة وتقدمها أصبح محل تقدير وإشادة على كافة المستويات. وقالت سموها في البرقية: وإذ نحتفي بمرور 25 عاما على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة فإننا نستشرف بثقة مرحلة جديدة من الإنجاز، مستندين إلى ما تحقق من مكتسبات وطنية راسخة وماضين بعزم نحو آفاق أرحب من التميز والريادة، وبما يعزز مكانة مملكة البحرين نموذجا رائدا في تمكين وتقدم المرأة وترسيخ قيم العدالة والشراكة والتنمية المستدامة ومواصلة البناء على ما تحقق طوال مسيرة المجلس من منجزات ومكتسبات أسهمت في ترسيخ

0: حضور المرأة البحرينية ودورها الفاعل في مختلف مسارات العمل الوطني، سائلة سموها المولى عز وجل أن يديم على صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء موفور الصحة والعافية، وأن يوفق سموه ويسدد على طريق الخير خطاه، وأن يحفظ مملكة البحرين وشعبها الكريم، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.
1: وقد بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر جوابية إلى صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، أعرب سموه فيها عن بالغ الفخر والاعتزاز ببرقية سموها بمناسبة اليوبيل الفضي لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، والذي يحتفي به المجلس هذا العام تحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي، متزامنا مع إعلان هذا العام عام عيسى الكبير تخليدا لذكرى باني الدولة الحديثة صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي الخليفة حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثراه. وأكد سموه أن ما تحقق للمرأة البحرينية من منجزات نوعية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية منذ تأسيس المجلس وحتى اليوم جاء بفضل الرعاية والاهتمام الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه للمرأة البحرينية، وأن ما وصلت إليه المرأة اليوم من تقدم في المجالات المختلفة هو تأكيد على الرؤى والتطلعات الحكيمة لجلالته أيده الله واستشرافه للمستقبل المزدهر للمرأة، عندما أمر جلالته أيده الله تزامنا مع تسلمه مقاليد الحكم بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة لرعاية شؤون المرأة، والذي أسهم في تعزيز دور المرأة البحرينية في مختلف مناحي الحياة وقطاعات الدولة، ورسخ مكانتها حتى أضحت اليوم نموذجا يشار له بالبنان في تعزيز تقدم المرأة على مختلف المستويات. وقال سموه في البرقية إن النجاحات التي تحققت للمجلس الأعلى للمرأة طوال مسيرته المباركة جاءت بفضل رئاسة صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله وتوجيهاتها السديدة التي تعد النهج والأساس لما تحقق للمرأة البحرينية من منجزات حتى اليوم، كما أكد سموه الحرص التام على وضع المرأة في قلب عملية التنمية من خلال وضع تعزيز تقدمها ضمن الأولويات الاستراتيجية في كافة المبادرات والخطط والبرامج التي يتم العمل عليها كونها شريكا أصيلا في العمل الوطني، مؤكدا سموه مواصلة العمل على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمجلس الأعلى للمرأة لتحقيق أهدافه خلال المرحلة القادمة، بما يسهم في تعزيز دور المرأة وتحقيقها المزيد من المنجزات التي تنعكس على نماء وازدهار الوطن وتحقيق تقدم أكبر للمرأة على كافة الصعد. وفي الختام أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن عظيم الشكر والتقدير والامتنان لصاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، داعيا المولى العلي القدير أن يحفظ سموها وأن يديم عليها موفور الصحة والسعادة وطول العمر. حققت مملكة البحرين المركز الثاني عربيا في مؤشر جودة التعليم لعام 2025 وفقا لبيانات موقع وورد أوستاتس في نتيجة تعكس مستوى جودة النظام التعليمي.
0: ويستند المؤشر إلى عدد من المعايير من بينها سنوات الدراسة والأداء الأكاديمي وفرص الحصول على تعليم جيد، بما يبرز أهمية تطوير التعليم والاستثمار في الإنسان. أظهرت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي ارتفاع إجمالي عدد العاملين في القطاع المالي لأكثر من 14 ألف موظف خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلوغ نسبة البحرنة في القطاع المالي 70%.
1: هذا وتمضي مملكة البحرين قدما في تعزيز موقعها كمركز مالي إقليمي مع استمرار القطاع المالي في توفير فرص العمل ورفع حضور الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات. حققت طيران الخليج نتائج متقدمة في تقرير سيريوم للالتزام بالمواعيد عن أداء شهر يوليو لعام 2026.
0: وحققت الناقلة الوطنية نتائج استثنائية في شهر أغسطس، إذ حلت في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط في الأداء ضمن الزمن المجدول.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: عدنا إليكم مستمعين الكرام وبرنامج صباح الخير يا بحرين المستمر معكم حتى 8:30. كنا قد توقفنا في فاصل استمعنا من خلاله إلى أولى نشرات إذاعة البحرين، نعود إليكم والفقرات واللقاءات المتنوعة. وبداية هذه تحية من فريق عمل صباح الخير يا بحرين،
3: نسعد بالتواصل معكم مستمعينا الكرام وتقبلوا تحيات فريق العمل من الإشراف والمتابعة. تحييكم الزميلة نور عبد العزيز.
2: من الإعداد تحييكم الزميلة مريم فقيه.
3: هذه تحياتنا من التقديم حسن السعاتي وعبد الرحمن بمطيع.
2: ومن الإخراج هذه تحيات الزميلة فاطمة جنبر.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين

0: نستمع الآن مستمعينا الكرام إلى فقرة الثقافة المرورية، تقدمها الرائد خلود يحيى رئيس فرع التوعية والتثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور.
1: من المخالفات المرورية اللي يرتكبها بعض السواق واللي ممكن قد تسبب خطورة على أرواح الناس وممتلكاتهم، وهي مخالفة تركيب حاجب الرؤية الرايبون، واللي تكثر تلك المخالفة في فصل الصيف بحكم ازدياد درجة الحرارة وشعة الشمس. ويعتقد البعض أن حاجب الرؤية العاتم اللي يزيد نسبته عن 30% يمنع دخول أشعة الشمس إلى المركبة، إلا أن هذا الاعتقاد خاطئ، وتنصح الإدارة العامة للمرور السواق استبدال حاجب الرؤية العاتم إلى عازل حراري مع التقييد بالنسب المسموح بها في قانون المرور، وهي 30% أي 0.1 لجميع النوافذ، إلا أن النافذة الأمامية يجب أن تكون بدرجة 0.0، ويكون العازل الشفاف من دون أي درجة عتامة ليتمكن رجل المرور من رؤية من بداخل المركبة. وفي ختام رسالتنا لهذا اليوم، تنصح الإدارة العامة للمرور السواق عند تركيب العازل الحراري التقيد بالدرجة المسموحة، وذلك حفاظا على سلامة جميع مستخدمين الطريق خصوصا في الفترة المسائية.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: أطلقت واحة القراء التابعة للاتحاد الدولي للقراء النسخة الثانية من مبادرة امتنان، وهي مبادرة مجتمعية تهدف إلى ترسيخ ثقافة الشكر والتقدير والاحتفاء بالشخصيات التي تركت أثرا إيجابيا في حياة الآخرين. مزيد من التفاصيل حول هذه المبادرة يسعدنا أن نستضيف من خلال هذا اللقاء للحديث عنها الأستاذة زينب جبيل، الأمين العام للاتحاد الدولي للقراء. أستاذة زينب، صباح الخير.
3: صباح النور، أهلا وسهلا.
2: يا مرحبا.
4: يا هلا ومرحبا فيك أستاذة زينب، سعداء بالتواصل معك في برنامج صباح الخير يا بحرين. وفي بداية هذا اللقاء بودنا أن نتعرف على هذه المجموعة المميزة، مجموعة واحة القراء، وكذلك نتعرف على الاتحاد الدولي للقراء وطبيعة الأنشطة التي تقومون بها وتنظمونها.
3: أهلا وسهلا بالجميع، صباح الخير. بكل سرور، بداية أشكر برنامج صباح الخير يا بحرين على هذه الاستضافة الجميلة. بالنسبة إلى مجموعة واحة القراء، هي عبارة عن مساحة ثقافية تجمع محبي القراءة والمعرفة، لأن نؤمن بأن القراءة ليست مجرد هواية، وإنما هي تعتبر أسلوب حياة وطريقة للوعي والتطور. طبعاً الاتحاد الدولي للقراء انطلق في يوليو 2017، كانت مبادرة على البعد في دول عربية ودول غير عربية. من بعد ذلك انطلقت فكرة واحة القراء اللي تحت مظلة الاتحاد الدولي للقراء، وكان هذا في مارس 2025 في مملكة البحرين. عدد الأعضاء تقريباً ما يقارب 2050 عضو. من خلال الاتحاد الدولي للقراء احنا نسعى إلى توسيع الأثر وتعزيز ثقافة القراءة حتى نستطيع بناء مجتمع قارئ ومؤثر. في هذه الواحة نقدم العديد من الأنشطة والبرامج الثقافية، مثل القراءات، اللقاءات القرائية، مناقشة الكتب، الحوارات الفكرية، الورش والفعاليات اللي ممكن تشجع مختلف الفئات العمرية على القراءة والتعلم تبادل الخبرات. طبعا هذه الورش الفعاليات مرات تكون عن بعد ومرات تكون بشكل حضوري.
2: نعم أستاذة زينب، بالنسبة لمبادرة امتنان، ما هي الفكرة الأساسية التي تنطلق منها هذه المبادرة، وما هي الأهداف التي تسعون أيضا إلى تحقيقها من خلال هذه المبادرة؟
3: فكرة مبادرة امتنان طبعا ولدت هذه الفكرة في سبتمبر عام 2025، كان من سؤال بسيط لكنه عميق، يعني لهذا لماذا التكريم يقتصر غالبا على فئات أو إنجازات معينة، بينما هناك أشخاص يعني يقدمون الكثير ولكن بصم، ممكن يتركون أثر كبير في حياة الآخرين دون أن يدركوا قيمة ما صنعوا. ولهذا انطلقت فكرة برنامج امتنان، مبادرة امتنان، وهي التعبير عن الشكر والتقدير لمن تركوا أثر طيب في الحياة أو في زحمة الحياة. أحيانا الامتنان يكون لكثير من الأشخاص، لكن أحيانا دائما الأشخاص تؤجل التعبير عنه أو تعتقد أن كلمات الشكر ممكن تكون بسيطة، لكنها ممكن تكون بالنسبة للطرف الآخر أثر لا ينسى. من خلال هذه المبادرة نسعى إلى نشر ثقافة الامتنان، تعزيز قيمة الوفاء والتقدير، إحياء إلى المشاعر الجميلة بين أفراد المجتمع، نأكد فيها على الكلمة الطيبة والشكر الصادق اللي ممكن يصنع فرق كبير في حياة الإنسان.
4: نعم، بما أن هذه النسخة الثانية من مبادرة امتنان، بودنا لو يعني نرجع قليلا إلى الوراء، نبي نتكلم عن ثمار تجربتكم أستاذة زينب في النسخة الأولى من مبادرة امتنان، وما الجديد اللي راح تقدمونه في النسخة الثانية من المبادرة؟
3: ولله الحمد، النسخة الأولى كانت تجربة جدا جدا ثرية، وكان عدد المكرمين حوالي 56 شخصية، والحضور كان أكثر من 100 شخص. طبعا هذا التكريم أثمر عن الكثير من المشاعر والمواقف الإنسانية، لمسنا فيها تفاعل صادق من المشاركين، شاهدنا شلون تحولت كلمات الامتنان إلى رسائل مؤثرة، أعادت ذكريات جميلة بين الطرفين، قربت القلوب، أرسلت السعادة إلى

0: الأشخاص. ربما هذه الأشخاص لم يكونوا يتوقعون يوما أن ممكن أن في أشخاص أخرى تتذكرهم أو بهذه الطريقة يعني.
1: جميل.
0: لكن فعلا يعني أثمرت حقيقة النسخة الأولى، ودائما إحنا ندرك أن الخير موجود والأثر إن شاء الله دائما يكون موجود.
1: أكيد.
0: وهني دائما الإنسان يحتاج أنه يتوقف قليلا، يعني يقول مجرد كلمة بسيطة هي حروف قليلة لكن معناها وايد كبير، هي مثل شكرا من القلب.
2: نعم. وما هو الجديد الذي تقدمه؟
0: بالنسبة إلى الجديد،
2: نعم.
0: طبعا النسخة الثانية إن شاء الله راح تحمل روح التجربة الأولى. يعني نقدر نقول هو المولود الثاني لها لمبادرة امتنان. دائما عندنا رؤية أوسع وتجارب كانت أكثر تنوع وتفاعل، وأكيد إحنا استفدنا طبعا من التجربة السابقة من تفاعل المشاركين. وهذه النسخة نسخة إلى تقديم فعاليات وتجارب جديدة، اللي هي بحيث أن إحنا نمارس الامتنان، يعني نخليها حياة يعيشها الإنسان وينقل أثرها في الآخرين. يعني ما راح يكون هو مجرد امتنان وراح ينسى، ولكن حتى هذا الامتنان احنا بين اشهر واشهر يعني يكون مجرد توزيع بطاقات مثلا، او تكريم مبادرة الاطباء اللي كانت قبل شهرين او ثلاث شهور تقريبا. هي يعني ليس تكون مجرد فكرة مجرد احنا نتحدث عنها، ولكن راح تكون ان شاء الله واقع ملموس.
1: نعم. ماذا عن القادم من الفعاليات والبرامج والأنشطة في الاتحاد الدولي للقراء؟ يمكن أستاذة زينب أنت تتكلمين عن مبادرة امتنان، يعني قاعد أحاول لأربط ربط يعني بين هذه المبادرة المتميزة مبادرة امتنان وكذلك عملكم وبرامجكم في الاتحاد الدولي للقراء. هناك أكيد علاقة وثيقة بين هذين الموضوعين.
0: طبعا بالتأكيد، طبعا احنا من خلال المبادرة يعني نصبح انها توصل الى اكبر شريحة من المجتمع، لانها بالتأكيد راح تفتح مساحات للتعبير عن التقدير والوفاء.
1: نعم.
0: لان دائما احنا نؤمن ان نشر ثقافة الامتنان يمكن ان تصنع مجتمع اكثر دفء وانسانية. بالنسبة الى فعالياتنا المقبلة، في الكثير من الفعاليات والبرامج الثقافية والترفيهية التعليمية الاجتماعية، وراح تكون إن شاء الله عن بعد أو حضوري في مملكة البحرين. ودائما نحرص دائما الأعضاء يعني الاتحاد الدولي للقراء يحرص على المشاركة في هذه المبادرات والفعاليات مجتمعية، تكون طبعا بالتعاون مع أكثر من جهة، لأن دائما تعزيز حضور القراء والثقافة والعمل الاجتماعي العمل الإنساني مطلوب في المجتمع. لهذا إن شاء الله القادم يحمل الكثير من الأفكار والمبادرات اللي إن شاء الله نتمنى أن تترك أثر حقيقي، وندعو الجميع إلى متابعة فعاليات الاتحاد والمشاركة معنا، لأن دائما إحنا نقول إن القارئ لا يقرأ لنفسه فقط، ويقرأ فكرة ويصنع بها أثر في حياة الآخرين. الجميل إن إحنا نذكر إن إن شاء الله امتنان رقم 3 راح يكون موجود بالفعل ضمن خطتنا المقبلة، ونسعى إلى إقامته بعد أشهر حتى نوصل الاحتفاظ بصناع الأثر، ونوصل إلى المزيد من الشخصيات اللي فعلا تستحق إن يقال لها شكرا من القلب. هي فعلا أحدثت فرق يعني. لهذا إن شاء الله راح تكون عندنا مجموعة من الفعاليات والبرامج اللي تهدف إلى استمرار الثقافة والقراءة والمعرفة وتعزيز الحوار، حتى يكون في تبادل إلى الأفكار والخبرات بين القراء وفي المجتمع كافر.
2: جزيل الشكر لكم ولجهودكم الأستاذة زينب جبيل الأمين العام للاتحاد الدولي للقراء، ونرجو لكم التوفيق حقيقة في هذه المبادرة التي تدعو بالفعل إلى الامتنان وتقديم الشكر والتقدير لمن يستحق من الشخصيات التي كما تفضلت وذكرت بأنها تعمل بصمت. شكرا جزيلا لك.
0: عفوا. كلمة ختامية أحب أقدمها.
2: نعم تفضل.
0: إن دائما أقول لكل من يسمعنا حاليا، لا تأجلون كلمة الشكر، ولا تأجلون التعبير عن الامتنان، ولا تبخلون بكلمة جميلة ممكن أنها تصنع فرق في حياة هذا الإنسان حتى ولو كان هذا الفرق بسيط، لأن ممكن رسالة منا اليوم راح تعيد لشخص شعوره اللي بقيمته بما قدمه، أو ربما كلمة شكرا ممكن تصبح ذكرى جميلة للشخص ما راح ينساها طول حياته.
1: نعم.
0: لهذا نتمنى أن يكون الامتنان أسلوب حياة، ودائما إحنا ننظر إلى النعم والأشخاص والأثر الجميل اللي تركوه من حولنا بقلوب ممتنة.

0: وايضا اشكر برنامج صباح الخير يا بحرين على هذه المساحه الجميله، واشكر كل من يدعم الثقافه والمعرفه والمبادرات المجتمعيه الهادفه. وصباحكم امتنان، صباحكم اثر جميل، صباحكم خير ومحبه ان شاء الله.
1: واحنا بدورنا ايضا نبادلك هذا الامتنان وهذا الشكر على قبول الدعوه والمشاركه معنا في برنامج صباح الخير يا بحرين. تمنياتنا لكم بالتوفيق. الاستاذه زينب جبيل، الامين العام الاتحاد الدولي للقراء، صباح الجميل إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: حياك الله.

0: جزيلا. الله يحفظكم يا رب.
1: محطات
2: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
1: محطات.
3: احتفلت مملكة البحرين في 22 من أغسطس الجاري باليوبيل الفضي لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة وبيوم المرأة البحرينية 2026، والذي يحمل شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي. رسالة الأمانة العامة لمجلس النواب لهذا الأسبوع تحدثنا فيها الدكتورة أميرة حسين القطاف، مدير إدارة الدراسات والتدريب البرلماني، نائب رئيس لجنة التوازن بين الجنسين بأمانة المجلس. تحدثنا الدكتورة أميرة عن جهود الأمانة العامة لمجلس النواب ومبادراتها لدعم دور المرأة كشريك أساسي في مسيرة التنمية الشاملة بمملكة البحرين.
4: شكرا لكم على هذه الاستضافة. في البداية سمحوا لي أهني سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وسيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم حفظها الله، ليس فقط بمناسبة اليوبيل الفضي على إنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة سموها، وإنما على النقل النوعي حقيقة في تمكين وتقدم المرأة البحرينية وإدماج جهودها في التنمية الوطنية الشاملة على مختلف الأصعدة السياسية الاجتماعية البيئية وغيرها حقيقة طيلة السنوات 25 السابقة. لمجلس النواب بتوجيهات معالي رئيس المجلس ومتابعة سعادة الأمين العام يبارك المجلس حقيقة هذه الجهود ويدعم باستمرار بأن يكون للمجلس أو أن يكون المجلس جزء لا يتجزأ من هذا النجاح الوطني. لدينا العديد من المبادرات، على سبيل المثال أن الأمانة العامة لمجلس النواب كانت من ضمن الجهات السباقة إلى تشكيل لجنة تكافؤ الفرص اللي هي حالياً اسمها لجنة التوازن بين الجنسين. هذه اللجنة تتماشى أهدافها وعملها مع النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية. للجنة التوازن بين الجنسين خطة تشغيلية سنوية، وهذا العام تحديداً مع ذكرى اليوبيل الفضي لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة تم الأخذ بعين الاعتبار تنظيم العديد من الفعاليات التثقيفية لموظفات الأمانة العامة عن إدماج احتياجات المرأة البحرينية في التنمية، وأيضا تمكينهم المعرفي بواجباتهم حقوقهم الدستورية والقانونية من خلال نشرة دورية تصدرها اللجنة مرتين في العام اسمها نشرة برلمانيات حواء. أيضا اللجنة تحرص كل الحرص على تعزيز أطر التعاون مع شركائها الداخليين والخارجيين سواء مع المجلس الأعلى للمرأة أو الفعاليات والمؤتمرات اللي تنظمها الجامعات المحلية في مجال تكافؤ الفرص. أيضا هناك اهتمام كبير صراحة من اللجنة في إعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة بشؤون المرأة، وما بقول فقط إعدادها بل اهتمام بالغ بتوثيقها من خلال مكنس بحثي لكافة الدراسات والبحوث من الفصل التشريعي الأول إلى اليوم الفصل التشريعي السادس. وشكرا لكم مرة أخرى على هذه الاستضافة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

تعلن جامعة البحرين عن طرح 4 برامج جديدة للدراسات العليا ضمن كلية الآداب للعام الجامعي 2026-2027. دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها، برنامج يعمق البحث العلمي في اللغة العربية وآدابها ويرسخ مكانتها لغة فكر ومعرفة وإبداع. دكتوراه الفلسفة في اللغويات التطبيقية، برنامج يربط بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية في اللغويات التطبيقية باللغة الإنجليزية. دكتوراه الفلسفة في الإعلام الرقمي والاتصال، برنامج بحثي متقدم يواكب تحولات الإعلام الرقمي ويعزز إنتاج المعرفة في بيئات الاتصال الحديثة. ماجستير الآداب في تصميم وتكنولوجيا الإعلام الإبداعي، برنامج يجمع بين التصميم والتقنية والإبداع لإعداد كفاءات قادرة على إنتاج محتوى إعلامي رقمي مبتكر. التسجيل متاح الآن في كلية الآداب بجامعة البحرين. لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: نواصل مستمعينا الكرام لقاءات الصباح ونتحدث عن مركز تمكين شباب الحجر، وهو أحد المراكز الشبابية التابعة لوزارة شؤون الشباب. هذا المركز يقدم طوال العام باقة من الأنشطة والبرامج التي تستهدف الشباب والناشئة وتسعى إلى تمكينهم وإكسابهم أدوات المعرفة. نقترب أكثر من هذه الأنشطة والبرامج التي يقدمها مركز تمكين شباب الحجر مع ضيفتنا عبر خط البرنامج المباشر الأستاذة دلال عبد الهادي شملان، عضو اللجنة النسائية بمركز تمكين شباب الحجر. صباحك بالخير أستاذة دلال، وسعداء بالتواصل معك في صباح الخير يا بحرين.
3: صباح النور والسرور، أهلا بكم جميع المستمعين والمشاهدين الكرام.
4: حياك الله أستاذة دلال، وبداية نود أن نتحدث معك عن أبرز الأهداف التي تسعون إلى تحقيقها من خلال مركز تمكين شباب الحجر.
3: طبعا في مركز تمكين شباب الحجر ننطلق من إيمان مطلق من الشباب هم المحرك الأساسي لأي نهضة، طاقتهم هي الثروة الحقيقية التي تستحق الاستثمار. هدفنا الأسمى هو تحويل هذه الطاقة الاستثنائية من مجرد شغف إلى إنتاج ملموس وعطاء مجتمعي مستدام. بصراحة احنا نعمل في اتجاهين متوازيين، نركز مع الأطفال على توجيه طاقتهم لحب التعلم واكتشاف الذات من الصغر، نركز مع الشباب خلنا نقول من عمر 14 سنة وما فوق على فتح آفاق الإنتاجية وتمكين المهارات، وننتقل معهم من مرحلة التلقي إلى مرحلة العطاء الفاعل. إحنا ما نشتغل في وقت الفراغ فقط، يعني ما نشغلهم في وقت فراغهم فقط، إحنا نصنع طاقات منتجة تترك أثر حقيقي فيهم.
2: نعم أستاذة دلال، بلا شك بأن في مركز تمكين شباب الحجر تهتمون بتأسيس الأطفال والناشئة على المستوى اللغوي، سواء كان ذلك من ناحية اللغة العربية وتقويتها أو كذلك اللغة الإنجليزية، حدثينا عن هذا الجانب لو تكرمتي.
3: أكيد اللغة بالنسبة لنا مو مجرد مادة دراسية، هي هوية وأداء حق التواصل الأول في العالم. في جانب التأثير اللغوي للأطفال والناشئة نعتمد على التعلم النشط والتفاعلي، نبتعد عن التلقين التقليدي، نستخدم الحواس، الألعاب، القصص، الربط الصوتي. هدفنا أن يخرج علم الطفل وهو مو بس يعني متقن مهارة، لا، يحب العملية التعليمية يفهمها. هذا اللي نشوفه مع أولياء الأمور لله الحمد لما يسألون باستعجاب شلون العيال حابين الحضور والدراسة عندكم.
4: نعم. الجدير بالذكر طبعا بأن المركز يقدم باقة متنوعة من الأنشطة التدريبية والتوعوية لبناء شخصيات الأطفال والناشئة ولتمكينهم من أدوات النجاح. أستاذة دلال، نود أن تطلعينا على تفاصيل هذه الأنشطة حقيقة.
3: أكيد إحنا عندنا الكثير من الأنشطة بالنسبة للأطفال. أنشطتنا موجهة لاكتشاف الذات، تفريغ الطاقة الحركية والإبداعية، ورش الفنون، الرسم، التعبير، الرياضة، كلها هاي تطلع وتفرغ المشاعر الموجودة في داخلهم. ورش التفاعل الحركي، تعديل السلوك بالتعاون مع مختصين. طبعا الشباب من 14 سنة وما فوق نتجه حق التمكين والإنتاج، نركز على التفكير النقدي، مهارات التواصل، العمل الجماعي، إدارة الذات، نجهزهم لمرحلة الاعتماد على النفس ونخطط للمستقبل بثقة.
2: أيضا يمكن من البرامج المميزة ويعني الأنشطة اللي تنظمونها في هذا المركز، تولون كذلك اهتمام خاص بدورات تقديم الإسعافات الأولية. بودنا أن تحدثينا بصورة أوفس هذا دلال عن دورات الإسعافات الأولية.
3: أكيد دورات الإسعافات الأولية هي ثقافة حياة، هي واجب مجتمعي مو مجرد مهارة إضافية. احنا حاولنا حتى ان احنا نبسطها كورش حق الأطفال مو بس حق إصدار ليسن حق الناشئة. نعمل على تمكين الشباب واليافعين خاصة من عمر 14 سنة.

0: فوق والأهالي علشان يكتسبون مهارات إنقاذ حياة مثل العاشر الرئوي، التعامل مع حالات الاختناق، الإصابات اليومية الطارئة. إحنا إذا علمنا الشخص شلون يتصرف بثبات في لحظة طوارئ، إحنا ما منحنا مهارة فقط، إحنا نزرع الثقة، حس المسؤولية الإنسانية العالية فيه اتجاه عائلته ومجتمعه، لأن كل ثانية تصنع فارق في حياة الإنسان.
1: نعم نعم بالفعل أستاذة دلال، إحنا حقيقة نشكر لكم هذا الاهتمام، ولك الكلمة الختامية في ختام هذا اللقاء.
0: استثمارنا الحقيقي والأنبل هو أطفالنا وشبابنا. كلمة شكر لأولياء الأمور اللي وثقوا فينا وفي دور المركز، وشكرا لجميع الكوادر والشركاء اللي شاركونا هذه الرسالة. أدعو جميع شبابنا للالتحاق بهاي البرامج، اكتشاف طاقتهم اللي عندهم الكثير علشان يقدمونه في هذا السن. وإحنا اليوم موجودين في هذا المركز، خطوتكم الأولى نحو النجاح. والمركز يستقطب مو بس عيال المنطقة، يستقطب عيالنا، عيال ديرتنا البحرين كلها. شكرا لكم على الاستضافة الكريمة.
2: الشكر موصول لك على قبول الدعوة والمشاركة معنا في برنامج صباح الخير يا بحرين، وكذلك الشكر موصول لجميع المنتسبين لمركز تمكين شباب الحجر على ما يقدمون من برامج وأنشطة وفعاليات تخدم أبناء المنطقة، منطقة الحجر، وكذلك أبناء مملكة البحرين بشكل عام. الأستاذة دلال عبد الهادي شملان، عضو اللجنة النسائية بمركز تمكين شباب الحجر، كنت معنا ضيفة كريمة في برنامج صباح الخير يا بحرين. شكرا جزيلا لك ويومك سعيد إن شاء الله.
0: أحسنت، بارك الله فيكم، شكرا على الاستضافة الكريمة.
1: أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: يستمر مركز الفنون التابع لهيئة البحرين للثقافة والآثار في تقديم فعاليات برنامجه الصيفي الذي يتضمن معرض المصيف وورش عمل متعددة، ويستقطب المركز الفنانين والهواة من كافة الأعمار. نتحدث بشيء من التفصيل عن هذا البرنامج الصيفي التابع لمركز الفنون مع ضيفتنا عبر الهاتف الأستاذة صفا محمد الكعبي، رئيسة الفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار. أستاذة صفا، صباح الخير.
3: أهلين وسهلين، صباح النور.
2: يا مرحبا.
4: يا هلا ومرحبا فيك أستاذة صفا، سعداء بالتواصل معك، وبودنا أن نقترب أكثر من أصداء الحدث الأبرز في مركز الفنون الذي أقيم هذا الصيف وهو معرض المصيف. حدثينا أكثر عن هذه التجربة الفنية المتميزة.
3: كانت تجربة مميزة جدا، والحمد لله حققت تفاعلا جميلا وإقبال كبير. افتتح هذا المعرض الذي يحمل عنوان المصيف في 29 يونيو ويستمر حتى 8 سبتمبر، أي على مدى 10 أسابيع متواصلة. بدأنا المعرض بفكرة أن يكون ملتقى صيفيا للفنانين ووجهة تجمع الفنانين خلال فترة الصيف، والحمد لله لمسنا قبال كبير من المشاركين والزوار. وصل عدد المشاركين إلى 219 مشارك من مختلف الأعمار، قدموا فيه 359 عمل فني. الجميل في هاي التجربة أن الفكرة لم تبقى مجرد تصور، وإنما رأيناها تتحول إلى واقع من خلال هذا التفاعل والإقبال الكبير. ولذلك وبناء على نجاح التجربة، نتطلع لأن يتجدد معرض المصيف بشكل سنوي، ليكون ملتقى سنوي للفنانين خلال فترة الصيف.
2: نعم، طبعا مركز الفنون قدم برنامجا تدريبيا متنوعا هذا الصيف شمل العديد من ورش العمل. أستاذة صفا، حدثينا عن الورش التي أقيمت حتى الآن وما هي مخرجاتها أيضا.
3: هذا البرنامج يأتي بالتزامن مع معرض المصيف، وهو برنامج تعليمي وفني. بدأنا فيه من بداية هذا الشهر، شهر أغسطس،

0: ويستمر حتى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر. بدأنا البرنامج بجولة فنية في المعرض برفقة القيم الفني للمعرض، حيث تم استعراض فكرة المعرض وشرح الأعمال والمواضيع الفنية الموجودة فيه مع الإجابة عن استفسارات الحضور. بعدها قدمنا ورشة تجريد جسم الإنسان مع الفنان التشكيلي سيد حسن الساري، واستمرت على مدى 3 أيام. تعرف فيه المشاركون خلالها عن أساليب تجريد ورسم جسم الإنسان بطريقة مبسطة ومبتكرة. ثم كانت لدينا ورشة فن صناعة المجسمات مع الفنان التشكيلي أحمد عنان، واستمرت أيضا 3 أيام متواصلة. تعلم فيه المشاركون خلالها بشكل عملي كيفية صناعة القوالب الخاصة بالمجسمات، وهذه التي تتيح للفنان إنتاج أكثر من نسخة من العمل نفسه. وهذا من الأمور الجميلة في هذا النوع من الفن، لأن الفنان يستطيع إنتاج أكثر من نسخة من العمل، فإذا قام ببيع أحدى النسخ أو إهدائها يمكنه إنتاج نسخة أخرى بكل سهولة، على عكس اللوحات الفنية اللي تكون عادة نسخة واحدة. صباح يوم أمس قدمت لنا الفنانة ثريا أمين ورشة للأطفال بعنوان لوحات بملامس ثلاثية الأبعاد، حيث خرج كل طفل من الورشة بعمل فني من وحي خياله مع استخدام خامات وإضافات بسيطة أعطت اللوحات طابع ثلاثي الأبعاد. بشكل عام كانت هذه الورش غنية ومميزة جدا، والأهم أنها قدمت على أيدي فنانين تشكيليين بحرينيين ذو خبرة ومستوى متقدم في مجال الفن التشكيلي، وهذا انعكس بشكل واضح على تجربة المشاركين ومخرجات الورش.
1: أيضا يمكن من ضمن الورش المميزة والمثيرة للاهتمام حقيقة ورشة صناعة السجاد. بودنا نتعرف على الفكرة والمهارات الأساسية اللي تقدمها هذه الورشة، ومتى راح تقام أيضا هذه الورشة؟
0: ورشة صناعة السجاد تقدم تجربة إبداعية مختلفة تتيح للمشاركين التعرف على فن صناعة السجاد باستخدام تقنية التفتينج، وهذه التقنية تقنية فنية وحرفة يدوية يتم من خلالها إدخال الخيوط في قماش أساسي مشدود على إطار باستخدام مسدس مخصص للتفتينج بهدف إنشاء أسطح بارزة تشبه الرسم بالخيوط. ومن خلال هذه الورشة يتعرف المشاركون على أساسيات هذه التقنية وكيفية التعامل مع الخيوط والأدوات وصولا إلى إنتاج قطعة فنية يمكن استخدامها كسجادة أو كمعلقة جدارية. وستقام هذه الورشة يوم السبت المقبل.
2: نعم، جميل جدا. ولعل ختام البرنامج الصيفي لمركز الفنون سيكون بورشة فن الإبرو أو فن الرسم على الماء، فلو عرفتين على هذا الفن أستاذة صفا.
0: فن الإبرو هو فن تقليدي عريق للرسم وتزيين الورق على سطح الماء، واشتهرت به دولة تركيا منذ قرون. تعتمد هذه التقنية على تشكيل الألوان والرسم بحرية على سطح الماء بعد إضافة مادة تساعد على زيادة كثافته، ومن ثم تنقل هذه الزخارف إلى ورق مخصص لهذا النوع من الفن. الجميل في الإبرو أن الفنان يرسم مباشرة على سطح الماء، وكل حركة ولون يتم تشكيله على الماء ينتقل في النهاية إلى الورق ليخرج لنا عمل فني مميز وفريد من نوعه.
1: أستاذة صفا، يعني قبل الختام، لمن يود التواصل مع مركز الفنون لفتح آفاق التعاون أو الاستفسار أو حتى التسجيل في مختلف البرامج المميزة اللي طرحتيها، فن الإبرو أو صناعة السجاد أو ما إلى ذلك من هذه الفنون المميزة والمثيرة يعني حقيقة للاهتمام، بودنا نتعرف على قنوات التواصل معكم في هيئة البحرين للثقافة والآثار.
0: يمكن للجمهور متابعة برامج مركز الفنون والتسجيل فيها من خلال الموقع الرسمي لهيئة البحرين للثقافة والآثار على www.culture.gov.bh، وكذلك من خلال حساب الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي @culturebh.
2: نعم، جزيل الشكر لك الأستاذة صفا محمد الكعبي رئيسة الفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار. نرجو لكم التوفيق في هذا البرنامج الصيفي، وكذلك لجميع المنتسبين في هذا البرنامج من المشاركين والمشاركات. شكرا جزيلا.
0: شكرا.

0: علمتنا البحرين إن العلم قيمة ورمز وانتماء، وإن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين إن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وإن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين إن نعطي بقلب وروح وتفاني، وإن العطاء لجل الوطن ما له نهاية. نعم نعم، هذه هي البحرين.
1: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
2: عيش يا مك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
3: هذه المواقف تحتاج تفكير.
1: هذه البرامج اللي أحبها
3: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
1: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
3: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
3: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
1: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
3: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
3: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
4: تطبيق BHTV and Radio.

0: قبل الختام مستمعينا الكرام، يمكن في ضمن لقاءاتنا لهذا اليوم تحدثنا عن مبادرة امتنان أبو علي، وهذه المبادرة المميزة اللي يعني يسعون من خلالها القائمين على هذه المبادرة إلى تعزيز هذه الثقافة ونشر ثقافة الشكر والامتنان. يمكن أثناء توجهي للعمل اليوم أبو علي في يعني المحل اللي أمر عليه للقهوة، في كان عامل يعني عامل القهوة عامل جديد.
1: جميل.
0: عادة يعني اللي المتعود أني أنا أمر عليهم يعني يوميا بشكل مستمر عارفه هو الطلب مالي وكذا، فيعني عاملنا اليوم أو الموظف الجديد اليوم كانت ابتسامته جميلة، تفاعله مع الزباين معاي ومع غيري، يعني كان ما شاء الله عليه يعني كانت روحه حلوة. فمن خلال هذه الوقفة الجميلة حبيت أني أوجه له رسالة شكر وامتنان على روحه الجميلة. أحيانا موقف بسيط، أحيانا يعني معاملة أو تعامل يعني عفوي من أفراد بسيطين مثل ما أشارت الضيفة قبل قليل في اللقاء، تصنع اليوم وتصنع الفارق في نفس الناس.
1: نعم بالفعل أبو راشد، لعل هذه الابتسامة أيضا أحيانا وجمال التعامل ينعكس حتى على الخدمة التي يعني يتم تقديمها، يعني حتى تحس القهوة غير،
0: صح،
1: تحس الشاي غير،
0: نفس
1: الوجه،
0: نعم،
1: في نفس فعلا، نعم، يعني نفس جميل،
0: نعم.
1: وحقيقة من لا يشكر الناس لا يشكر الله،
0: ويعني
1: ثقافة الشكر والتقدير جميل أن تكون مشاعة بدءا من المنزل حقيقة،
0: أكيد،
1: وانطلاقا إلى مختلف المؤسسات والدوائر. وإحنا أيضا بدورنا نشكركم مستمعينا الكرام على مرافقتكم لنا في هذه الرحلة الصباحية اللي بدأناها معاكم من 6:30 من صباح هذا اليوم، وختمناها الآن في هذه المحطة الختامية التي ننقل لكم أيضا من خلالها تحيات فريق العمل الذي صاحبكم، ويرجو لكم دائما صباح موفق ومليء بالإنجاز.
0: أولى التحايا تأتيكم من الإشراف من الزميلة نورة عبد العزيز،
1: لكم تحيات الإعداد من الزميلة مريم فقيهي.
0: سعدنا بالتواصل معكم، وبإذن الله نتواصل معكم طوال هذا الأسبوع. لكم تحياتي عبد الرحمن بمطيع، وتحيات الزميل العزيز حسن السعاتي.
1: الله يعز شانك يا أبو راشد، وهذه أطيب تحيات الإخراج تقبلوها من الزميلة فاطمة جنبر.
0: نلتقي وياكم إن شاء الله باشر، حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله،
1: إلى اللقاء.

اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه. ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: ظهرت بعثة استكشافية إغريقية فيما كانت جيوش الإسكندر المقدوني تقف على مشارف الخليج والجزيرة العربية بعد أن بسطت هيمنتها على جميع أعمال الإمبراطورية الآشورية البائدة. تلك البعثة كان من أعضائها إندرو سيفينيس الذي كتب يقول عن تايلوس واصفاً إياها بالجنة ومبدياً إعجابه لكثرة أشجارها وتنوع ثمارها ومندهشاً من وجود شجرة فيها تثمر بالصوف، وهو يعني نبتة القطن التي كانت فيما يبدو تنتشر بكثرة في تايلوس. وكتب آخرون من هذه البعثة الاستكشافية عن تايلوس واصفين ثراءها وكثرة اللؤلؤ فيها وكيفية الغطس لاستخراج اللآلئ، فيما وصفت الحياة الاجتماعية السائدة في هذه المملكة بأنها حياة من الرفاه والسعادة والتفاهم بين أهل الجزيرة، إضافة إلى وعي ملوكها وحكمتهم وقدرتهم على الوقوف بحنكة ودراية في وجه الأطماع الاستعمارية للدول والممالك القوية المعاصرة في تلك الفترة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمرو ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: غيمة عابرة. الثامنة صباحا، وقت ذهاب أبي طلال إلى عمله.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تماما كما في كل يوم، رجل الأسرة يودع زوجته وولديه قبل الذهاب إلى عمله، ولكنه
2: ماذا بك يا أبا طلال؟
1: ألم في خاصرتي.
0: ألم مفاجئ في الخاصرة اليمنى، هذا ما أحس به أبو طلال. إذن لا بد من زيارة المستشفى.
2: ماذا يا دكتور؟
3: التهاب الزائدة الدودية، لا بد من استئصالها. جهزوا غرفة العمليات.
0: وما هي إلا دقائق حتى أدخل أبو طلال إلى غرفة العمليات لإجراء العملية الجراحية.
4: يا رب ساعد أبي،
5: يا رب شافي أبي،
2: يا رب ساعد وشافي زوجي.
3: يمكنه الخروج في صباح يوم الغد، حالته الصحية ممتازة والحمد لله.
4: الحمد لله.
0: وهكذا عاد أبو طلال إلى بيته في صباح اليوم التالي.
6: أم طلال، إنني سأرقد في الفراش عدة أيام. اليوم زاد.

0: جريدة دودية، ولا أحد يعلم ما يحمله يوم الغد.
1: لا تقل ذلك يا رجل، كل شيء بأمر الله.
0: ونعم بالله، ولكن الأولاد، من سيعيل أسرتي إن حدث لي مكروه؟
1: لا تقل ذلك يا رجل.
2: لم يكن طلال وفاطمة بعيدين عن المكان، أي أنهما سمعا ما قاله والدهما.
3: ألا يجب أن نكون مصدر قلق لأحد؟
4: ماذا تقصد؟
3: سنثبت لوالدينا أننا نستطيع الاعتماد على أنفسنا. لابد لأبي أن يشعر بالاطمئنان. لدي خطة.
4: ما هي؟
3: أيام العطلة لا تعني أن نجلس هكذا، لابد من استغلالها بشيء يفيدنا.
4: هذا صحيح، نحن جزء من الأسرة وعلينا أن نسهم في بنائها.
2: توزيع الصحف عمل اختاره طلال مصدرا لكسب الرزق، أما فاطمة فقد اختارت تطريز المناديل عملا لها. ما هي إلا أيام قليلة حتى بدأ الشقيقان بتحقيق الهدف الذي يسعيان إليه.
3: الحمد لله على سلامتي يا أبي.
4: تفضل هذه النقود، عملنا بجد كي نساندك في هذه المحنة.
3: لا تخف يا أبي علينا، نحن قادران على تدبر أمورنا، اطمئن.
0: هذا كثير يا أطفال، أنا لا أحتاج للمال الآن، الحمد لله معنا ما يكفي. لا تشغل بالكما في العمل، لديكما ما هو أهم من ذلك، لكن إن دل هذا على شيء فهو دليل على الإخلاص والمحبة اللذان تشعران به اتجاه العائلة.
2: الأسرة بناء يكبر يوما بعد يوم عندما يسهم الجميع في بنائه. ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
5: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.

على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر

0: ومروى العريفي.
1: موقعنا على خريطة البحرين اليوم بيكون في محمية العرين، واللي تم تأسيسها عام 1976 بهدف الحفاظ على التراث الطبيعي للحياة البرية العربية وحماية مكوناتها. وتغطي المحمية مساحة 4 كيلومتر مربع تقريباً، وتضم مجموعة متنوعة من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض من الحيوانات، وتعتبر أول مشروع من نوعه في المنطقة، وتقع في وسط غرب مملكة البحرين، وتتكون من جزئين. الأول مخصص

الكائنات المميزة لبيئة البحرين الصحراوية من حيوانات ونباتات، وفي مقدمتها حيوان المها العربي وغزال الريم البحريني ونبات المرخ. أما الجزء الثاني منها فهي الحديقة، وتعنى بالحفاظ والإكثار من أنواع الحيوانات والنباتات العربية بشكل خاص. وتحتضن أيضاً محمية العريم بعض الفعاليات البيئية والمناسبات العالمية، واللي تكون بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالبيئة في مملكة البحرين. وفي تواجدك في المحمية بتستمتع بالتعرف على تفاصيل النباتات والحيوانات الموجودة والتفاصيل اللي قد تتعرف عليها للمرة الأولى. بالنسبة لأوقات عمل محمية العرين فهي تفتح يومياً من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 5 مساءً، أما في يوم الجمعة فهي تفتح من الساعة 12:30 مساءً إلى الساعة 5 مساءً. فاللي حاب إنه يغير جو ويكون قريب من الطبيعة فمحمية العرين هي البرنامج الأنسب. محمية العرين كانت موقعنا اليوم على خريطة البحرين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين. من أنا؟
1: أنا أسنانك.
0: من أنا؟ أنا كبدك الساكن في جوفك. من أنا؟
2: أنا الأذن.
0: من أنا؟ الصداع.

0: لا لا، إنه أمر لا يطاق.
1: ما بك يا أشرف؟ أما زال هذا الصداع يشعرك بالألم؟
0: إني أشعر وكأن جسدي كله يؤلمني.
1: ألم تأخذ المسكن الذي أتاك به ساعي الشركة؟
0: بل أخذته مرتين، ولكن لا فائدة.
1: ربما هي من آثار الحر الشديد الذي نعيش فيه منذ مدة.
0: لا أدري لا أدري، يكاد رأسي أنفجر من الألم.
1: ما رأيك يا أشرف إن قصدنا مطعما وتناولنا طعام الغداء؟ ربما هذا الصداع من الجوع.
0: لا يا محمود، دعنا نقصد متنزها، أريد أن أشرب فنجانا من القهوة.
1: ولكن القهوة قد تزيد من الصداع، دعنا نأكل.
0: محمود إني لا أقوى على الكلام، أرجوك لا تجادلني، افعل ما أقوله لك.
1: حسنا كما تريد.

0: هيا يا صديقي، ها قد وصلنا إلى المتنزه.
1: هيا
0: اسمع يا أشرف، هل ترى تلك الصيدلية القريبة من المتنزه؟ ما رأيك إن قصدناها وسألنا الطبيب المتواجد في داخلها عن دواء يخفف ألم الصداع؟
1: فكرة جيدة، هيا بنا.

0: إلى الطبيب المسؤول عن الصيدلية.
1: تفضل، أنا الدكتور حامد المسؤول عن الصيدلية.
0: أهلا دكتور حامد، لقد أتيت إليك لأطلب منك دواء يخفف هذا الصداع المؤلم الذي أعاني منه منذ الصباح.
2: دكتور، لقد أعطيته حبة من ذلك المسكن المشهور، ولكن يبدو أنه لم يجد نفعا.
1: حسنا، ولكن هل يمكن أن أقيس لك الضغط أولا ثم نرى ماذا نفعل؟
0: حاضر.
1: إذن تفضل. الضغط ممتاز.
0: ما السبب إذن؟
2: لقد قلت له يا دكتور حامد إنه ربما الجوع، فنحن لم نأكل شيئا منذ الصباح.
1: سبب محتمل أيضا، ولكن اسمع يا سيد
0: أشرف.
1: اسمع يا سيد أشرف، الصداع أنواع كثيرة، فقد يكون الصداع متقطعا أو مستمرا، وقد يصاب الإنسان به شهريا ولمدة تدوم عدة ساعات، أو قد يصاب به أسبوعيا أو يوميا أحيانا، كما أن شدته تختلف بين ألم خفيف وألم معتدل إلى إحساس بألم شديد يكاد لا يطاق. لذلك دعني أسألك أولا بعض الأسئلة.
0: تفضل.
1: هناك المئات من الأسباب لحالات الصداع، لذلك هل تعاني من أمراض تسبب ارتفاع الضغط؟
0: لا.
1: حسنا، هل تعاني من اضطرابات في العين؟
2: ولكن يا دكتور، ما شأن العين بالصداع؟
1: إن العين عضو حساس جدا بسبب وجود مجموعة كبيرة من الأعصاب، فعند تعرضها لأي إثارة تدمع، ومن الممكن أن تحمر، وربما تكون النتيجة صداعا. هل تعاني مثلا من قصر أو انحراف في البصر؟ هل قمت بتبديل النظارات مؤخرا؟
0: لا يا دكتور، فأنا لا أضع نظارات.
1: هل تشتكي من التهاب في الأذن الوسطى أو من مشاكل في الأسنان أو حتى من الإمساك؟
0: أبدا، لا أشتكي من أي من تلك الأمور.
1: اسمع يا سيد أشرف، يصنف الأطباء آلام الرأس أو الصداع إلى قسمين: صداع عضوي، وهو صداع يحدث بسبب مرض أو إصابة عضوية وينشأ عن أسباب عدة تتراوح بين ضربة خفيفة على الرأس أو حمى أو مرض جسيم كالأورام الدماغية. والقسم الثاني صداع غير عضوي، وهو الصداع الذي لا يحدث بسبب مرض أو إصابة، وهو يشكل نسبة 90% من حالات الصداع، وهو ينشأ بسبب تبدلات فيزيولوجية أو عن تبدلات وظيفية في مناطق معينة من الرأس كالأوعية الدموية والعضلات، والتي تنتج عن استجابة الجسم لمحرضات تحدث تبدلات في الوظائف، وهو ما تعاني منه أنت الآن.
0: حسنا،
1: ولكن قل لي يا سيد أشرف، هل تشعر أحيانا ببداية صداع ثم اشتداد الألم ثم وصوله إلى مرحلة لا تطاق؟ هل يترافق هذا مع ألم في العين وانفعال شديد؟
0: نعم، هذا ما أشعر به تماما.
1: وهل تشعر أيضا بأذى من الإضاءة ولا ترتاح إلا بالنوم؟
0: تماما.
1: حسنا، إذن يا سيد أشرف، يبدو أنك تعاني من صداع الشقيقة، وهذا
2: الشقيقة؟
0: ومن أين أتت تلك الشقيقة؟
1: سأقول لكما كل شيء.

0: اسمع يا سيد أشرف، هذا الدواء الذي تناولته الآن سيخفف من الوجع والألم، ولكن لا بد من متابعة حالتك عند طبيب مختص.
1: وما هي هذه الشقيقة؟
0: الشقيقة عبارة عن أعراض متلازمة تسبب عادة ألماً في أحد شقي الرأس يدوم ما بين الساعة والثلاثة أيام، ويصاحب هذا الألم عدة أعراض أخرى تشتمل على اضطرابات بصرية وسمعية وعصبية كالتحسس الزائد من الضوء والصوت، أو اضطرابات في المعدة والأمعاء أو الاثنين معاً. وتلك الاضطرابات التي تسبق نوبة الشقيقة تكون نتيجة انقطاع الدم عن لحاء الدماغ الذي يحتوي على خلايا عصبية مسؤولة عن الإدراك والكلام والتفكير.
1: وما سبب كل هذا؟
0: السبب هو أن الشقيقة مرض يتميز بتمدد الشرايين والأوردة الكبيرة وتقلص الأوعية الدموية الصغيرة التي تنقل الدم من الشرايين إلى الأوردة.

0: وبالتالي تمنع وصول الدم إلى لحاء المخ، مسببة بذلك اضطرابات بصرية وأحاسيس أخرى.
1: وهل هناك خطورة من هذا المرض؟
0: يوجد نوعان أساسيان للشقيقة، هما الشقيقة العادية وهو النوع الأكثر شيوعاً، والنوع الثاني هو الشقيقة الكلاسيكية، والنوعان لا يشكلان خطورة.
1: وما هو العلاج برأيك؟
0: العلاج يا أشرف يكون بالدواء ولا شيء سواه.
2: دكتور، هل هناك أمور عليه الابتعاد عنها؟
0: لا، فقط الالتزام بالدواء والابتعاد عن كل ما يسبب له التوتر أو الانفعال الشديد.
1: والطعام، هل هناك ممنوعات فيه؟
0: لا لا، ولكن لا تجعل جسدك جائعا كثيرا. وبالإجمال يا سيد أشرف، إن الشقيق نوع من أنواع الصداع ليس أكثر ولا أقل، ولذلك لا داعي للقلق ولا للخوف.
1: حسنا، شكرا لك أيها الطبيب.
0: أهلا بكما.

0: أرأيت يا أشرف، الأمر كله لم يحتج أكثر من 5 دقائق. ليتك تقلع عن عنادك وتستمع إلي دائما.
1: عناد؟ أي عناد هذا؟
0: ألم أقل لك إنه علينا أن نتناول طعام الغداء؟ والطبيب قال لك إنه لا يجب أن تشعر جسدك بالجوع.
1: ولكن
0: ماذا؟ هل أعجبتك النهاية؟ لقد أصبت بنوبة شقيقة.
1: أنا لست جائعا يا محمود، لما تريدني أن آكل رغم شعوري بالشبع؟
0: أشرف، أنا أكاد أقع من شدة الجوع.
1: قل هكذا إذن، أنت تريد أن تأكل. حسنا، هيا بنا إلى المطعم
0: وأخيرا سنأكل. من أنا؟ من أنا؟ من أنا؟ تمثيل عمر ميقاتي، أمل المصري، رانيا مروي، فؤاد شمس وماجد طعمي. من أنا؟ إعداد بهاء الدين سلام، إخراج سليم الشمعة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صحتك في الصيف.
1: ممارسة الرياضة في فصل الصيف تسهم في خروج الكثير من السموم من الجسم وتنظيم الدورة الدموية وتنشيط عضلة القلب وأخراج الدهون السامة اللي قد تسبب الكوليسترول وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال الرياضة مثل السباحة والجري في الصباح الباكر والرياضة في الصالات الرياضية المكيفة.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
3: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامجنا مع معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. نمشي معكم صفحة صفحة ونتصفح معجمنا، ونقف عندما نجد أن الوقوف لشرح مفردة أو لشرح مثل أو لسرد قصة شعبية. والآن إلى الصفحة الأولى.

في هذه الصفحة عندنا التعبير الجارية على الألسنة، عندنا التعبير يقول طرار وتشرط. طرار في اللهجة المحلية الفقير اللي يطر أي يشحذ أي يطلب الناس الحسنة، يطق البيوت

أو إمد يده للمارة في الطرقات ويطلب، وليس الفقير اللي يعني المعوز أو ما عنده بيزات أبدا، إنما قصد بالطرار الذي يسأل، السائل الذي يسأل الحسنة هو الطرار. هذا طبعا في التعبير الشعبي. طرار وتشرط، الرجل الذي دعته حالته المادية أن إمد يده للناس، يعني أنا يعان، أعطوني قرص، أعطوني كسرة، أعطوني لقمة، أعطوني قرش إلى آخره، ما يقعد يتشرط، يعني اللي يجودون بأهل الخير يأخذ ويقول جزاكم الله خير. إنما إذا ابتدي يقول لا أنا بمثلا ما بخبز، أعطوني عيش ولحم، أو أعطوني كذا، هني كأنه يعني بالرقم من حالته الآن إن كنت فقير وطرار، أيضا تملي شروط على اللي يتكرم عليك. الواقع ما في طرار يتشرط، ولكن هذا التعبير العام أو الوجدان الشعبي اخترع هذا التعبير. أحيانا واحد تكون لحاجة عندك، تجد أن بدل ما يترجاك ويعني يأتيك بأسلوب لبق عشان يقول والله من فضلك كذا كذا كذا، تجد أنه يعني يخاطبك بلهجة نزقة، بأسلوب متكبر، فأنت هني يعني تعليقا على هذا الموقف تقول طرار وتشرط، يعني أنت صاحب الحاجة وبعد تملي عليه شروط. فجرى هذا التعبير مجرى المثل، لكن طرار بالعربية الفصحى له معنى آخر. طر بالعامية تعني شحذة، وتعني أيضا شق بالسكين، أو مثلا طر ثوبة يعني شك ثوبة. ليست هناك أدنى علاقة بين الطر بمعناها الثاني أو بمعناها العربي، أيضا عربي طره بالسيف يعني شقه، وصيغة المبالغة من طر يعني بمعنى شق بالسيف طرار. إذن الطرار هي صفة من صفات البطل الشجاع الذي يكر في الحرب ويضرب الأعداء بسيفه فيقطعهم نصفين، فهو يطرهم إلى شقين. ما في علاقة بين الطر ذي العربية والطر الشعبية، المفردة الشعبية ما أدري من وين جاءت في الواقع. لذلك نجد أن كثير من المفردات العربية تبقى في اللهجة ولكن تتغير معناها بالرغم من أن أصلها عربي، ومن ضمنها هذه المفردة.

أعزائي المستمعين نصفح صفحة ثانية، ونحن الآن في حرف الجيم، وعندنا بس كم من مفردة، بعدين عقب الجيم حرف الحاء نشوف. مثلا عندنا اليونية. يونية نطلقها على كيس الأرز، وأحيانا كيس الشكر، يعني نقول يونية شكر، ولكن غالبا عيش الأرز، يونية عيش، وما نقول يونية تمر ولا يونية خبز ولا أي شيء، نطلقها على العيش فقط. اللهجة المحلية حطت لكل نوع من الأكل تسمية، وهذا داء بالعربية الفصحى.

يعني احنا نعرف الان السقاء اللي هو الجربة. طيب الجربة نستخدمها في شيل الماي وفي شيل الدهن وفي شيل العسل وفي اشياء كأخف اللبن. العرب ايضا كالعامة قامت تطلق على هذه الجربة بالرغم من صناعتها واحدة، ولكن أسماءها اختلفت حسب أحد استعمالاتها. الآن السقاء تحولت إلى إسقة، وذي في حرف الألف شرحناها. الإسقة والسقاء، السقاء العرب جربة الماي، والإسقة عندنا حق خفض اللبن، اليود حق الماي، الوطب عند العرب حق السمن. نرجع لمفرداتنا، جونية لكيس الأرز، والطعام نقول يلف الطعام، وقلة التمر، وهكذا. قلة التمر فصيحة، والقوصرة أيضا سلة أكبر من القلة. وجونية أو يونية من جوني البستقية، وتعني كيس الأرز الكبير، هي استعارة من لهجة وافدة وبقت في اللهجة الشعبية. عندنا مفردة ثانية تقول جو. جو من قرى البحرين، عندنا جو عسكر عشرات القرى. جو في الواقع يعني هناك ملحوظة أن معظم القرى أو أسماء المناطق هي أسماء عربية، رميث، حفير، العمر، الصمان، أم يدر، لحسي، جو، كلها لها دلالات عربية فصيحة، حوار، محزورة وغير. ولكن بنتحدث عن كل واحدة حسب حرفها. احنا الآن في جو. جو تعني في العربية الفصحى المنخفض من الأرض، يعني إذا ما تمشي وتشوف منطقة شاسعة لكن شوي منخفضة تجتمع فيها مياه الأمطار أو تسيل عنها مياه الأمطار، فيطلقون عليها جو في العربية الفصحى. وهناك بيت من الشعر حق ابن لعبون يقول يوم أهلنا وأهل مين يميع، نازلين على جو الرفاع. وأعتقد يقصد الروضة المنخفض بين الرفاعين، ذي الروضة العودة، يمكن يقصد أن جو الرفاع نازلين على الروضة. واللي عقبها الجيب، والجيب هو شراع صغير مثلث الشكل يستعمل عند اشتداد الريح. طبعا نحن نعرف أن الشراع العود البومية، التركيت، السفديرة، القلمي أو القيلمي إذا ما خانتني الذاكرة، وهناك شراع جيب. يعني في الزمن السابق تعددت أنواع الأشرعة، وكل شراع يعتمد على نوع السفينة. مثلا شراع السفينة الكبيرة شراعها كبير، وأحيانا فيه دقلين شراعين يحطون، وأحيانا لما تشتد الرياح الشراع الكبير يكون مصدر خطورة، قد يتشقى قد يقلب السفينة، فيستعرضون عنه بشراع صغير يسمونه جيب. وهناك من فنون البحر المتوارثة عند الشعب البحريني فن الخطفة، ويغنى أيضا على رفع الإشراع.

0: وأتمنى لقاءكم إن شاء الله في حلقة ثانية. فحتى ذلك الوقت لكم مني أعذب المنى والتحايا.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معاً يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: أبسط إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف،
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف. قالت:
2: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

أعزائنا، من أشهر حكاية الحب التي عرفها التراث العربي حتى اليوم حكاية مجنون ليلى أو قيس وليلى.

0: كان قيس بن الملوح جميل الوجه أبيض اللون، وكانت ليلى ابنة عمه المهدي من أجمل النساء وأظرفهن وأحسنهن جسما وعقلا وأفضلهن أدبا وأملحهن شكلا.
1: وقد نشأ معا يلعبان في حي من أحياء بني عامر بنجد، ويتبادلان صداقة الطفولة العذبة، حتى إذا شبا قليلا تبعا على عادة أمثالهما أغنام أبويهما يرعيانها، وكل منهما يألف صاحبه ويشعر بالسرور في رفقته، ولم يكونا

0: يعلمان ما يخبئه لهما القدر، وأنه جد من ورائهما في نسج قصة رائعة من قصص الحب العذري الطاهر.
1: وكم من أطفال نشأوا معا، وكم من أطفال تقابلوا وتحادثوا ولم يأبه بهم الناس، لأن لقائهم وحديثهم ذهب مع الريح. أما لقاء المجنون بليلى وأحاديثه معها فقد خلد على التاريخ، إذ تطور هذا اللقاء وتلك الأحاديث إلى نبع لا ينضب من ينابيع الحب الشريف.
0: لقد كادا يرعيان الأغداب وأولادها الصغار التي يسميها العرب البهم، وهما لاهيان عن الدنيا وعن أمرهما، لا يعرفان ما الحب ولا ما إماراته.
1: وكبرت ليلى وأصبحت عروسا تخطب، فمنعها أبوها من الرعي على عادة لداتها حين يكبرن، وظلت صورتها في الرعي لا تبرح ذاكرة قيس، فقد كان يرى فيها أجمل ذكرياته معها، وفي ذلك يقول:

تعلقت ليلى وهي ذات ذؤابة، ولم يبدو للأتراب من ثدها حجم. صغيرين نرعى البهم، يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم.

0: انقطعت ليلى عن لقاء قيس بن الملوح، فأحس بفراغ كبير، بل سرعان ما أحس أن المودة التي كان يتبادلانها تركت آثارا عميقة في نفسه. وذات مرة كان يمر بالحي راكبا ناقة له، فرآها مع نسوة ودعونه إلى النزول والحديث معهن، فنزل.
1: وكان محدثا لبقا وجعل يحادثهن، وعينه لا تفارق ليلى، وجاءته لتمسك معه باللحم وهو يقطعه، فقطع كفه بالسكين وهو شاخص فيها، فجذبت السكين من يده وهو لا يدري.
0: وأوقد نارا للشواء وطرح قطع اللحم فيها، وأقبل يحادثها، فقالت له: انظر إلى اللحم، هل استوى أم لا؟ فمد يده إلى الجمر
1: وجعل يقلب بها اللحم، فاحترقت وهو لا يشعر، ولما عرفت ما بداخله صرفته عن ذلك، ثم شدت يده بهدب ردائها، وذهب وقد استحكم عشقها في قلبه.

وكانت ليلى بعد هذا المجلس تستدعيه لزيارتها، فكان يأتيها ويتحادثان، وكل منهما مقبل على صاحبه معجب به، ولا يزالان كذلك حتى يمسي. وانصرف يوما، انصرف إلى أهله، فبات بأطول ليلة شوقا إليها، واجتهد أن يغمض فلم يقدر على ذلك، فأنشأ يقول:

نهاري نهار الناس، حتى إذا بدا لي الليل شاقتني إليك المضاجع. أقضي نهاري بالحديث وبالمنى ويجمعني، والهم بالليل جامع. لقد ثبتت في القلب منك محبة كما ثبتت في الراحتين الأصابع.

0: وخرج ذات يوم يريد زيارتها، فلما قرب من منزلها لقيته جارية فتشاءم منها، فلما سار إليها حدثها بقصته وتشاؤمه من الجارية وأنه يخاف تغير عهدها وبكى، فقالت له: لا تخف، حاشا لله من تغير عهدي، لا يكون والله ذلك أبدا إن شاء الله. فلم يزل عندها يحادثها بقية يومه.
1: ووقع في قلبها مثل ما وقع لها في قلبه، فجاءها يوما كما كان يجيء وأقبل يحادثها، فأعرضت عنه وأقبلت على فتى يسمى منازلا بحديثها، تريد بذلك محنته وأن تعلم ما في قلبه.
0: فلما رأى ذلك جزع جزعا شديدا حتى بان في وجهه وعرف فيه، فلما خافت عليه أقبلت كالمسرة إليه فقالت:

كلانا مظهر للناس بغضا، وكل عند صاحبه مكين. تبلغنا العيون مقالتين، وفي القلبين ثم هوى دفين. وأسرار الملاحظ ليس تخفى إذا نطقت بما تخفي العيون.

0: فسري عنه وانكشف همه وعلم ما في قلبها، فقالت له:
1: إنما أردت أن أمتحنك، والذي لك عندي أكثر من الذي لي عندك، وأعطي الله عهدا إن جالست بعد يومي هذا رجلا سواك حتى أذوق الموت إلا أن أكره على ذلك. فانصرف عنها قرير العين وهو يقول:

أظن هواها تاركي بمظلة من الأرض، لا مال لدي ولا أهل ولا أحد أفضي إليه وصيتي، ولا صاحب إلا المطية والرحل. مع حبها حب الأولى كنا قبلها، وحلت مكانا لم يكن حل من قبله.

0: إعداد عيسى الحمر،
1: يرويها لكم عماد عبد الله
0: وفاطمة الدوسري.
1: إخراج خليفة العريفي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون شعبي ولكن بطابع حديث ومميز. سوق البراحة في ديار المحرق واللي شكل توازن بين الحداثة وعراقة الماضي. سوق البراحة مو مجرد مكان أو أي مكان عادي للتسوق. أول شيء بيشد انتباهك له وخصوصا في فترة الصيف إنه سوق خارجي ولكن مكيف بطريقة مثالية تقدم لك تجربة جدا مختلفة. يمر الزوار من خلال تواجدهم في سوق البراحة بمسارات مضللة تأخذهم إلى الممرات المقوسة واللي تضم بعض المطاعم والأسواق المختلفة، إلى جانب سوق الذهب والمجوهرات ومحلات العطور والحلوى البحرينية والمكسرات والجلسات الخارجية سواء لشرب الشاي أو القهوة. يعني السوق يعتبر متنفس للشباب والعوائل وللزوار من الخارج في نفس الوقت. وبالنسبة للأوقات فالسوق يفتح أبوابه يومياً من الساعة 10 الصبح إلى الساعة 10 المساء، وفي عطلة نهاية الأسبوع يمتد إلى الساعة 11 في الليل. سوق البراحة في ديار المحرق كان موقعنا اليوم على خريطة البحرين.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي، يحتفي المجلس الأعلى للمرأة باليوبيل الفضي ومرور 25 عاما على تأسيسه. ويأتي الاحتفاء وسط مسيرة حافلة بالمنجزات والمكتسبات التي عززت تقدم المرأة البحرينية ورسخت حضورها شريكا أصيلا في تنمية ودعم إسهام المرأة في مختلف مسارات العمل الوطنية. حققت مملكة البحرين المركز الثاني عربيا في مؤشر جودة التعليم لعام 2025 وفقا لبيانات موقع وورد أوستاس، في نتيجة تعكس مستوى جودة النظام التعليمي. ويستند المؤشر إلى عدد من المعايير من بينها سنوات الدراسة والأداء الأكاديمي وفرص الحصول على تعليم جيد، بما يبرز أهمية تطوير التعليم والاستثمار في الإنسان. أظهرت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي ارتفاع إجمالي عدد العاملين في القطاع المالي لأكثر من 14 ألف موظف خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغ نسبة البحرنة في القطاع المالي 70%. هذا وتمضي مملكة البحرين قدما في تعزيز موقعها كمركز مالي إقليمي، مع استمرار القطاع المالي في توفير فرص العمل ورفع حضور الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات. حققت طيران الخليج نتائج متقدمة في تقرير سيريوم للالتزام بالمواعيد عن أداء شهر يوليو لعام 2026، وحققت النقيلة الوطنية نتائج استثنائية في شهر أغسطس، إذ حلت في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط في الأداء ضمن الزمن المجدول.
0: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
3: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
4: المشروبات الغازية قليلة السعرات الحرارية من إيجابيات؟ سؤال لطالما طرح على الأطباء والمختصين والعاملين في المجال الصحي، اتفاوتت على إثرة الإجابات وأجريت عليه الكثير من الدراسات والأبحاث العلمية في العديد من الجامعات العالمية والمراكز الطبية في العالم.
5: أوكسجين.
4: آخر الدراسات والتوصيات العلمية أجرتها الجمعية الأمريكية للقلب، واللي قالت فيها أن المشروبات المحلى قليلة السعرات الحرارية مثل المشروبات الغازية الخاصة بالحمية اللي تحتوي على الأسبارتام أو الستيفيا قد تكون بديل جيد عن المشروبات الغازية المحلات بالسكر وعصائر الفواكه، لكن الباحثين ما زالوا غير متأكدين من آثار هذه المشروبات على الصحة في الأمد الطويل. لجنة التغذية التابعة للجمعية

0: الجمعية الأمريكية اكتبت في دورية سيركليشن أن 32% من المشروبات اللي تناولوها بالغين في الولايات المتحدة من العام 2007 حتى عام 2010 و 19% من المشروبات اللي تناولوها الأطفال في هذه الفترة كانت تحتوي على محليات قليلة السعرة.
1: أوكسجين.
0: أشار الباحثون إلى أن الجمعية الأمريكية للقلب توصي بأن لا يزيد الاستهلاك اليومي للسكر المضاف للمنتجات الغذائية عن 100 سعرة حرارية أو 25 جرام يومياً للنساء، وألا يزيد عن 150 سعرة حرارية أو 37.5 جرام للرجال، ويعادل هذا حوالي 6 أو 9 ملاعق على التوالي. أما الأطفال والمراهقين من سن عامين إلى 18 عام فيجب أن يقل استهلاكهم اليومي عن 25 جرام. لكن اللجنة أشارت إلى أن استهلاك المشروبات المحلات بالسكر يتراجع في مؤشر جيد، وأن شركات المشروبات تبذل جهود كبيرة لتقليل كميات السكر، موصية بألا يتناول الأطفال المشروبات قليلة السعرات لفترات طويلة باستثناء من يعانون من داء السكري. أما بالنسبة للبالغين اللي يريدون التوقف عن عادة تناول المشروبات المحلات بالسكر فلا بأس من تناول المشروبات قليلة السعرات، ولكن استبدالها بالماء، بما في ذلك الماء المنكه غير المحلى والمياه الفوارة، واللي راح يكون أفضل.
1: أوكسجين. أوكسجين. أوكسجين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلال

المقالة راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

رئيس مجلس الشورى. يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: شهدت فترة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة تدفق النفط في البحرين عام 1932. البحرين التي تعتبر أول منطقة في الجزيرة العربية يكتشف فيها النفط، ودخول البلاد عصراً جديداً من التنمية. ظهرت الخدمات العامة كالصحة والكهرباء والماء إلى جانب التعليم، كما تم إنشاء جسر الشيخ حمد عام 1941 ليربط مدينة المحرق بمدينة المنامة.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. غاية الأدب أن يستحي الإنسان من نفسه، كلما كانت الحجة أضعف كانت الكلمات أعنف، ولا مكان للنجم حيث تسطع الشمس. قال بعض أهل العلم: الزكاة وسيلة تكفير الذنوب وذريعة تطهير القلوب. وقال بعضهم: الزكاة بيان السيادة وبرهان السعادة.

0: وعنوان الزيادة. من كثر اعتباره قل عثاره، من عمل بالرأي غنم، ومن نظر في العواقب سلم، ومن استشار استبصر، ومن استخار استظهر.
1: ما خط القلم.
0: القلوب أوعية، والشفاه أقفالها، والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل امرئ مفتاح سره. من أعجب الأمور أن الأموال كلما كثرت خزائنها كان أوثق لها، إلا السر فإنه كلما كثر خزانه كان أضيع له. الأصابع الخمسة إخوة، لكنها ليست متساوية. دموع التماسيح ليست بكاء، وإنما هي دموع الفرح بالتهام الفريسة. الزاهد هو الذي لا يطلب المفقود حتى يفقد الموجود.
1: ما خط القلم. مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: مدينة من حدائق التاريخ.

0: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى القارة السمراء، تحديداً إلى شمال المغرب، حيث تستقبلنا عاصمتها الروحية منارة العلم والحرفة والعمران، والمدينة التي ما زالت تحتفظ بملامحها الأولى، مدينة فاس. شيدت مدينة فاس في نهاية القرن الثامن الميلادي، عندما قام إدريس بن عبد الله مؤسس دولة الأدارسة في المغرب ببناء بذرتها الأولى على الضفة اليمنى لنهر فاس. هذه المنطقة من مدينة فاس تعتبر اليوم واحدة من أكبر المناطق التي لا يسمح فيها بدخول السيارات على مستوى العالم، فهي تمتلئ بالممرات والشوارع الضيقة التي لا تجد فيها إلا وسائل النقل التقليدية كالحمير والبغال للتجول وحمل البضائع. هذا الملمح بالتحديد هو ما يعيد القادم إلى فاس مئات السنين إلى الوراء بمجرد الدخول إليها. فاس العتيقة قدمت إلى العالم شعلة الضياء الأولى في التعليم العالي، ففي هذه المدينة تجد جامع القرويين الذي يعد أقدم جامعة لا تزال تعمل دون توقف على مستوى العالم بحسب تصنيف منظمة اليونسكو وموسوعة جينيس للأرقام القياسية. جامعة القرويين أسستها فاطمة الفهرية، تلك المرأة التي بلغ من إيمانها بأهمية العلم أن كرست نصيبها من ميراث والدها لبناء الشق الذي يقدم العلوم بكل أصنافها إلى طلابه من جامع القرويين. في ساحات الجامع الفسيحة وقاعاته المتزينة بالفسيفساء دارت حلقات العلم التي شارك فيها الطلاب والباحثون عن المعرفة من مختلف أصقاع الدنيا، وتخرج منها عظماء خلدهم التاريخ كالفيلسوف ابن رشد والبابا سيلفستر الثاني الذي يقال إنه نقل الأرقام التي تعلمها من الجامعة إلى أوروبا في القرن العاشر الميلادي. تمضي عن جامع القرويين لتجد في طرقات فاس مسرحاً حياً لآلاف الحرفيين الذين حافظوا على بقاء الصناعات التقليدية، وتسمع قرع أدوات الصفارين والنحاسين والدباغين وصانعي الأدوات الموسيقية، ثم تمتع ناظريك بالعمارة التقليدية المغربية ذات الملامح الأندلسية في قصور فاس، ومنها قصر دار البطحاء الذي أصبح اليوم متحفاً خاصاً بالفنون والتقاليد الفاسية، وتسير بين الرياض والأسواق التي تحكي لك عن مدينة لا تنتهي عجائبها أبداً.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

دور الانعقاد العادي، هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل

0: دور الانعقاد في يوم السبت الثاني من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.
1: بذمتك تحبني ولا تضحك عليك؟

هل تعبت من الإشعارات التي لا تنتهي؟ نصيحة اليوم: نظم إشعاراتك. اذهب إلى إعدادات كل تطبيق وحدد الإشعارات المهمة فقط. اجعل هاتفك مساعدك وليس مصدر إزعاج. جرب إيقاف جميع الإشعارات لساعتين، ستشعر براحة كبيرة وتركيز أفضل. تذكر، أنت من يتحكم بالتكنولوجيا وليس العكس. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائماً ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر،

وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: في هدوة الليل لنتعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: الحكي، ما اقدر انا اجيك بالصمت، خذ باقي البسمة واطلق شفاتي، خذ لهفتي هي حق لك انت، بس لا تبوق الحرف تنهي حياتي، لا تذبح الفرحة وترحل مع الوقت، من يطرد الايام ما ظنياتي، لا تاخذك لوهام مني مع البخت، لوهام كم خانت شتات امنياتي، خليك معي وانزل بالعيون لارتحت، بسك من الاسفار بين الوشات، كل الامل صورة محياك لقبلت، مثل الحياة لجيت تحيي رفاتي.
1: عزيزنا المستمع، واحنا معانا الكلام كله، الكلام اللي زينه وجودكم معانا، والامل اللي يقبل كل ما اقبلته علينا. نحييكم ونقول لكم اهلا.

0: حلم الإنسان اللي ينتهي في الغد في باكر، حلم يستمر ما يتوقف طالما الحياة تدور والمشاعر تبتسم.
1: طبعا باكر أو الغد يعني المستقبل، يعني الأمل، واللي ما يحمل في داخله روح التفاؤل ما يقدر يعيش في زمن تكتظ فيه وتزدحم بشكل غريب وتتشابك هموم الحياة ومشاكلها. لذلك يصبح الحلم هو المساحة المفتوحة للإنسان علشان يطل منها على باكر.
0: بس هل كل الناس تفتح نوافذ الأمل وتشرع أبواب التفاؤل؟
1: لا طبعا، احنا نقول يا ليت ويا ريت ويا ليت يا ليت الناس تفكر ان الحياة المعاصرة او بالأحرى اي حياة يعيشها الانسان في اي زمان هي مجموعة من الضغوطات النفسية والعصبية والجسدية، ضغوط يومية لو استسلم الانسان لها ممكن تنتهي حياته بشكل مبكر، وحتى لو ما انتهت بتكون حياة باهتة ناشفة فاقدة البريق اللي يبهر الإنسان من أجل أنه يعيشها.
0: لذلك أعتقد يبرز التفكير في باكر، وعندما يبرز يبرز معه نقطة مضيئة يجب على الإنسان أن يمشي وراها ويحاول يوصل معها إلى دنيا غير.
1: بس ذي ما يصير مع إنسان مغلق قلبه على ذاته، إنسان ما يتسامح، إنسان دايم الشكوى من الليالي.
0: فعلا كلام صحيح، احنا محتاجين للإنسان المتسامح اللي يغفر زلات الصديق اللي يخونه الزمان لكنه ما يخون، اللي نسوه الناس هو ما ينساه.
1: علشان كذي أنا قلت في البداية يا ليت، قلتها وأنا أتمنى أن تكون الناس، كل الناس شبابيك قلوبها مفتوحة على الياي وعيونها قناديل تنور زمن بعد ما وصل وتستشرف الهامات باكر.
0: الإنسان الطيب هو اللي دائما متفائل، منتظر، متسامح، يرضى بنصيبه، يشوف ويسمع لكنه ما يقبل الشيء الردي.
1: ذي دعوة طبعا منا نقول لكم خلوا قلوبكم عامرة بالطيب، ومن يعمر قلبه بالطيب ما تقدر عليه عاديات الزمان.

قلبا يخوفه الجفا ما بغيته، عله يموت من الشقا بارد الحيل. ليصار ما يقوى لشي هقيته، ما بيه لا عديت روس الغراميل. يا قلب لا يثنيك ليل سريته، الفجر باكر والرجا بالمقاييل. اصبر ولا جور الليالي شكيته، سود الليالي علمتنا الرجا.

0: حاجة عجيب.
1: يا كثر ما مات الغرام وحياته وارسلت له من دمع عيني مراسيل، حبيت وارضيت الهوى ما عصيته واخذت حقي من امهات المضاليل. ويا كثر ما خان الزمان ووفيته وصبرت لين الله كتب لي تساهيل. ويا كثر ما زل الرفيق ورفيته وجنبت نفسي عن دروب المهازيل، وليا نساني واحد ما نسيته صديت ما كني أعرف المواصيل.
0: وليا دعاني داعي الطيب جيته وخفت لي من مرزماته شهاليل. يا قلب طيبك بالردى لا تميته، ترى القلوب بجوف أهلها درابيل. الطيب يبقى عامر لبنيته يصير لقلوب النشامة مداهيل. ولا الردى لو قوم اليوم بيته باكر تهده صادقات المخايل. يا هلا يا هلا، دايما احنا نقول يا هلا، نقولها للخلان، للأصدقاء، للأحباب، لكل من يقبل علينا واحنا نبيه ونرحب فيه.
1: يبدو أنها صارت كلمة الترحيب في كل مكان نروح له، كل مكان أو كل من يلاقيك يقول لك يا هلا.
0: والله يا محلاها من كلمة، كلمة تشرح الخاطر عندما تسمعهم يقولونها لك يا هلا.
1: بس الكلمة طبعا تكون أحلى عندما تنقال للحبيب الغالي، عندما يهل عليك بالزين كله ويطلع عليك بكل جمال الخالق اللي زانه به، وينتفض شوق القلب في كل طلة من المحبوب،
0: ويضحك القلب قبل الشفايف وتبتسم العيون وتقرب الخطوة خطوة خطوة، وكأن الخطوة يباب فرح على درب المحبين.
1: يا هلا بكل الشوق اللي بين، ويا هلا بكل الفرح اللي يطل من العيون، يا هلا بلحظة تسوى في معناها وقيمتها كل المعاني.
0: في ظلام الليل تقبل يهل النور

الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظم لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: في 16 من ديسمبر من عام 1961 للميلاد، ارتقى الحكم صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، رائد نهضة البحرين الحديثة، الذي تحقق على يديه العديد من الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية. واستكملت البلاد استقلالها عام 1971 للميلاد.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا عمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطرح الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الأحبة، أخواننا وخواتنا اللي نحبهم جدا في الله، حياكم الله ومساكم الله بالخير معانا في لقاء متجدد من مشوار الظهيرة. نتواصل معاكم عبر أثير إذاعة مملكتنا الغالية إذاعة البحرين العربية، طبعا على التردد 102.3 FM. مشوار جميل ناخذكم من خلاله مع مواضيع اجتماعية، مواضيع يمكن تتناول قصص من حياتنا الإنسانية، واقعنا، علاقاتنا، مواقفنا الحياتية اللي نمر فيها في كل يوم، والكثير من القضايا اللي أمانة نسعد ان احنا نطرحها على طاولة النقاش في هذا البرنامج اللي دائما يرحب بتفاعلكم وصداكم الجميل، سواء من خلال الاتصال المباشر على 1-7-4-3-5-2-2 أو اللي يحب يشاركنا عبر الرسائل من خلال حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين أو من خلال حسابي الشخصي نسرين معروف. بداية لكم أجمل تحية توصلكم من قلوبنا اللي تحبكم وايد، أحلى تحية توصلكم مني أختكم المحبة دائما وأبدا نسرين معروف في الإعداد والتقديم. وتحية أيضا مسائية جميلة توصلكم من أخونا العزيز ومخرجنا المتميز عبد الله محسن.

حي الله مساكم أحبتنا، متواصلين معاكم عبر أثير إذاعة البحرين 102.3 FM وبرنامج مشوار الظهيرة. أحبتنا، أكيد من الجميل أن الإنسان يعرف قيمته وأن يكون واثق من نفسه ودائما يدرك قدراته ومهاراته، وأيضا حلو أن الإنسان يعتز بأي إنجاز يحققه وكل شيء يقدر يقدمه في حياته. الثقة بالنفس مو عيب، بالعكس الثقة بالنفس ميزة جميلة عند البشر، ويمكن تكون واحدة من أهم الصفات اللي يحتاجها الإنسان علشان يعيش حياته مثل ما نقول واثق من نفسه ودائما واثق الخطوة يمشي ملك. الإنسان الواثق من نفسه ما تهز آراء الآخرين أو تقلل منه المقارنات، لكن المشكلة الرئيسية تبتدي لما تكبر صورة الإنسان في عينه إلى درجة أنه ما يشوف سوى نفسه، لما تتحول عبارة أنا عارف قيمتي إلى شعور خفي بأن الآخرين هم أقل قيمة منه، ولما يتحول الاعتزاز بالنفس إلى استعلاء، والثقة بالرأي إلى رفض لكل رأي آخر، والاعتزاز بالإنجاز إلى رغبة دائمة في استعراضه أمام الناس. يمكن هني يصبح الخط الفاصل أو الحد الفاصل بين الثقة والغرور دقيق جدا. الواثق يقول نعم أنا شخص متميز متمكن وعندي مهارات وعندي قدرات، وأيضا الآخرين الكثير منهم يملكون قدرات ومهارات وأيضا هم متميزين. أما الشخص المغرور فكأنه يقول دائما لنفسه أنا ما في أحد مثلي، يعني على قولتهم نفس المثل اللي يقول أنا ومن بعدي الطوفان. الواثق ما يحتاج أنه هو يقلل من الآخرين علشان يشعر بقيمته، ولا حتى يخاف من الاعتراف بتميز أي شخص آخر، ولا يجد في كلمة أنا غلط مثلا إهانة. لكن الشخص المغرور يشوف من الاعتذار ضعف ومن النصيحة انتقاص، والاختلاف معاه دائما يتحول

إلى إساءة شخصية. الأغرب أن الإنسان المغرور يمكن ما يشوف نفسه مغرور على فكرة، لكن يعتقد أنه واثق من نفسه، وأن المشكلة في الآخرين أن أهما قاعدين يشوفونه بطريقة أنه مستعلي ويعني شايف نفسه. يمكن سؤالنا اليوم أحبتنا، وين ينتهي تقدير الإنسان لنفسه ويبدأ في المبالغة في تقديرها؟ هل الشخص المغرور يدرك فعلاً أنه مغرور، أم أنه يشوف في تصرفاته نوع من الثقة والاستحقاق؟ شنو هو الحد الفاصل بين الثقة بالنفس والغرور؟ إذا اضطريتوا أنكم تتعاملون مع الشخص مغرور، هل تواجهونه أم تتجاهلونه أم تبتعدون عنه والسلام؟ شاركونا اليوم بآرائكم على 1-7-4-3-5-2-2. اللي حبي يتواصل معنا أكيد عن طريق المسجات، بإمكانكم التفاعل على حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين، أو من خلال حسابنا حسابي الشخصي نسرين معروف. طبعا ما شاء الله أنا عندي كم هائل من الرسائل اللي وصلتني أحبتنا، وأحب أبتدي رسالتي دائما من أخوي أبو أحمد من الرفاع الشرقي. أخوي أبو أحمد الرفاعي، حياك الله يا أبو أحمد. يقول: السلام عليكم أختي مع عبد الله. بالنسبة لي أبسط فرق بين الواثق والمغرور يظهر لما يدخل شخص آخر ناجح إلى نفس المكان. الواثق ما يتغير، بالعكس ممكن يمدحه ويتعلم منه، لكن المغرور يشوف أن وجود شخص متميز يهدده ويهدد استقراره ومكانته. يقول: سبق أني عملت مع شخص كان فعلا إنسان متميز في عمله، لكن المشكلة أنه ما يتحمل أن يمدح أي أحد آخر أمامه، في الحال يبتدي يذكر إنجازاته أهوى ويقلل من إنجازات الشخص الثاني حتى لو بطريقة غير مباشرة. هني عرفت أن الموضوع مو موضوع ثقة بالنفس. ويعطيك العافية مع عبد الله على هالموضوع المميز. شكرا لك يا أبو أحمد، مشاركتك جميلة. وفعلا دائما الشخص المغرور يخاف من وجود أشخاص ناجحين في نفس المكان، دائما يخاف أن الأضواء مثل ما نقول تنتقل منه إلى شخص آخر، أو إلى هذا الشخص اللي الآن ينافسه في النجاح أو في الإنجاز. مريم تقول: أم عبد الله، أنا أعتقد أن الشخص المغرور في كثير من الأحيان ما يدري أنه مغرور، أو يمكن ما يعرف أنه مغرور. هو بنى لنفسه تفسير لكل شيء، إذا أحد انتقده قال يغار مني، إذا ابتعد عن الناس قال ما يتحملون شخصيتي، إذا اختلف مع أحد قال مستوى ما يسمح له أنه يفهمني. لذلك صعب جدا أنه هو يشوف نفسه، لأنه يفسر كل ردة فعل ضده بطريقة تحمي الصورة اللي هو رسمها إلى نفسه. شكرا يا مريم، يعطيك العافية حبيبتي على المشاركة. وفعلا يمكن دايما الشخص المغرور عنده تفسيرات معينة لكل موقف أو لكل تصرف يمر عليه. اخوي ابو يوسف يقول: السلام عليكم عبد الله، مساك الله بالخير. انا اشوف ان الاختيار الحقيقي للثقه هو القدره على قول انا ما اعرف. باختصار الشخص الواثق ما يحس ان قيمته بتنهار اذا جهل شيء، لكن الشخص المغرور غالبا يبدو فاهم في كل شيء. مثلا عندنا شخص، طبعا هذه كلام بيوسف، يقول: عندنا شخص في الدوام مستحيل تقول له موضوع الا وكان له في راي، لازم عنده وجهة نظر في هذه الموضوع. حتى الاشياء اللي من الواضح انه هو ما يعرف عنها شيء، بالنسبة له هذه مبثقة، هذه خوف من ان الناس يشوفونه اقل مما هو يبي يظهر امام الناس. أبو يوسف كلامك فعلا في محله، ويمكن دايما الشخصيات اللي من هالنوع اللي عندها اعتداد أكثر من اللازم بالنفس، أو دايما مثل ما نقول يعني يشوفون نفسهم أعلى من الآخرين، دايما يعني عندهم إحساس أنهم لازم يكونون فاهمين في كل شيء. نفس ما قال أبو يوسف، أي موضوع ينطرح حتى لو كان بعيد عنه وما له علاقة فيه لازم يكون له رأي فيه. شكرا يا ابو يوسف. اختي نورة، حياك الله يا نورة، تقول: لم عبد الله مساك ورد، وموضوعك اليوم في الصميم. انا تعاملت سنوات طويلة مع واحدة من الصديقات، كنت اظن قبل ان هي شخصيتها قوية، وبعد فترة اكتشفت ان اللي كنت اسميه قوة شخصية او ثقة بالنفس كان عبارة عن غرور. يعني باختصار مثلا كانت

هي دائماً لازم هي تقرر إذا بنطلع وين بنروح، وأي شيء يعجبها لازم يعجبنا إحنا كلنا. إذا خالفناها في الرأي تقول أنتم ما تعرفون مصلحتكم، تقول لما بديت أحط حدود لهذه العلاقة صراحة زعلت مني، فتعلمت أن الواثق يحترم حدودك أنت، أما المغرور يعتبر حدودك تمرد عليه. كلام جميل جدا أختي نورة، يعطيك ألف عافية. دايما الشخص اللي عنده اعتداد أكثر بالنفس ما يعجب أن الآخرين ممكن يخالفونه في الرأي، أو أن مثلا يعني مثلا ممكن يقولون وجهة نظر تختلف عن اللي هو يفكر فيه، دايما يعتبر أنه هو الصح أو أن كلامه فعلا هو اللي فيه المصلحة بالنسبة حق الجماعة اللي هو معاهم. شكرا يا نورة. أخوي أبو خالد يقول صراحة مع عبد الله، أنا ضد الحكم السريع على أي شخص إنه مغرور، لأن بعض الناس يمكن بطبيعتهم هاديين أو ما يجاملون وايد فيفهمون خطأ. يقول عرفت شخص في البداية يعني قبل سنين حسبته إنه هو إنسان مثلا متكبر لأنه كان قليل الكلام ما يشارك الآخرين وايد، بعدها عرفته واكتشفت أنه خجول أساساً. لذلك أعتقد أن الغرور يحكم عليه من نمط متكرر من التصرفات وليس من موقف واحد. بالعكس أنا أتفق معاك بخالد أن أحياناً يمكن إحنا لما ما نكون فاهمين هذا الشخص بطريقة صح، أو ما نكون قريبين منه بالطريقة اللي تخلينا نفهم شخصيته، نفهم سلوكه، نفهم نمطه وأسلوبه، ممكن نحكم عليه أنه هو مغرور. يعني ساعات في ناس نفس ما قال أبو خالد يمكن هم بطبيعتهم شوي هاديين، هم ما يحبون وايد يختلطون بالآخرين، عندهم شخصية كذي نمط خاص فيهم، ما يحبون وايد يكونون اجتماعيين أو مع الناس. وترى في وايد ناس بهالطريقة يا جماعة يفهمون أنهم مغرورين. وعلى فكرة احنا صادفنا وايد ناس كانوا يقولون عن نفسهم كذي، يعني كانوا مثلا يقولون والله أنا الناس دايما يفهموني غلط ويعتقدون أني مغرور أو يعتقدون أني مغرورة لأن أنا بطبيعتي هادي أو قليل الكلام أو ما أحب أختلط وايد بالناس، فالناس يعتقدون في شخصيتي أن هي فيها نوع من الغرور. شكرا أخوي أبو خالد. سارة محمد تقول صراحة مع عبد الله أنا أنظر للموضوع أن في حد فاصل، والحد الفاصل بالنسبة لي هو الاحترام. كن واثق كما تشاء، افتخر بنفسك وبإنجازاتك، لكن لما تبتدي تتعامل مع الناس وكأنهم أقل منك هني الثقة تكون انتهت ويبتدي القرور. الإنسان الواثق يقول أنا استحق، لكن ما يحتاج يضيف بعدها أني أنا استحق والآخرين ما يستحقون. هني الحد الفاصل. فعلا حبيبتي سارة كلامك وايد حلو. الإنسان الواثق من نفسه يعلم تماما أنه هو يستحق، ويكون واثق من قدراته من مهاراته، يعرف أنه هو عنده مزايا، يعرف أنه هو إنسان يعني قادر على تحقيق الكثير من الإنجازات، ولكن ما يقلل من الآخرين ولا يقلل من استحقاق الآخرين في نفس الوقت. ما يظن في نفسه أنه ترى فقط هو صاحب الاستحقاق الأعلى بينما الآخرين ما يستحقون هذا الشيء. يعني حتى لو كان في مجال عمل مثلا وفي منافسة بينه وبين شخص آخر أو بين مجموعة أشخاص، لو هؤلاء الأشخاص خلينا نقول سبقوه أو مثلا حصلوا على بعض الامتيازات ربما هو للحين ما نالها، ما يقلل من هذا الشيء ولا يحاول يضعف إنجازاتهم ولا يحاول يبين ترى أنهم استحقوا هذا الشيء بدون وجه حق. بالعكس هو بيتمنى لهم الخير وبيقول ترى عليكم بالعافية، أنتم كذلك تستحقون وأنا كذلك أستحق وباسعة أني أوصل إلى هذا الإنجاز أو إلى هذا الاستحقاق. أخوي أبو عبد الله يقول صراحة مع عبد الله أنا جربت المواجهة مع شخص مغرور ولم تنجح هذه المواجهة إطلاقا، فيقول أنا قلت له بهدوء أن طريقته في الكلام تضايق الناس، فكانت إجابته باختصار لي أنتوا حساسين أكثر من اللازم أو الناس حساسين أكثر من اللازم. بعدها قررت أن بعض الشخصيات ما تحتاج مواجهة، تحتاج حدود وتحتاج مسافة فقط، مو من واجبي أني أقنع كل إنسان بعيوبه. شكرا أبو عبد الله. ويمكن أنت قلت فعلا يعني الشخص المغرور ترى ساعات يظن أن الناس حساسين
ما يظن إن العيب فيه هو أو في شخصيته أو في نمط

تصرفاته مع الناس، دائما يشعر ان الناس حساسين، انتوا قاعدين تفهموني خطا، انا ما فيني شيء، انا عادي، انا انسان طبيعي، انتوا اللي فهمكم لي بطريقه خاطئه. فاطمه تقول مع عبد الله: انا عندي ثقه وايمان ان الغرور يكون غطاء لنقص داخلي كبير. يا سلام عليك، جميل. تقول: كانت عندي زميله دائما، يعني في اي محفل سواء في العمل او خارج العمل، دائما تتحدث باستمرار عن يعني جمالها وعن ملابسها، وان كل من يحب يتعرف عليها ويكون يكون صداقه معاها، ودائما عندها ناقد على اشكال يعني الزميلات الاخريات بطريقه جارحه. بعد سنوات تقول: يمكن من زمالتنا اكتشفت ان هي عاشت طفوله كانت فيها وايد مقارنات بينها وبين اقرانها ومنهم حتى خواتها، وهذا الشيء طبعا ما يبرر اسلوبها، لكنه خلاني افهم ان بعض الناس يبالغون في اظهار قيمتهم لانهم في داخلهم غير مقتنعين بنفسهم من الاساس. جميل جميل فاطمه، فعلا كلمتك وايد حلوه وفي محلها. في كثير من الاحيان الشخص المغرور يغطي نقص فيه، في شخصيته، في اسلوبه، في شكله ربما، فيحاول انه هو يعني يداري هذا النقص من خلال انه هو يكون مستعلي على الناس، او يبين لهم ان ترى انا احسن منكم، انا اجمل منكم، انا افضل منكم، لانه هو عنده نقص معين يداري على هذا النقص بهذه الطريقه. فعلا يمكن هذا كلام وايد منطقي وفي محلة فاطمة، شكرا لك على إثارة هذه النقطة المهمة في موضوعنا اليوم. أبو حسن يقول: أم عبد الله، أنا أفرق بينهم من طريقة الإنسان، يعني مثلا مع الأشخاص اللي ما يحتاج منهم شيء أو اللي ما تربطه فيهم مصلحة. يعني بعطيك مثال، مثلا بعض الناس يحترمون جدا او يكونون محترمين جدا مثلا مع المسؤولين، مع الناس اللي اعلى منهم في المنصب، لكن خلينا نقول مثلا مع شخص اقل منهم، مثلا عامل بسيط او موظف بسيط ابسط منهم مثلا في المجال الوظيفي، يتغير اسلوبهم تماما. بالنسبه لي هذه اللحظه تكشف الشخصيه أكثر من 1000 كلمة عن الأخلاق والثقة. جميل كلامك يا أخوي، فعلا في كثير من الناس منطق الثقة والغرور عندهم يكون بناء على الشخصية اللي أمامهم. إذا كانت الشخصية اللي أمامي أعلى مني مثلا في المنصب أو المكان الاجتماعي أو ما إلى ذلك، بتعامل بطريقة نعم فيها ثقة في نفسي ولكن ما فيها استعلاء، يعني مثل ما يقولون أعطي هذه الشخصية حجمها حسب نظرتي أنا. طبعا رغم أن احنا لازم نتعامل مع كل الناس بنفس الطريقة، يعني ما نحتقر الناس فقط لمجرد أنهم أقل منا مثلا في المنصب أو في الجاه أو في المكان الاجتماعي أو ما إلى ذلك. يجب أن احنا نتعامل مع الناس بأخلاقنا قبل كل شيء. فمثل ما قال أخوي حسن أن الكثير من الناس يتعاملون فقط من منطق أن إذا كنت أنت مثلا صاحب مكان اجتماعي عالية أنا ما بشوف روحي عليك، لكن إذا كنت أقل مني في المستوى الاجتماعي أو ربما المهني أو المادي، هني النظرة تختلف، لا وبكون أنا أعلى منك. شكرا لك يا أخوي على إتاحة على طرح هذه النقطة. إذا نحن معاكم نتواصل في مشوار الظهيرة وأجواء جميلة، خلكم معانا عبر أثير إذاعتنا الحلوة، إذاعة البحرين 102.3 FM.

علمتنا البحرين إن الفرجان ملفة وأمان، وإن الجيران عزوة ودار. علمتنا البحرين إن القهاوي لمة وحزاوي، وإن مجالسنا مدارس وديار. علمتنا البحرين إن الكرم والجود أصل طبايعنا، وإن السنع سمة تميزنا. نعم، هذه هي البحرين.

حيا الله، مساكم جميعا أحبتنا، احنا معاكم في مشوار الظهيرة وأكيد متواصلين عبر أثير إذاعتنا الغالية إذاعة البحرين 102.3 FM. وموضوعنا اليوم طبعا موضوع مميز وجميل. موضوعنا اليوم يتحدث عن شخصية موجودة بيننا بكثرة. لما نتكلم عن الشخص الواثق قلنا أنه هو يعرف قيمته وقدراته، لكنه في نفس الوقت يحترم الآخرين ويعترف أيضا بتميزهم. السؤال المهم، وين ينتهي تقدير الإنسان لنفسه وتبدأ المبالغة في تقديرها؟ لما تدخل الأمور في مرحلة الغرور، هل الشخص المغرور يدرك فعلا أنه إنسان مغرور؟ أم أنه يدري أنه في تصرفاته نوع من الثقة والاستحقاق؟ شنو هو الحد الفاصل بين الثقة بالنفس والغرور؟ وكيف تتعاملون مع الشخصيات المغرورة في حياتكم؟ مثلا تواجهونهم، تتجاهلونهم، أم تبتعدون عنهم والسلام؟ شاركونا بآرائكم على 1-7-4-3-5-2-2. حبايبنا أيضا عبر السوشيال ميديا اللي يحب يتواصل على حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين، أو من خلال حسابنا في إذاعة البحرين، عفوا، أو من خلال حسابي الشخصي نسرين معروف. دان راشد تقول: السلام عليكم أختي نسرين، أنا أعتقد صراحة أن السوشيال ميديا أيضا خلطت المفاهيم قليلا. من أي ناحية؟ تقول: صرنا نسمع مثلا من بعض المشهورين عبارات أنا ما نافس أحد، أو ما في أحد يوصل لمستواي، ويتم تقديمها على أنها هي الثقة بالنفس. لا، أحيانا هذه عبارات غرور واضحة. الثقة الحقيقية هادية، ما تحتاج كل يوم إعلان عن مدى تميز

صاحبها. جميل هذه المسج يا دانا، شكرا لك، لأنه يمكن فعلا اليوم احنا في عصر السوشيال ميديا وهذه الانفتاح الرقمي، وقاعدين نشوف ما شاء الله شخصيات كثيرة يوميا تطرأ علينا، يعني شخصيات مشهورة من باب انهم مؤثرين مشهورين بلوجرز ايا كان. اكيد احنا ننفي تماما صيغة التعميم في اي موضوع، لا نعمم ولا نقول الكل، ولكن هناك بعض الشخصيات يمكن اللي مثل ما قالت دانا تبرز نفسها بهذه الصورة، أن أنا مثلاً الآن وصلت إلى مستوى متقدم، ما في أحد ينافسني، ما في أحد يوصل لمستواي. طبعاً هي أنا أتوقع فئة قليلة يا جماعة، ما بنقول أن هي ظاهرة، ولكن هي فئة قليلة، ولكن ربما البعض ممكن يتأثر بمثل هذه الشخصيات ويعتقد أن هذا النوع من الغرور هو عبارة عن ثقة بالنفس. أخوي أبو علي يقول أم عبد الله كان عندنا مسؤول يعرف شغله فعلا، لكنه كان يرفض.

0: ويعتقد أن هذا النوع من الغرور هو عبارة عن ثقة بالنفس. أخوي أبو علي يقول أم عبد الله كان عندنا مسؤول يعرف الشغلة فعلا، لكنه كان يرفض أي فكرة تأتي من أي موظف، حتى لو اقترح الموظف فكرة ممتازة يشوف أن فيها مشكلة ولازم يطلع فيها خلل. بعد فترة يعيد طرح الفكرة نفسها وكأنها فكرته. هني فهمت أن الغرور في بيئة العمل خطير، لأن ما يؤذي الشخص فقط بل ممكن يعطل فريق كامل. شكرا لك يا أبو علي. هذه أيضا يمكن ناحية من نواحي يعني الشخصيات المغرورة يمكن في مجال العمل. يعطيك ألف عافية. هدى، أو قبل خلي أقرأ مسج هدى على السريع عقب نطلع في فاصل. هدى تقول أنا أشوف أن الإنسان الواثق يستطيع أن يضحك على نفسه، المغرور غالبا حساس جدا تجاه أي مزحة تمسه، رغم أنه قد يسخر من الآخرين عادي، لكن عنده معايير مزدوجة اللي الناس يقولون لا مزاح، أو عفوا اللي هو يقوله للناس مزاح، لكن الشيء اللي يقولونه للناس يعتبره أو يفسره على أنه قلة احترام. فعلا كلامك في مكان هدى. شكرا لك على التواصل الجميل. احنا معاكم في مشوار الظهيرة، خلكم معانا عبر أثير إذاعة مملكتنا إذاعة البحرين 102.3 FM.
1: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

موجز لأهم الأخبار، أهلا بكم. وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تدعو أصحاب الطلبات الإسكانية إلى المبادرة لاستكمال إقرار أفراد الأسرة إلكترونيا عبر البوابة الوطنية، وذلك حرصا على تحديث بيانات طلبهم الإسكاني واستمرارية الإجراءات الخاصة بطلبهم. وزارة التربية والتعليم تفتح باب التسجيل للطلبة المستجدين في برامج التعليم الثانوي الموازي الثانوي المسائي بجميع مستوياته للعام الدراسي 2026-2027، مشيرة إلى أن فترة التسجيل الإلكتروني تستمر لغاية 27 من الشهر الجاري، وذلك لمن تبلغ أعمارهم 21 عاماً فأكثر. أكثر من 2 مليار دينار بحريني قيمة صادرات مملكة البحرين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ونحو 83% إجمالي الصادرات وطنية المنشأ. هذا وحافظ الألمنيوم ومنتجاته على صدارة السلع الوطنية المصدرة في وقت تتواصل فيه حركة إعادة التصدير استعادة مستوياتها خلال الأشهر الأخيرة. سلطان عمان يبحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي مستجدات الأوضاع في المنطقة وما تشهده من تطورات متسارعة. هذا واستعرض الجانبان خلال الاتصال الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء هذه التطورات بما يسهم في صون أمن المنطقة واستقرارها. اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين دولة الإمارات وروسيا تدخل أحيز التنفيذ رسمياً لتعزيز الشراكة الاقتصادية في مختلف المجالات. بهذه المناسبة أكد وزير التجارة الخارجية الإماراتي أن الاتفاقية تعزز الإطار التجاري والاستثماري وتوفر فرصاً جديدة للشركات والمستثمرين في البلدين. نحو 12 مليون و600 ألف ناخب في كازاخستان يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء أول برلمان مكون من مجلس واحد، وذلك بمشاركة 7 أحزاب. وتأتي الانتخابات بعد إقرار دستور جديد في مارس الماضي واستحداث برلمان كورولتاي ضمن الإصلاحات التي يقودها الرئيس الكازاخستاني. الموجز انتهى، في أمان الله.

0: عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
1: علمتنا البحرين أن الوطن مو مجرد أرض وسماء، أن الوطن عشق وإحساس ووفاء. علمتنا البحرين أن الوطن حضن دافي وقلب نابض، وأن قوتنا في وحدتنا وتماسكنا. علمتنا البحرين أن الوطن أنا وأنت وإحنا كلنا، وأن الوطن أغلى من كل شيء. نعم، هذه هي البحرين.

0: يا هلا وغلا بكل الأحباب الغاليين، إخواننا وخواتنا، متواصلين معاكم عبر أثير إذاعة البحرين 102.3 FM ومشوار الظهيرة. وهذه عودة إلى رحلتنا اليوم، موضوعنا ما بين الغرور والثقة والحد الفاصل بينهم، على 1-7-4-3-5-2-2. أستقبل هذا الاتصال أخوي جاسم، مساك الله بالخير.
1: نعم، فزعتهم حق الناس.
0: نعم.
1: هذه أخلاق البحرينية اللي يعني معروفة.
0: نعم.
1: لا تخفى على أحد. أما بالنسبة حق الشخصية المنبوذة إحنا نقولها، اللي هو المغرور أو اللي دائما هو شايف نفسه على الناس، أنا أقول علاج هذه الشخصية هي تجاهلها.
0: جميل.
1: لأنك أنت لو دخلت معاه في نقاش لا يمكن راح توصل نتيجة أنت.
0: بالضبط.
1: لا، لأنه هو مؤمن يقينا بأن كل ما يقوله أو يفعله صح،
0: ودائما عنده نظرة استعلاء. دائما عنده نظرة استعلاء أبو محمد.
1: نعم. فأنت تخسرين وقتك أختي، ويعني يمكن تتأثرين نفسيا من ردة الفعل اللي بتكون من طرفه هو، لأنه ما راح يتنازل عن شخصيته هذه اللي الكل نبذها والكل كرهها. فأنا أقول التجاهل يعني العلاج الشافي. أما أنك بدش فيها في نقاش، أنت متمسك بمبادئك أختي، وهو متمسك بغروره وبشخصيته هذه اللي مرفوضة من المجتمع.
0: صحيح.
1: طبعا
0: صحيح.
1: وأنا بعد أقول في ناس تعين على هذا الشيء أختي عبد الله، إحنا ما نقدر يعني ننكر هذا الشيء. في ناس تعين على هذا.
0: صحيح.
1: الشيء.
0: صحيح.
1: ما جعله يستمر هاي المدة كلها في يعني في شخصيته اللي هي مكروهة ومنبوذة. فإحنا نقول العلاج إنك أنت تتجاهله. ليش؟ لأنه يمكن نرد عليك رد أختي عبد الله، ها؟ أنت يعني ما تحبينه.
0: نعم. جميل أبو محمد. ما قطع كلامك إلا بالخير. أنت قلت شغلة وايد حلوة، قلت ساعات في ناس فعلا هم يساعدون هذه المغرور أنه هو يشوف نفسه بهالطريقة، يعني لما يعطونا أكبر من حجمه. ترى فعلا ساعات إحنا نعطي بعض الناس مثلا اللي يمكن هما ما يستحقون ترى هذه المنزلة، نعطيهم أكبر من حجمهم. مثل يعني إحنا دائما نشبه نفس البالون اللي يعني ننفخه ننفخه ننفخه بوم مرة واحدة ينفجر. فنفس الطريقة. صحيح.
1: أختي عبد الله، عشان أختم ما أطيل عليكم، هناك أصحاب المصالح أختي. يعني تكون هذه الشخصية المغرورة أو المنبوذة، يعني نقول ذات مكانة أو عنده مثلا يعني نفوذ، فأنا أنا أنا أحتاجه.
0: نعم. نعم.
1: وياي.
0: إيه.
1: فأنا
0: نعم.
1: أنفخ في أختي وأجمل شخصيته المنبوذة.
0: بالضبط.
1: على أساس أنا أستفيد من وراء.
0: بالضبط.

0: وهذا الشيء طبعا عشان أختم ليس من عاداتنا وتقاليدنا، نتمنى الله يشافي هذه الشخصيات اللي
1: صحيح.
0: يعني اللي احنا نكرهها وترجع الشخصيه البحرينيه المحببه ليس في الخليج فقط بل في الوطن العربي.
1: جزاك الله خير، والله انت قلت كلمه حلوه في النهايه، الله يشافيهم، لان الانسان المغرور هذه كانه مرض صراحه يعني. فعلا الله يعطيك الصحه والعافيه ابو محمد، ما قصر.
0: شكرا اختي، شكرا،
1: الف شكر لك. متواصلين، واعتقد ايضا اتصال على 17435322. مساء الخير.
2: الو،
1: السلام عليكم.
2: مرحبا استاذه نسرين،
1: حياك الله اخوي صلاح. هلا ابو حسين،
2: شلونك يا شيخه؟
1: الله يطول عمرك، شلونك؟ كنت توني على فكره بطلع مسجك وبقرا بس نسمع صوتك احسن.
2: بس الله يخليك يطول عمرك. انا حبيت ان اطرح الموضوع بالكتابه وبالصوت.
1: نعم.
2: شكرا لك استاذه نسرين،
1: دام
2: تقدمه الكل يحبه.
1: نعم
2: شكرا
1: تفضل.
2: لك
1: الله يخليك.
2: انا عندي موضوع، ما بذكر اسماء الوزارات وهالسوالف والدوائر الحكوميه، بس انا اليوم رحت لاحد الدوائر الحكوميه، في واحد من الأشخاص قال لي هذا الموظف ترى مغرور، ترى دي ما أدري شلون، أو الموظفة أو ما أدري شلون. رحت والله العظيم وقسما بالله شفت أحلى الطيب وأحلى الأخلاق. إحنا لا نسمع كلام الآخرين أن مثلا الجهة المعنية أو مثلا الجهة المعنية ترى ما عندهم أخلاق، بالعكس عنده أخلاق وطيب. مرأة بحرينية يعني والله ورب الكعبة، شنو هذا الأخلاق البحريني؟ الموظفة في جهة العمل اللي قاعدة تقدم الشيء الصحيح باسم المواطن، باسم مملكة البحرين.
1: نعم نعم،
2: هذا هو اللي احنا قاعدين نشوفه. للأسف أنا يمكن تطرق في طريق آخر، أن يقولون الغرور. الغرور موجود في بعض الموظفين طبعا، شوي متفلسفين، بس هذا لاني للطلعوا للتقاعد شوي بيتأدبون مثل ما نقول. لكن عندنا موظفين ما شاء الله عليهم، شنو هذا الأخلاق، شنو هذا الطيب، شنو
1: أكيد.
2: هذا استاذ نسرين، أقدر أجيب الاسم ولا نخلي؟
1: والله يعني يفضل أن ما نذكر أسامي الحين.
2: يلا ما عليه. نعم. بس أن هي جهة حكومية جزاهم الله ألف خير.
1: جميل.
2: ما قصروا. الخدمات الطيبة، الخدمات الراقية من قبلهم بأسلوب من دخول المبنى، من دخول دي لا في غرور لا في أي شيء اللي كان موجود عندهم. هي البحرين حليوة وبس نقول كلمة أوكي. يا أخي الغرور خله في بيتك وعيش عملك.
1: نعم.
2: قدم الخدمات الطيبة للناس عشان أنت تكون عندك الصورة الصحيحة أنك تقدم الأشياء الطيبة، ومع أجمل التحيات.
1: ما قصرت يا أبو حسين، شكرا لك على التواصل الجميل.
2: الله يحفظك إن شاء الله، شكرا.
1: جميلة يعني هذه يمكن الكلمات من أبو محمد وأبو حسين. إحنا وصلنا إلى وين؟ إلى هدى، كانت آخر رسالة. محمد أحمد يقول مع عبد الله، أنا من وجهة نظري أن الشخص المغرور هو يعرف في داخله أحياناً أنه مغرور، لكنه يحب الصورة اللي يعطيها له الغرور أو المكانة اللي الغرور يرسمها له، يحس بالقوة وبالسيطرة وبالتميز، لذلك ما يبي ينزل من هذه البرج العاجي. المشكلة مو دايماً في عدم الوعي، أحياناً الإنسان واعي لكنه مستفيد من هذه الأسلوب، يعني هو مستانس على روحه أنه هو حاس بروحه أنه هو مسيطر ومتميز طبعاً في نظره، مو في نظر الآخرين. جميل يا أخوي، لأن الكثير من المغرورين نعم هم يعرفون أنهم حاطين نفسهم في هذه المكانة أو معطين نفسهم هذه الحجم، بس ما يبون يعترفون، أو بالأحرى هم فرحانين بهذه يعني الموقع اللي هم أو المكان اللي حاطين نفسهم فيها. شكرا لك يا أخوي. أمل تقول صراحة أنا كنت في فترة من حياتي مع عبد الله أعتقد أن الاعتذار يقلل من هيبتي، خصوصا مثلا مع أهلي أو الناس المقربين مني. مع العمر فهمت العكس تماما، مثلا خل أقول أني أنا في يوم من الأيام غلطت في حق ولدي، فلما أقول حق ولدي أني أنا غلطت بحقك، أنا ما فقدت مكانتي، بالعكس زاد احترامه لي. أعتقد أن الإنسان كلما ينضج يعرف أن الاعتراف بالخطأ دليل قوة وليس ضعف. أكيد، ولكن يمكن أمل المشكلة في المغرور أنه دائما هو يشوف نفسه أنه هو صح والآخرين أهم الخطأ عفوا. يعطيك العافية. جاسم يقول المغرور يتعبك لأنه يحول كل حديث إلى منافسة.

تنافسه. مثلا تقول له انا سافرت والله هالمكان الحلو، يقول لك انا بعد سافرت مكان احلى. شريت سياره، يقول لك والله انا باخذ لي سياره والله احسن من هذه السياره. ولدك مثلا نجح، يقول لك والله ولدي ما شاء الله يعني اذكى منه. حتى الأشياء العادية تصير معاه بطولات لازم يفوز فيها. أفضل حل مع هذا النوع أنك ما تدخل اللعبة معاه من الأساس وتتجاهله. يعطيك العافية أخوي جاسم. يمكن نفس ما قال أخوي أبو محمد قبل شوي، أنفع علاج حق المغرور هو التجاهل. يمكن هذا الشيء بيخليه هو فعلا يعرف حجم الحقيقي، وتدريجيا يمكن يفهم طبيعته انه هو انسان مغرور مو واثق من نفسه، لان الثقه بالنفس تختلف تماما عن الغرور. ريم عبد الله تقول انا شخصيا ما اواجه المغرور الا اذا كانت العلاقه مهمه بالنسبه لي، اذا كان مثلا أخو أو صديقة قريبة أو شخص أحبه وعزه أحاول مرة أو مرتين أني أوصل له شعوري. أما إذا كانت العلاقة سطحية فأنا ما استهلك طاقتي في إصلاح شخص أساسا ما طلب مني إصلاحه. باختصار شكرا يا ريم. ويمكن بالعكس كلامك شي وايد منطق، أن أحيانا في بعض الشخصيات المغرورة اللي يعني العلاقة بيننا وبينهم أساسا هي علاقة سطحية، يعني السلام ورد السلام مثل ما يقولون. فليش أنا أساسا فعلا ببذل كل هذه الجهد علشان أحاول أعدل من سلوك شخص هو يعتقد نفسه أنه هو الأفضل والأحسن والأنجح والأميز، بينما أنا مو مستعدة أني أستنفذ كل هالطاقة علشان واحد تربطه فيني علاقة سطحية مثل ما قالت ريم. أبو سلمان من الرفاع، حياك الله يا أبو سلمان، يقول السلام عليكم عبد الله. في فرق بين شخص يعرف قيمته وشخص يحتاج إنه يذكرك بقيمته كل 5 دقائق. الإنسان الواثق تشعر بثقته من تصرفاته، أما المغرور يشرح لك باستمرار من هو وشنو يملك وشنو يعرف وين سافر، وكأنه يحتاج منك إنك تصدق كل الروايات اللي يقولها عن نفسه. جميل، يعطيك العافية أبو سلمان. ليلى تقول مع عبد الله أكثر شيء يخليني أبتعد عن الشخص المغرور إنه ما يفرح لك من قلبه. ممكن يبارك لك لكن أنت تحس إن الخبر أزعجه. مثلا حصلت، تقول مثلا عن نفسي حصلت ترقية، واحدة من الصديقات بدل ما تقول لي مبروك سيد سألتني سؤال وقالت لي بس شلون اختاروك ومن كان معاك مرشح. السؤال وحده كشف لي أشياء وايد. ليلى كلامك دقيق، وفعلا الإنسان المغرور حتى لو فرح ولكن تشعر أن فرحة لك ناقصة ومو حقيقية. احنا معاكم نتواصل عبر أثير إذاعتنا الغالية إذاعة البحرين 102.3 FM في مشوار الظهيرة، خلكم ويانا.

يا هلا ومرحبا بكل من يتواصل معنا عبر أثير إذاعة البحرين ومشوار الظهيرة. أخونا أبو عبد الله يقول: من تواضع لله رفعه، ومن كان في حاجة الله كان الله في حاجته. الغيرة الغيرة موجودة من وقت أبونا آدم، ولها الحد، والشيء إذا زاد عن حده ينقلب ضده قريب وعزيز. أنصحه وإذا استفحل الله يكون في عونه وعسى الله يعافيه. والغرور ما يأتي غير من الغيرة، لأن في رسولنا الكريم اللهم صلي وسلم عليه أسوة حسنة في أخلاقياته ومحاسن تواضعه ومحبته للصغير قبل الكبير. يعطيك العافية أبو عبد الله دائما على تواصلك ويانا. وصلنا في رسائلنا إلى ليلى طبعا، اللي قالت أنه غالبا المغرور حتى لو بيفرح بتكون فرحته ناقصة لي. صح كلامك. وابراهيم يقول: مع عبد الله أعتقد أن النجاح نفسه هو اختبار للأخلاق. في أشخاص لما يكونون في البداية في بدايتهم طبعا في بداية حياتهم يكونون متواضعين جدا، وبعد المنصب أو المال أو الشهرة يتغيرون. لذلك بالنسبة لي التواضع الحقيقي هو أن تكبر مكانتك ولا تكبر نفسك على الناس، أو ولا تكبر نفسك على الناس. جميل يا أبو إبراهيم، كلامك وايد حلو. فعلا في بعض الناس لما يكونون في بداية حياتهم مثلا يكونون متواضعين وطبيعيين، ويعني حتى لو عندهم ثقة في نفسهم ولكنهم يكونون مرنين وحليوين مع الناس. شوي يبتدون يكبرون في المكان، ربما في المنصب في الجاه أيا كان، تبتدي شخصيتهم تتغير. نشوف فيهم نظرة استعلاء، نظرة تكبر، وكأنهم كانوا ينتظرون الفرصة بس إنهم مثلا يترقون في حياتهم عشان يتكبرون على الآخرين. شكرا لك يا أبو إبراهيم. أختنا وصديقتنا الغالية أم زينة بتقول: أختي نسرين، إحنا أحيانا نساهم في صناعة الشخص المغرور لما نبالغ في مدحه ونوافق على كل شيء، خصوصا داخل العائلة. مثلا ساعات حتى ويا عيالنا لما يسمع الطفل من صغره أنه هو الأذكى والأجمل والأميز وأنه ما في أحد مثله، فيتعلم أنه هو ما يتقبل الخسارة أو النقد. وبعد ذلك نستغرب لما يكبر ويصير مغرور ويعتقد فعلا أنه هو أفضل من الجميع. كلامك وايد حلو أم زينب. أحيانا إحنا من نخطئ هذه الخطأ الكبير، خاصة مع عيالنا في مرحلة التربية والتنشئة في بداية مراحل الطفل، نعزز في أطفالنا القيمة العالية أكثر من اللازم. ما عليه، إحنا حلو أن نعلم عيالنا لازم تكون عندك ثقة في نفسك.

نفسك، لازم أنت تكون مثلاً فاهم شخصيتك، واثق من قدراتك، كذا كذا. ترى مو خطأ، بالعكس، يعني جميل أن احنا نزرع في أطفالنا هذا على الله رفعة، أن أنت مو خطأ أنك تكون واثق من نفسك ومن قدراتك، ولكن متواضع في نفس الوقت. وبالعكس التواضع هو اللي بيرفعك في عين الناس. لذلك هذا الطفل يكبر وهو كله فاهم وفي قرارة نفسه أنه أحسن من غيره، بالتالي هذا الشيء ينعكس على شخصيته في المستقبل ويصير إنسان مغرور. راشد يقول الواثق لما تدخل معاه في نقاش يسمعك حتى لو ما اقتنع، أما المغرور ما يسمع حتى يفهم، يسمع فقط حتى يجد فرصة أنه يرد عليك، وأحياناً قبل ما تكمل كلامك يكون قرر أن أنت غلطان. بالنسبة لي طريقة الإنسان في الاختلاف تكشف مستوى غروره أكثر من طريقة كلامه عن نفسه. يعطيك العافية أخوي، كلامك جداً في محله. منى صديقتنا العزيزة تقول صراحة مع عبد الله ذكرتيني بشخصية، يعني واحدة من الخوات أنا كنت أشتغل معاها في سنة من السنين، وكانت واحدة شخصيتها قوية جدا وكنت أصفها دائما بالمغرورة. بعد فترة صار بيننا يعني مشروع مشترك، واكتشفت أن هي عكس هالشي تماما، بس شخصيتها حازمة وما تجامل. هذه التجربة علمتني أن المرأة بالذات أحيانا لما تكون قوية وواضحة توصف بالغرور أسرع من الرجل، لذلك يجب أن نكون منصفين في استخدام هذه الكلمة. يمكن فعلا منى كلامك فيه كثير من الصحة، يعني ساعات المرأة لما تكون شخصيتها وايد قوية وحازمة في مجال العمل مثلا، البعض يعتقد أنها هي شايفة روحها أو أنها هي مغرورة أو متسلطة على الآخرين، رغم أن هذا الكلام قد يكون عكس تماما مثل ما تفضلتي. شكرا لك على طرح هذه التجربة حبيبتي منى. أبو فيصل من الرفاع حياك الله يا أبو فيصل، يقول مع عبد الله المغرور ما يتعلم بسهولة، لأن أول شرط للتعلم أنك تعترف في أن هناك أشياء أنت ما تعرفها. لذلك ألاحظ أن بعض الأشخاص رغم سنوات خبرتهم يتوقف تطورهم لأنهم وصلوا إلى مرحلة يعتقدون أنهم ما يحتاجون أنهم يتعلمون من أحد. جميل يا أبو فيصل، كلامك وايد حلو، لأن فعلا الشخص المغرور أتي له مرحلة يقول خلاص أنا وصلت إلى أعلى مستوى من الفهم ومن العلم ومن الوعي ومن النضج، وبالتالي أنا مو محتاج أن أحد يعلمني أو يفهمني أو يوضح لي. بينما الشخص اللي واثق من نفسه ولكن عارف فعلا في قرارته أنه هو ممكن طول عمره يتعلم، ومن خلال كل تجربة ممكن يستفيد وممكن يضيف إلى نفسه أشياء جديدة وأشياء كثيرة، بالعكس هني نشوف هذه الإنسان يكون أعلى في نظر الآخرين. لأن ليش؟ لأن ما يعتبر نفسه أنه خلاص وصل إلى أعلى مكانة في العلم وفي النضج وفي الخبرة. شكرا لك يا أبو فيصل، ما شاء الله عندي مسجات كثيرة، يمكن احنا على الأخير. لطيفة تقول أنا عندي قاعدة بسيطة، إذا جعلني شخص باستمرار أشعر أني أقل منه أبتعد عنه مباشرة. الصداقة والعلاقات مو ساحة لإثبات من الأفضل، الإنسان اللي يحبك ما يحتاج أنه يصغرك حتى يكبر أمام نفسه. كلام جميل يا لطيفة، شكرا لك حبيبتي على هذه المسج فعلا. والقاعدة اللي قاعدة تتخذينها ترى صحيحة، إذا جعلني شخص باستمرار أشعر أني أقل منه أبتعد عنه مباشرة. ببدر يقول صراحة مع عبد الله أحيانا نحن نسمي الشخص مغرور بس لأنه ما يبحث عن رضا الناس، هناك إنسان يعرف شنو يبي ويرفض أشياء ما تناسبه فيقال عنه أنه هو شايف نفسه. لذلك مو كل شخص يحط حدود أو يرفض المجاملات مغرور، الغرور لما يبتدي الغرور عندي يبتدي لما يصاحب تقدير الذات احتقار للآخرين. كلامك جميل يا أبو بدر، فعلا الشخص اللي يعني يبتدي يحتقر الناس

وينظر لهم أنهم أقل منه بنظرة دونية، هذه هو وصل إلى مرحلة الغرور. ما شاء الله كل الآراء اللي وصلتني جميلة يا جماعة، شكرا لكل من شاركنا في موضوعنا اليوم. وأكيد إحنا في الختام بنقول ربما الغرور مو دايما صفة نكتشفها بسهولة في الآخرين، ربما السؤال الأصعب إن إحنا نسأل أنفسنا أحيانا، هل مرينا إحنا بلحظة اعتقدنا فيه إن إحنا واثقين من نفسنا أكثر من اللازم بينما الآخرين يشوفوننا إن إحنا مغرورين؟ الحد الفاصل بين الثقة والغرور ممكن يكون دقيق ورقيق جدا جدا جدا. الثقة تقول أنا عارف قيمتي، بينما الغرور يقول قيمتي أكبر من قيمتك. ربما من أجمل أنواع الثقة هي اللي ما تحتاج أن احنا نستعرض فيها، نعرف من احنا ونكون فخورين باللي وصلنا له، وفي نفس الوقت نترك مساحة للآخرين أنهم ينجحون، أنهم يتألقون، أنهم يكونون مختلفين عنا، من دون ما نشعر أن نورهم ممكن يطفئ أنوارنا. لذلك الإنسان الواثق ما يحتاج أن يصغر أحد حتى يشعر بأنه كبير. وفي النهاية قبل ما نسأل شلون نتعامل مع الشخص المغرور، خلونا نسأل أنفسنا ربما سؤال أكثر جرأة، متى كانت آخر مرة راجعنا فيها أنفسنا لنتأكد من ثقتنا بأنفسنا وأن احنا ما تجاوزنا بهدوء هذه الخط الرفيع اللي خلينا في نظر البعض شخصيات مغرورة والعياذ بالله. لكم أحلى تحية في ختام هذه اللقاء الجميل مع مشوار الظهيرة من محبينكم. في الإعداد والتقديم أختكم المحبة نسرين معروف، رافقني في إخراج هذه الحلقة المتميز دائما أخوي عبد الله محسن. نلقاكم على خير وإلى اللقاء بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة من مشوار الظهيرة. في أمان الله.

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: عقب هالموقف السخيف اللي سواه فيني تقوم حضرتك وتعزمي في البيت. ليش؟ علشان تكافئ على اللي سواه؟
1: ابدا ولا اكافئ ولا شيء. ليش؟ بس الدعوة دعوة مصلحة.
0: مصلحة؟
1: اي نعم.
0: اي مصلحة مع واحد اجلح املح مثل هذه؟
1: اوهو، طول عمرك يا ام عبد الله تحكمين على الناس من مظهرهم ولا تحاولين توصلين حق حقيقتهم. اي نعم، وشنو اهم بالضبط؟
0: من فضلك لا تحاول تعطيني درس في علم النفس. انا احكم على الناس من مظهرهم وانت بعد تحكم عليهم من نفس الشيء. لا تسوي روحك فاهم علي، ترى احنا فاهمين بعض.
1: اي نعم اي نعم، كلامك صحيح. بس انا كنت غلطان وما ابغي تغلطين مثلي.
0: سعد موظف صغير عندك في المؤسسة، شلون يا عبد الجبار تسمح حق نفسك ومركزك انك تعزمه في بيتك وتقعد تجامله وتضحك في وجهه؟
1: المصلحة يا ام عبد الله، مصلحتي تخليني اسوي كل شيء.
0: من ورا سعد شلون يصير يا ربي؟ شلون؟
1: اي نعم، سعد يبقي يشتري عمارة وممكن اقنعه ان يشتري العمارة اللي طايحة في كبدنا من 3 سنوات.
0: سعد؟
1: اي نعم.
0: سعد هذي اللي راويتني اياه؟ هذي هو نفسه؟
1: اي نعم. عطيني فرصة وطولي بالك علي وطبقي المثل اللي يقول الدواء في اخس الشير.

0: رينجو رينجو تعال هني تعال خاتم صدق او لا تصدق المدير عزمني عنده في البيت.
1: نزل الخبر في الجريدة ولا اقول لك محليات احسن.
0: صج قاعد تطنز انت ها؟ طبعا طبعا طبعا احبت قاعد تشمت فيني وطبعا ما بتصدق، لكن تقدر تي توقف على باب بيتهم بنفسك وتشوفه وهو قاعد جاي كذي يدبك يدبك يدبك يستقبلني على الباب ويمشي معاي لداخل بيت نيداش بيت الابيض.
1: اكيد انطرشك تسوي له خدمه وفي الليل موعد التسليم.
0: لا التطرش دي ابوي صوبك انت الصبي مالهم مبانه يا ابو حبيبي خاتم، الامور ترى تغيرت، الموازين بدت تميل لصالحي وانت عاد من الناس اللي ما يؤمنون بعمليه التغيير. انا ايش اسوي فيك؟ بس انا بثبت لك من هو سعد.

0: نعم نعم نعم، ما قلت لك لا تي إلا المغرب، الحين الناس ظهر.
1: بسم الله عليك، بسم الله عليك. موضوع مهم، موضوع مهم خلاني آيلك.
0: وشنو الموضوع المهم اللي خلاك تطلعني من البحر في هالشمس؟
1: المدير، المدير عزمني يا فينوس.
0: المدير؟ تقصد زيوس؟
1: زيوس، عبد الجبار، عبد الزهرة، أنا مالي شغل، كله واحد. المهم إنه عزمني في بيته. أنت بس شنو رأيك؟ أقبل الدعوة ولا يعني شوي أتعزز عليه؟
0: التعزز؟
1: إيه؟
0: وتقدر التعزز على عبد الجبار؟
1: أحس إنه هو بدي ترى يتغير تجاهي. أحس فيه يلاحقني، ورغم الموقف المحرج اللي خليته فيه مع زوجته، إلا إنه ما استحمق ولا ثار.
0: تقصد ان عبد الجبار حس بالذنب
1: إيه؟
0: ويبي راضيك وكفر عن نفسه؟
1: إيه يعني تقريبا، يعني انا مو بداري شو الموضوع يا فينوس. انا عشان كذي جيتك، محتاج حق مساعدتك.
0: انت ساذج وغبي وعمرك ما بتتعلم.
1: انا الغبي وساذج وطول
0: طبعا
1: عمرك.
0: غبي
1: إيه؟
0: لانك تعتقد ان عبد الجبار تغير
1: إيه؟
0: وان عازمك حتى ياخذ بخاطرك ويعتذر لك عن تصرفاته معاك.
1: ليش عزمني يا فينوس؟
0: فكر.
1: افكر.
0: انت تعرف عبد الجبار من سنين، ابحث عن مفتاح شخصيته. فكر في الجانب الثاني، فكر بالشر.
1: اي شهر، اي مفاتيح، اي مفاتيح كلها بمخبأنا. شو اسوي انا ما اقدر افكر بالشر. صحيح اني انا ما احبه، لكن الخير دائما غالب في طبيعه البشر، حتى في طبيعه عبد الجبار.
0: انت مثل ابوك،
1: ها؟
0: ونهايتك بتكون مثل نهايته واسوء.
1: تعالي، اغتصت دي فتى البحار. تعالي، لا تخليني في هاللحظة وتروحين. تعالي قولي لي ايش في ابوي، ايش في ابوي يا فينوس. فينوس.

شو اسوي الحين يا ربي؟ شو اسوي؟ ورطني عبد الجبار، اقول حق روضة عن العمارة ولا اسكت؟ بس اذا قلت لها بينفضح امرها عن زوجها، واكيد بيعرف انها تعطي دروس خصوصية من ورا، ويمكن في لحظة غضب يطلقها. لكن بعد انسكت عبد الجبار بيغشهم وبيبيع عليهم عمارة بايرة، بتطيح في كبدهم مثل ما طاحت في كبدنا. يا ربي شو اسوي؟ اخلي الامور تمشي وكأني ما ادري عن شيء؟ اي عدل، هذه احسن حل.

0: شوف اعزم اللي تبي، اعزم سعد، اعزم سواق البيك اب اللي كل شوي يك عند الباب، اعزم ربعك كلهم، لكن انا لا تحسب حسابي.
1: شلون؟ ما احسب عليك؟
0: لا.
1: يعني شلون ما احسب عليك يا مريم؟
0: يعني لا تحسب علي، العزيمه هذه خلها عزيمه رجاليه، وحتى اليهال باخذهم عنك وبنروح بيت ابوي.
1: يا بس انا قلت حق الريال هي ويجيب معاه زوجته.
0: الريال هذه موظف عندك انت، مالي شغل انا. اعتذر له، قول له مرتي مريضه، مرتي صار عندها ظرف طارئ، سافرت طلعت من البيت، اي شيء.
1: اوه بس هذه احراج يا مريم، انا قلت بنخليها عزيمه عائليه وبنحاول نوثق علاقتنا بهم.
0: انت الصادق الحين في هالكلام؟
1: اي نعم.
0: ولا بتصير مثل اللي كذب كذبه وصار هو اول واحد يصدقها؟ احنا فاهمين وعارفين سبب العزيمه يا عبد الجبار، بعد ليش التطويل والتعقيد؟
1: زين خلاص خلاص اللي رايحك، ما دام مالك خاطر تكونين موجوده، ولو ان موقفي بيكون محرج لو حصل وياب معاه مرته.
0: لا لا لا لا، ما يجيب مرته.
1: يعني اشرط عليه يا مريم؟
0: تشرط عليه ونص، قول لعزيمه ريايل نسوان ما في.
1: يا مريم شرطك مستحيل التنفيذ.
0: اتحداني يا عبد الجبار، تكسر كلمتي؟
1: لا لا لا، بقول له وامري لله.

0: تعالي بوي تعالي روضة روضة انت يا مجمع الزهور تعالي بوي تعالي تعالي شوفي انا اخذت لك اليوم ابوي فستان جديد واهم جوتي جديد
1: بوي من حلوهم وبعدين قولي يعني شليبت الفستان جديد ليش
0: او تعال انت عندك فساتين وايد حتى مريم تقول لي اشتري لنا كبت جديد لكن انت ابوي في نفس الوقت من هواة جمع الجواتي والتحف قصري زرعتيك فحطي الجوتي علقي
1: شوف يعني سعد عاد ترى انا مالي خلقك لا تقعد تسحب الحكي مني تسحب وبعدين شايف ان انت قاعد تقط خيط وخيط ايه قولي اللي عندك باختصار وخلصني
0: باختصار باختصار المحل نجح واعتقد انك مرتاحه من طريقه ادارتي له الزباين ما شاء الله يكون طابور عند باب المحل اضطرينا نوزع ارقام تصوري حتى نقدر نضبط الناس كنا عند خباز ايه
1: انت تدري ان انا ما حصلت وقت علشان ازور المحل واعرف
0: ايه انا اقول لك ان المحل ناجح ما يحتاجين ايه ولا انت ما تصدقين كلامي
1: لا لا لا لا مصدقه مصدقتك
0: عندي اقتراح
1: قول
0: نشتري قطعه الارض اللي ورا المحل ونخططها موقف لسيارات الزبائن
1: معقول
0: إيه؟
1: يعني لهالدرجة صار زحمة في المحل وايد ناس
0: وين انتي الخبابي صاروا يغيرون منش فيك انتي هذا السبب اللي خلى عبد الجبار يذل نفسه ويدوس على كرامته ويعزمني
1: شلون عبد الجبار عزمك
0: وانت معاي طبعا لما قدم لي الدعوة قلت له شوف ابوي يا انا وحرمنا المصون ولا اعذرني
1: اسمع عاد تبيني انا اروح معاك حق بيت عبد الجبار عبد الله مديرك
0: ايه وش فيها يعني
1: بس فيه؟ انا اقولك ايش فيها
0: ايه؟
1: انت قايل لي ان هذا الريال ما عنده اخلاق
0: ايه كان
1: ريال ما يقدر الناس ولا يحترمهم تبيني اروح بيته وجابله على سفره واحده
0: يعني لا تجابلين انت طالع دي صوب وخلي طالع ذاك الصوب
1: جابلي
0: انا يعني انت المصلحه تستدعي انك تجابلي نجابلي
1: مصلحه بالله عليك انا لي مصلحه مع عبد الجبار
0: جابلي ارجوك في مصلحه لاني متاكد ان بيطلب يدك
1: قص
0: بيطلب يشتري المحل محل الانتيكات من عندك

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق الملاجئ ومراكز الإيواء. أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: مساء الخير.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. وليس أخوك الدائم العهد بالذي يسوءك إن ولى ويرضيك مقبلا، ولكنه النائي إذا كنت مقبلا، وصاحبك الأدنى إذا الأمر أعضلا. قال النيسابوري: حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. وقال ابن المبارك: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العمل. وقال حكيم: إذا فاتك الأدب فالزم الصمت وغض البصر، فإنها من أعظم الآداب. الجاهل يعتمد على أمله، والعاقل يعتمد على عمله. الجهل مطية من ركبها زل، ومن صحبها ضل. الجهل أنكأ عدو، والعقل أفضل مرجو.

0: ما خط القلم. كن بعيد الهمة إذا طلبت، كريم الظفر إذا غلبت، جميل العفو إذا قدرت، كثير الشكر إذا ظفرت. من غرس شجرة الحلم اجتنى ثمرة السلم. وكنت إذا الصديق أراد غيظي وأشرقني على حنق بريقي، عفوت ذنوبه وصفحت عنه مخافة أن أعيش بلا صديقي. ما خط القلم،
1: ما خط القلم،
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: Oxygen.
1: أوكسجين.
2: هل للمشروبات الغازية قليلة السعرات الحرارية من إيجابيات؟ سؤال لطالما طرح على الأطباء والمختصين والعاملين في المجال الصحي، اتفاوتت على إثرة الإجابات وأجريت عليه الكثير من الدراسات والأبحاث العلمية في العديد من الجامعات العالمية والمراكز الطبية في العالم.
0: أوكسجين.
2: آخر الدراسات والتوصيات العلمية أجرتها الجمعية الأمريكية للقلب، واللي قالت فيها أن المشروبات المحلى قليلة السعرات الحرارية مثل المشروبات الغازية الخاصة بالحمية اللي تحتوي على الأسبارتام أو السيتيفيا قد تكون بديل جيد عن المشروبات الغازية المحلات بالسكر وعصائر الفواكه، لكن الباحثين ما زالوا غير متأكدين من آثار هذه المشروبات على الصحة في الأمد الطويل. لجنة التغذية التابعة للجمعية الأمريكية اكتبت في دورية سيركليشن أن 32% من المشروبات اللي تناولوها بالغين في الولايات المتحدة من العام 2007 حتى عام 2010 و 19% من المشروبات اللي تناولوها الأطفال في هذه الفترة كانت تحتوي على محليات قليلة السعرة.
0: أوكسجين.
2: أشار الباحثون إلى أن الجمعية الأمريكية للقلب توصي بأن لا يزيد الاستهلاك اليومي للسكر المضاف للمنتجات الغذائية عن 100 سعرة حرارية أو 25 جرام يومياً للنساء، وألا يزيد عن 150 سعرة حرارية أو 37.5 جرام للرجال، ويعادل هذا حوالي 6 أو 9 ملاعق على التوالي. أما الأطفال والمراهقين من سن عامين إلى 18 عام فيجب أن يقل استهلاكهم اليومي عن 25 جرام. لكن اللجنة أشارت إلى أن استهلاك المشروبات المحلات بالسكر يتراجع في مؤشر جيد، وأن شركات المشروبات تبذل جهود كبيرة لتقليل كميات السكر، موصية بأن لا يتناول الأطفال المشروبات قليلة السعرات لفترات طويلة باستثناء من يعانون من داء السكري. أما بالنسبة للبالغين اللي يريدون التوقف عن عادة تناول المشروبات المحلات بالسكر فلا بأس من تناول المشروبات قليلة السعرات

0: ولكن استبدالها بالماء، بما في ذلك الماء المنكه غير المحلى والمياه الفوارة، واللي راح يكون أفضل.
1: أكسجين. مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد. نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: اليوم تم تسجيل مريض اسمه خالد، طفل عمره 5 سنوات. فدخل، طبعا خالد يمشي الحمد لله ومع أمه. سألنا أم خالد خير إن شاء الله، شنو سبب الزيارة؟ قالت أنا جاية اليوم، بصراحة أنا خالد عمره 5 سنوات، وخالد أخوانه اللي أكبر منه يعني لهالعمر كانوا يتكلمون من عمر سنة ونص، من عمر سنتين. خالد لهالعمر 5 سنوات ما يتكلم. قمنا فحصنا خالد، طبعا يابته أمه ولادة طبيعية، ما كان في أي مضاعفات، ياخذ تطعيماته كلها بمكتمل التطعيمات. فمن الفحص السريري لخالد تبين أنه ما شاء الله كل أعضائه الداخلية طبيعية، بالنسبة حق السمع، الصدر، دقات القلب، التنفس، نموه طبيعي. ولكن من ناحية بعض الاختبارات السريرية البسيطة السمعية تبين أن خالد ما قاعد يستجيب لنا بهذه الإشارات السمعية. فنصحنا أم خالد أن مهم أن أنت تودينا طبعا تحويله إلى أخصائي للسمع وأخصائي أنف وأذن وحنجرة. الحمد لله ودته حق الأخصائي. يوم تم فحص خالد تبين أن خالد تصيده التهابات، بالفعل التهابات مزمنة في الأذن، وتعطيه أمه المضادات، ولكن للأسف بالفحص تبين هناك كمية من الماء قاعدة تسد القنوات السمعية والعصب السمعي بالنسبة لخالد، وبالتالي يحجب السمع، وخالد ما قاعد يسمع أي ذبذبات سمعية توصل له من أي مصادر خارجية. فالحمد لله تم علاج خالد وأعطائه العلاج الصحيح بالنسبة لكمية الماء اللي موجودة، وتدريب أم خالد على يعني أعطائها الإرشادات لتدريب خالد على الاختبارات، والتدريب لبعض تدريب السمعي والتكرار بعض الكلمات السمعية لخالد. والحمد لله تجاوب، وخالد بدأ يخزن بعض الكلمات اللي كان فاقدها في الفترة السابقة، والحمد لله في خلال 6 شهور تجاوب خالد للعلاج، والأم انبسطت من أن خالد الحمد لله بدأ يتكلم كلمات، وبدأ الحمد لله يتجاوب. بالذات تم اكتشاف هذا الشيء قبل دخول خالد للمدرسة. فهذه يعني الإشارات، مهم أن الأمهات ينتبهون لهذا الشيء مثل ما انتبهت أم خالد لولدها. يعني الحمد لله تم علاجه وتم تجاوز هذه المشكلة.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

على الأرض التي أحب رسمت ذكرياتي الأولى. حلمت بأن أكون طبيبة، ثم مهندسة، ثم مخترعة، ثم سيدة أعمال. ببراءة الأطفال وإقبالهم على الحياة تفجرت في مخيلتي مئات الأحلام، فقط لأكون سبباً في إزهار هذه الأرض ولأشعر أنني بذلت أيامي لأجلها. وأنا اليوم ما زلت تلك الطفلة التي تحمل العالم على كفيها لتقدمه إلى الوطن.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير.
2: نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل، ويخرجها عبد الأمير التركي.
0: الأشرف خليل بن قلاوون، سلطان كبير القدر واسع النفوذ، ارتكب في حق رعيته ما أسخط عليه الناس وتمنوا موته وزوال سلطانه، وكان يعرف أنه مكروه، وأن الناس يعقدون المقارنات بينه وبين أخيه وأبيه، فترجح كفتهما وتشيل كفته، فيزداد حقدا وبغضا للجميع، ثم يرتكب أكبر الكبائر قتل الأقربين. من ساعتها والندم يوشك أن يودي به، والحسرة على ما ارتكب في حق الله تورده موارد التلف، فقرر أن يتوب.
3: اللهم اجعل من توبتي إليك خيرا عميما للإسلام والمسلمين.
0: وكأنما تفتحت أبواب السماء لتوبته، وشاءت إرادة الله أن تتحقق دعوته، ففي يوم كيومنا هذا من عام 1291 ميلادية، وعلى يد ذلك السلطان التائب، تخلص الأرض العربية في فلسطين كلها لأصحابها، ويسقط في أيدي المسلمين آخر معقل للاستعمار الأوروبي المستتر وراء الصليب. ولنرى الأمر من بدايته. الأمير الأشرف خليل مع زوجته الشابة الجميلة أردكين، إنه مقطب الجبين، ثائر النفس، ولكنه يلزم الصمت حتى تستدرجه الزوجة الطيبة المخلصة.
4: لشد ما افتقدتك اليوم يا زوجي العزيز، طالت غيبتك. أكنت في صحبة والدك السلطان؟
5: ها؟
4: أخرجت للصيد مع أخيك الأمير علي؟
5: لا تذكري هذا الاسم اللعين على شفتيك.
4: لا شد ما ترتاع لما لا يروى.
5: ويحك يا أردكين، إنك

0: لا تعرفين أني لا أبغض أحداً قدر بغضي لعلي هذا.
1: أميري العزيز، علي أخوك.
0: لبئس الأخ هو، قلت لك مرات إنني لا أحب أن يذكر اسم هذا الإنسان في داري.
1: وقلت لك مرات يا زوجي العزيز إنه لا مفر لنا من أن نعتاد ذكر اسمه في هذه الدار وفي غيرها، فقد أقامه أبوك وليا العهد وأخذ له ولاية العهد، فأقام الناس الزينة في كل مكان فرحا بأميرهم المحبوب.
0: لشد ما يحبونه.
1: وإنك لأولى الناس بأن يكون حبك له أضعاف حب الناس له، فهو أخوك وعزه عزك.
0: ما أن يصير مكان أبي حتى ترين كيف يتنكر للناس ولأهله. إنك لا تعرفين عليا كما أعرفه، ناعم كالأفعى، رقيق كشملة من حرير تلتف حول العنق.
1: لا شد ما تظلمه، فما رأينا منه إلا الخير، وما جاء ذكرك في مجلس إلا وقال أخي وأستاذي الأشرف خليل.
0: فما باله يستبد بالأمر دوني؟ إذا كان يراني أستاذه فلما لا يخلع نفسه من ولاية العرش لمن هو أحق بها منه؟
1: أنت،
0: وهل تشكين في هذا يا أردكين؟
1: كلا.
0: فماذا إذن؟ لكأنك تودين الخلاص مني حتى إذا كان على العرش ضمك إلى بيتي.
1: أنت تعرف أن هذا لن يحدث، فأنا أحبك ولا أريد لك إلا الخير كله.
0: فلما لا تريدين لي أن أكون وليا لعهد السلطنة؟
1: لأن لولاية العهد يا أمير العزيز قواعد لا يصح لأحد أن يتجاوزها، فعلي أكبر أولاد السلطان قلاوون والدك العظيم، ومنذ صباه وأبوك يقيمه نائبا عنه إذا خرج محاربا أو ذهب إلى الحج.
0: قد أخطأ أبي، فأنا أكثر من أخي دهاء وأعلم بالفروسية منه، وأكثر منه حنكة في الحرب ومعرفة بالقتال.
1: ولكن الناس يبغضوك لشدتك عليهم وكرهك المماليك لتعاليك وكبريائك، ولم تنج من نقد العلماء لتركك الصلاة وتعديك على حدود الله.
0: سترين ما أفعل بهؤلاء وهؤلاء حين يصير الأمر إلي، وإن موعد هذا لقريب يا أردكين، إن موعده لقريب.
1: ماذا تعني يا أمير؟ لك أنك تدبر أمرا لأخيك أو
0: لك أني أفعل هذا؟ ووالله لو تكلمت بشيء مما دار بيننا لقتلتك بيدي على حبي لك.
2: وتسكت أردكين ولا تتكلم، ولكنها تجلس في قصرها متوجسة خائفة منذ يغادر زوجها القصر حتى يعود إليه، وأشد خوفها عليه من أن يقتل على يد مملوك حاقد أو على يد رجل من عامة الناس لم ينج يوما من أذاه وشره. وتمر الأيام، وولي العهد الطيب القلب الرقيق الحاشية يحاول أن يسترضي أخاه ما وسعه ذلك، فلا يزداد الأشرف خليل إلا نفورا، ولا يزداد ما في قلبه من بغض وحقد إلا نموا، حتى كان يوم استدعى السلطان ولديه إلى قصره.
3: لا مفر يا ولدي من الخروج للجهاد في سبيل الله، لقد زاد شر الفرنجة في أرض الشام، ولم يبق إلا أن نهاجمهم في عكا وصور وصيدا فنجليهم إلى الأبد من بلاد المسلمين.
0: فاجعلني يا مولانا السلطان نائبا لك على مصر حتى تعود مع أخي الأمير علي سالمين غانمين.
3: ما يصح هذا وأخوك هو ولي العهد وله أخذنا البيعة، ماذا يقول الناس؟
4: يا مولانا السلطان، إن كانت نفس أخي لا تطيب إلا بذلك فاجعله نائبا لك على مصر، فإني والله راض بذلك.
0: هك أخي يا مولاي يخلع نفسه من الولاية من أجلي، فاكتب ذلك وأشهد الخاصة والعامة.
3: ما أحسب عليا بما قال قد خلع نفسه من الولاية، أقصدت إلى هذا يا علي؟
4: كلا يا مولاي السلطان، وما أحسب هذا ما أراده أخي حين رغب في البقاء، ولا إلى هذا قصدت

0: أنا رغبت في الخروج، إنما أردت أن أكسب الثواب من الله بالجهاد في سبيله.
1: ها أنت رأيت يا خليل أن أخاك لم يخلع نفسه من ولاية العهد.
2: هو وما يريد، فأنا باق في مصر نائبا عنك يا مولاي.
1: بل تخرج معي كما يخرج أخوك،
2: وتترك مصر لنائب من المماليك لا تأمن أن ينقض على البلد ويسلبك ملكك؟
1: جعلت شيخ الأزهر نائبا عني، وهو رجل نعرف أمانته وصدقه وإكبار المماليك له.
2: يا مولاي إنني
1: إنك لا تريد الخروج، ولكن بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخرجن أو أضعك في السجن يا خليل.
3: ونسأل السلطان عن إصراره في ضرورة خروج ولديه معه.
1: إني أعرف الناس بولدي، علي أحب الناس إلى قلبي وإلى قلوب الرعية، أما خليل فقد كرهته الخاصة والعامة.
3: وأنت ما تقول في خليل؟
1: أعرف مشاعره وعواطفه وميوله، ولم أرتح إليه أبدا، ولقد راقبته عن قرب وراقبته عن بعد، وأبدا لم أحس بالراحة نحو أهدافه ونواياه.
3: فدع الأمير عليا نائبا لك على مصر واخرج بخليل.
1: ما أقدر على مفارقة علي لحبي له، كما لا أستطيع أن أترك خليلا وحده في مصر ومعه أشرار المماليك. من يدري ما يحدث منهم أو من خليل؟
3: أيعقل أحد أن ينقض ولدك على ملكك ويسلبك سلطانك وأنت في ساحة القتال بالشام؟
1: أحسب أنه يدبر لهذا، ولن يتحرج عن قتلي أو عن قتل أخيه إذا سنحت له الفرصة وخرج من الجريمة بلا عقاب. لهذا رأيت أن آخذهما معي، أسعد بحب علي وقربه وآمن شر خليل ومؤامراته.
3: ويخضع الأشرف خليل لإرادة الأب القوي الشكيمة ويخرج مع الخارجين، ولكنهم لا يتجاوزون بالبيس حتى يقع علي فريسة مرض غامض ويتهامس الجيش.
4: لقد دس له بعض الخدم السم في الطعام.
5: ما فعل هذا غير أخيه الأشرف خليل؟
4: هو الأشرف خليل، فإنا نرى على وجهه ابتسامة غامضة.
3: ويصاب الأمير علي بنزف حاد لم يستطع الأطباء إيقافه، فيحمل الأب الواله ابنه الحبيب عائدا إلى القاهرة، وما يصل إلى مشارفها حتى يكون ولي عهده المحبوب قد أسلم الروح. وتشير أصابع الاتهام في صمت إلى خليل، إلى الأخ الغادر الوحش الذي لا قلب له، أما هو فيبتسم إذا لقي زوجته.
2: وأين الدليل على أني قتلته بالسم؟ والله لو واجهني أحد بهذا لأطرت رأسه بسيفي ولا أبالي.
6: تب إلى ربك يا خليل، تب إلى ربك، فقد ارتكبت جرما فظيعا.
2: ويحك، لكأنك صدقت ما يقوله الناس.
6: إنك يا خليل قد تخدع الناس جميعا، ولكنك لا تستطيع أن تخدع زوجتك المحبة. تب إلى ربك وتوسل إليه أن يقبل توبتك ويغفر لك.
3: ولم يئن للنور أن يدخل القلب المظلم ما أن صار الأشرف خليل وليا للعهد مكان أخيه القتيل، حتى أخذ يتعجل الوثوب إلى العرش. ويموت السلطان فجأة، وتتشجع أصابع الاتهام وهي تشير في صراحة إلى الابن العاق، ولكن قسوة السلطان الجديد وشدته وغلظته تسكت الأصوات الهامسة وتضمن له ولاء المماليك وخضوع العامة، غير أن عين الله لا تنام. بعد عام من وثوبه إلى العرش يموت أولاده جميعا في حوادث غامضة، ثم تبتلى البلاد بوباء ومجاعة وقحط، حتى أوشكت البلاد أن تفرغ من سكانها لولا رحمة الله. وأدرك الأشرف خليل أن نقمة

0: تالله تتابعه إلى حتفه إلى النار وبئس المصير، ويستبد به الخوف من ربه القوي المنتقم، ومع الخوف يتسرب نور التوبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. صدق الله العظيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. صدق الله العظيم.
1: اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني.
0: ونعرف من توبته إلى الله سبحانه وتعالى أنه يجاهد في سبيله، وأن يحقق حلم والده وأخيه بالقضاء على أعداء الله في أرض المسلمين. وهنا يخرج في عام 1291 ميلادية ليسترد للعرب أرضهم السليبة، ويقول التاريخ:
3: في يوم 16 من أغسطس سنة 1291 ميلادية حقق السلطان الأشرف خليل حلم السيادة العربية المطلقة على أرض الرسالات المقدسة، وحررها نهائيا من عار الاستعمار، وأتم طرد الصليبيين عن حصن عكا آخر معاقلهم، وعاد إلى بلاده ظافرا منصورا تائبا.
4: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

آمنت مملكة البحرين منذ القدم بأن ترسيخ قيم التعايش السلمي وإرساء مبادئ التعددية والوسطية والاعتدال هي الطريق الأوحد للتقدم والرقي وتحقيق السلام والوئام، كما حملت المملكة على عاتقها عدداً من المبادرات العالمية الرائدة التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ونالت على إشادة وتقدير المجتمع الدولي.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: غيمة عابرة. الثامنة صباحا، وقت ذهاب أبي طلال إلى عمله.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تماما كما في كل يوم، رجل الأسرة يودع زوجته وولديه قبل الذهاب إلى عمله، ولكنه
2: ماذا بك يا أبا طلال؟
1: ألم في خاصرتي.
0: ألم مفاجئ في الخاصرة اليمنى، هذا ما أحس به أبو طلال. إذن لا بد من زيارة المستشفى.
2: ماذا يا دكتور؟
3: التهاب الزائدة الدودية، لا بد من استئصالها. جهزوا غرفة العمليات.
0: وما هي إلا دقائق حتى أدخل أبو طلال إلى غرفة العمليات لإجراء العملية الجراحية.
4: يا رب ساعد أبي،
5: يا رب شافي أبي،
2: يا رب ساعد وشافي زوجي.
3: يمكنه الخروج في صباح يوم الغد، حالته الصحية ممتازة والحمد لله.
4: الحمد لله.
0: وهكذا عاد أبو طلال إلى بيته في صباح اليوم التالي.
6: أم طلال، إنني سأرقد في الفراش عدة أيام. اليوم زائدة دودية ولا أحد يعلم ما يحمله يوم الغد.
2: لا تقل ذلك يا رجل، كل شيء بأمر الله.
6: ونعم بالله، ولكن الأولاد، من سيعيل أسرتي إن حدث لي مكروه؟
2: لا تقل ذلك يا رجل.
0: لم يكن طلال وفاطمة بعيدين عن المكان،

0: أي أنهما سمعا ما قاله والدهما.
1: لا يجب أن نكون مصدر قلق لأحد.
2: ماذا تقصد؟
1: سنثبت لوالدينا أننا نستطيع الاعتماد على أنفسنا. لابد لأبي أن يشعر بالاطمئنان. لدي خطة.
2: ما هي؟
1: أيام العطلة لا تعني أن نجلس هكذا، لابد من استغلالها بشيء يفيدنا.
2: هذا صحيح، نحن جزء من الأسرة وعلينا أن نسهم في بنائها.
0: توزيع الصحف عمل اختاره طلال مصدراً لكسب الرزق، أما فاطمة فقد اختارت تطريز المناديل عملاً لها. ما هي إلا أيام قليلة حتى بدأ الشقيقان بتحقيق الهدف الذي يسعيان إليه.
1: الحمد لله على سلامتي يا أبي.
2: تفضل هذه النقود، عملنا بجد كي نساندك في هذه المحنة.
1: لا تخف يا أبي علينا، نحن قادران على تدبر أمورنا، اطمئن.
3: هذا كثير يا أطفال، أنا لا أحتاج للمال الآن. الحمد لله معنا ما يكفي، لا تشغل بالكما في العمل، لديكما ما هو أهم من ذلك. لكن إن دل هذا على شيء فهو دليل على الإخلاص والمحبة اللذان تشعران به اتجاه العائلة.
0: الأسرة بناء يكبر يوماً بعد يوم عندما يسهم الجميع في بنائه. ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
4: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
5: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
4: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
5: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.

تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية من دستور مملكة البحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: من أنا؟
2: أنا أسماء.
1: من أنا؟ أنا كبدك الساكن في جوفك. من أنا؟
2: أنا الأذن.
1: من أنا؟

0: لا لا، إنه أمر لا يطاق.
1: ما بك يا أشرف؟ أما زال هذا الصداع يشعرك بالألم؟
0: إني أشعر وكأن جسدي كله يؤلمني.
1: ألم تأخذ المسكن الذي أتاك به ساعي الشركة؟
0: بل أخذته مرتين ولكن لا فائدة.
1: ربما هي من آثار الحر الشديد الذي نعيش فيه منذ مدة.
0: لا أدري لا أدري، يكاد رأسي أنفجر من الألم.
1: ما رأيك يا أشرف إن قصدنا مطعما

0: طعام الغداء، ربما هذا الصداع من الجوع.
1: لا يا محمود، دعنا نقصد متنزها، أريد أن أشرب فنجانا من القهوة.
0: ولكن القهوة قد تزيد من الصداع، دعنا نأكل.
1: محمود إني لا أقوى على الكلام، أرجوك لا تجادلني، افعل ما أقوله لك.
0: حسنا كما تريد.

0: هيا يا صديقي، ها قد وصلنا إلى المتنزه.
1: هيا.
0: اسمع يا أشرف، هل ترى تلك الصيدلية القريبة من المتنزه؟ ما رأيك إن قصدناها وسألنا الطبيب المتواجد في داخلها عن دواء يخفف ألم الصداع؟
1: فكرة جيدة، هيا بنا.

0: مساء الخير.
1: مساء النور. أهلا وسهلا. أهلا، تفضل.
0: هل يمكن أن أتحدث إلى الطبيب المسؤول عن الصيدلية؟
1: تفضل، أنا الدكتور حامد المسؤول عن الصيدلية.
0: أهلا أهلا دكتور حامد، لقد أتيت إليك لأطلب منك دواء يخفف هذا الصداع المؤلم الذي أعاني منه منذ الصباح.
2: دكتور، لقد أعطيته حبة من ذلك المسكن المشهور، ولكن يبدو أنه لم يجدي نفعا.
1: حسنا، ولكن هل يمكن أن أقيس لك الضغط أولا ثم نرى ماذا نفعل؟
0: حاضر حاضر.
1: إذن تفضل. الضغط ممتاز.
0: ما السبب إذن؟
2: لقد قلت له يا دكتور حامد إنه ربما الجوع، فنحن لم نأكل شيئا منذ الصباح.
1: سبب محتمل أيضا، ولكن اسمع يا سيد
0: أشرف. أشرف،
1: اسمع يا سيد أشرف، الصداع أنواع كثيرة، فقد يكون الصداع متقطعا أو مستمرا، وقد يصاب الإنسان به شهريا ولمدة تدوم عدة ساعات، أو قد يصاب به أسبوعيا أو يوميا أحيانا، كما أن شدته تختلف بين ألم خفيف وألم معتدل إلى إحساس بألم شديد يكاد لا يطاق. لذلك دعني أسألك أولا بعض الأسئلة.
0: تفضل.
1: هناك المئات من الأسباب لحالات الصداع، لذلك هل تعاني من أمراض تسبب ارتفاع الضغط؟
0: لا.
1: حسنا، هل تعاني من اضطرابات في العين؟
2: ولكن يا دكتور، ما شأن العين بالصداع؟
1: إن العين عضو حساس جدا بسبب وجود مجموعة كبيرة من الأعصاب، فعند تعرضها لأي إثارة تدمع، ومن الممكن أن تحمر، وربما تكون النتيجة صداعا. هل تعاني مثلا من قصر أو انحراف في البصر؟ هل قمت بتبديل النظارات مؤخرا؟
0: لا يا دكتور، فأنا لا أضع نظارات.
1: هل تشتكي من التهاب في الأذن الوسطى أو من مشاكل في الأسنان أو حتى من الإمساك؟
0: أبدا، لا أشتكي من أي من تلك الأمور.
1: اسمع يا سيد أشرف، يصنف الأطباء آلام الرأس أو الصداع إلى قسمين: صداع عضوي، وهو صداع يحدث بسبب مرض أو إصابة عضوية وينشأ عن أسباب عدة تتراوح بين ضربة خفيفة على الرأس أو حمى أو مرض جسيم كالأورام الدماغية. والقسم الثاني صداع غير عضوي، وهو الصداع الذي لا يحدث بسبب مرض أو إصابة، وهو يشكل نسبة 90% من حالات الصداع، وهو ينشأ بسبب تبدلات فيزيولوجية أو عن تبدلات وظيفية في مناطق معينة من الرأس كالأوعية الدموية والعضلات، والتي تنتج عن استجابة الجسم لمحرضات تحدث تبدلات في الوظائف، وهو ما تعاني منه أنت الآن.
0: حسنا حسنا،
1: ولكن قل لي يا سيد أشرف، هل تشعر أحيانا ببداية صداع ثم اشتداد الألم ثم وصوله إلى مرحلة لا تطاق؟ هل يترافق هذا مع ألم في العين وانفعال شديد؟
0: نعم، هذا ما أشعر به تماما.
1: وهل تشعر أيضا بأذى من الإضاءة ولا ترتاح إلا بالنوم؟
0: تماما تماما.

0: حسناً، إذن يا سيد أشرف يبدو أنك تعاني من صداع الشقيقة، وهذا
1: الشقيقة؟ ومن أين أتت تلك الشقيقة؟
0: سأقول لكما كل شيء.

0: اسمع يا سيد أشرف، هذا الدواء الذي تناولته الآن سيخفف من الوجع والألم، ولكن لا بد من متابعة حالتك عند طبيب مختص.
1: وما هي هذه الشقيقة؟
0: الشقيقة عبارة عن أعراض متلازمة تسبب عادة ألماً في أحد شقي الرأس يدوم ما بين الساعة والثلاثة أيام، ويصاحب هذا الألم عدة أعراض أخرى تشتمل على اضطرابات بصرية وسمعية وعصبية كالتحسس الزائد من الضوء والصوت، أو اضطرابات في المعدة والأمعاء أو الاثنين معاً. وتلك الاضطرابات التي تسبق نوبة الشقيقة تكون نتيجة انقطاع الدم عن لحاء الدماغ الذي يحتوي على خلايا عصبية مسؤولة عن الإدراك والكلام والتفكير.
1: وما سبب كل هذا؟
0: السبب هو أن الشقيقة مرض يتميز بتمدد الشرايين والأوردة الكبيرة وتقلص الأوعية الدموية الصغيرة التي تنقل الدم من الشرايين إلى الأوردة، وبالتالي تمنع وصول الدم إلى لحاء المخ، مسببة بذلك اضطرابات بصرية وأحاسيس أخرى.
1: وهل هناك خطورة من هذا المرض؟
0: يوجد نوعان أساسيان للشقيقة، هما الشقيقة العادية وهو النوع الأكثر شيوعاً، والنوع الثاني هو الشقيقة الكلاسيكية، والنوعان لا يشكلان خطورة.
1: وما هو العلاج برأيك؟
0: العلاج يا أشرف يكون بالدواء ولا شيء سواه.
2: دكتور، هل هناك أمور عليه الابتعاد عنها؟
0: لا، فقط الالتزام بالدواء والابتعاد عن كل ما يسبب له التوتر أو الانفعال الشديد.
1: والطعام، الطعام هل هناك ممنوعات فيه؟
0: لا لا، ولكن لا تجعل جسدك جائعا كثيرا. وبالإجمال يا سيد أشرف، إن الشقيقة نوع من أنواع الصداع ليس أكثر ولا أقل، ولذلك لا داعي للقلق ولا للخوف.
1: حسنا، شكرا لك أيها الطبيب.
0: أهلا بكما أهلا.

0: أرأيت يا أشرف، الأمر كله لم يحتج أكثر من 5 دقائق. ليتك تقلع عن عنادك وتستمع إلي دائما.
1: عناد؟ أي عناد هذا؟
0: ألم أقل لك إنه علينا أن نتناول طعام الغداء؟ والطبيب قال لك إنه لا يجب أن تشعر جسدك بالجوع.
1: ولكن
0: ماذا؟ هل أعجبتك النهاية؟ لقد أصبت بنوبة شقيقة.
1: أنا لست جائعا يا محمود، لما تريدني أن آكل رغم شعوري بالشبع؟
0: أشرف، أنا أكاد أقع من شدة الجوع.
1: قل هكذا إذن، أنت تريد أن تأكل. حسنا، هيا بنا إلى المطعم
0: وأخيرا سنأكل. من أنا؟ من أنا؟ من أنا؟ تمثيل عمر ميقاتي، أمل المصري، رانيا مروي، فؤاد شمس وماجد طعمي. من أنا؟ إعداد بهاء الدين سلام، إخراج سليم الشمعة.
2: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
3: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
3: هنا البحرين.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
0: أبي أسرع حال دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة مريم، عندي ولدي عمره 14 سنة وتوى بادي عنده حب الشباب، طالع وحمر وتارس وجهه كله. حاولت أودي العلاج بس الله يهداها أمه مو براضية، بحجة أنها تقول أنه هو صغير وشلاب الأدوية وكلها مواد كيماوية،

0: والله مو بعارف شو اسوي، شنو تنصحيني اسوي بالضبط؟
1: شكرا على سؤالك. طبعا مشكلة حب الشباب مشكلة جدا شائعة مع التغيرات الهرمونية اللي تصير في سن البلوغ للجنسين الذكور والإناث، مشكلة جدا شائعة واحنا متعودين عليها. المشكلة تصير لما احد الاباء يرفض علاج البنت او الولد بحجة ان الادوية مواد كيماوية. مهم ان احنا نكون صريحين مع بعض، اي دواء في الدنيا لو استخدم بجرعات غلط او لفترات مطولة ما لها داعي اكيد راح تنتج عنا اثار جانبية، ولكن لما يستخدم العلاج الصح للمريض الصح وللفترات الصح تحت اشراف طبي باذن المولى ما راح تكون له اثار جانبيه غير مرغوبه. للاسف الشديد نشوف وايد ناس في عمر الثلاثين او الاربعين ويهم في نفس اللي نسميه باللغه العاميه الحفر او المسامات الوسيعه بسبب اثار حب شباب شديد تركوه في ايام المراهقه وما عالجوه. لذلك ما نبي نترك الطفل يروح تحت ضغوط نفسيه وجسديه في المستقبل لان اهملنا علاجه مبكرا. مهم تقعدون مع دكتوركم نفحص الطفل ونقرر مع بعض الطبيب والمريض وأهل المريض إيش يناسب الطفل، وبإذن الله يكون العلاج بسلاسة وأمان بإذن الله.
2: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: أهل الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات، تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء يعرب عن اعتزازه وفخره بمنتسبي قوة الدفاع وكافة الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية وبجهودهم المتفانية في الدفاع عن سيادة الوطن. جهاز الخدمة المدنية وشركة بيون سولوشنز يوقعان اتفاقية استراتيجية لتعزيز التحول الرقمي في مجال الموارد البشرية الحكومية. في إطار تنوع الخيارات الإسكانية، أكثر من 17 ألف أسرة بحرينية استفادت من برامج التمويلات الإسكانية منذ أغسطس 2022 وحتى الآن. وأكثر من 2 مليار دينار قيمة صادرات مملكة البحرين خلال الأشهر 7 الأولى من العام الجاري و83% منها وطنية المنشأ.

من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، أكد على المستوى المتقدم والجاهزية العالية التي وصلت إليها قوة دفاع البحرين بفضل الرعاية والاهتمام التي يوليها إياها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، والتي أثبتت كفاءتها واقتدارها في الدفاع عن أرض الوطن وسيادته، مشيدا بما أظهره منتسبوها من روح مسؤولية في أداء المهام الموكلة لهم، والذي أسهم ضمن تكامل الأدوار مع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في حفظ أمن واستقرار الوطن وكافة أبنائه. وأعرب سموه عن بالغ الاعتزاز والفخر بمنتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية وجهودهم المتفانية التي يقومون بها بكل كفاءة وإخلاص في الدفاع عن سيادة الوطن والحفاظ على مكتسباته الحضارية وأمنه واستقراره، بما يسهم في تحقيق المزيد من المنجزات التنموية على الأصعدة كافة. جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله اليوم إلى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وعدد من كبار الضباط. وخلال الزيارة استمع سموه إلى إيجاز حول الخطط الاستراتيجية لتطوير أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين وتعزيز كفاءة وقدرات منتسبيها وتزويدها بأحدث المنظومات العسكرية، مؤكدا سموه أن ما بلغته كافة وحدات وأجهزة قوة دفاع البحرين هو نتاج لجهود حثيثة ومتواصلة من صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، معربا سموه عن شكره وتقديره لكافة منتسبي قوة دفاع البحرين وما يقدمونه من عطاء يجسد أسمى صور الفداء والتضحية من أجل الوطن، متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد في أداء الواجب الوطني وتحقيق التطلعات الوطنية المنشودة. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء عمق العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، والتي تواصل المضي قدما نحو مستويات أكثر تقدما بفضل الحرص المشترك على مواصلة تعزيزها بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم في قصر الرفاع بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، لدى لقاء سموه الفريق محمد عاصم مالك مستشار الأمن القومي المدير العام لجهاز الاستخبارات العسكرية بالجمهورية الباكستانية الإسلامية، حيث أشار سموه إلى أهمية مواصلة العمل على تطوير أوجه التنسيق والعمل المشترك في مختلف المجالات بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين. كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون المشترك واستعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أشار سموه إلى الدور المهم الذي تطلع به جمهورية باكستان الإسلامية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة. من جانبه أعرب مستشار الأمن القومي المدير العام لجهاز الاستخبارات العسكرية بالجمهورية الباكستانية الإسلامية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من حرص واهتمام بتطوير العلاقات البحرينية الباكستانية، متمنيا لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والازدهار. كما حضر اللقاء سعادة الفريق عادل بن خليفة الفاضل نائب وزير الداخلية والشيخ خالد بن علي بن جابر الخليفة نائب مستشار الأمن الوطني نائب الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى. وقع الشيخ دعي بن سلمان الخليفة رئيس جهاز الخدمة المدنية بحضور السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية اتفاقية استراتيجية مع السيد نيكتون الرئيس التنفيذي لشركة بيون سولوشنز

0: تنفيذ برنامج شامل للتحول الرقمي في مجال الموارد البشرية، يعد البرنامج الأول من نوعه في المنطقة. وبهذه المناسبة أكد رئيس جهاز الخدمة المدنية أن تطوير منظومة الموارد البشرية يعد أحد المحاور الأساسية لرفع كفاءة العمل الحكومي وضمان مواكبة الأنظمة والتطبيقات للمتطلبات المتجددة للقطاع العام. وأشار إلى أن تبني هذا المشروع الرائد يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة موارد بشرية أكثر تكاملاً وكفاءة ومرونة، بما يعزز جاهزية الجهاز لمتطلبات المستقبل ويدعم جهود تطوير الخدمات الحكومية خلال السنوات المقبلة. من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إلى أن تنفيذ هذا المشروع الأول من نوعه في المنطقة بالاعتماد على البنية التحتية السحابية السيادية يمثل نقلة نوعية تدعم جهود التحول الرقمي الشامل في القطاع الحكومي، وتعزز جاهزية الجهات الحكومية للاستفادة من التقنيات الحديثة مع ضمان أعلى معايير أمن البيانات الحكومية وحمايتها. من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة بيون سولوشنز أن الشراكة مع جهاز الخدمة المدنية تأتي في إطار تنفيذ برنامج ذي أهمية استراتيجية ضمن مسيرة التحول الحكومي في مملكة البحرين. للمزيد ينضم إلي عبر الهاتف السيد عبد الله خالد الشاملي القائم بمهام إدارة تطوير أنظمة الموارد البشرية في جهاز الخدمة المدنية. أهلا ومرحبا بك. بداية، يعني توقيع هذه الاتفاقية يعد الأول من نوعه في المنطقة لبرنامج تحول رقمي شامل للموارد البشرية الحكومية. ما هي القيمة المضافة التي سيقدمها نظام أوراكل فيوجنز كلاود لتطوير منظومة العمل في القطاع العام بشكل عام؟
1: مساكم الله بالخير وشاكر لكم هذه الاستضافة. في البداية أود التوضيح أن هذا المشروع الاستراتيجي يأتي ترجمة حقيقية لتوجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية حفظه الله، ورؤيتها المستقبلية الطموحة الرامية إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي الشامل ورفع كفاءة الأداء في مختلف الوزارات والجهات الحكومية التي تطبق أنظمة الخدمة المدنية. ورداً على السؤال، نود التأكيد على أن أغلب العمليات في القطاع الحكومي تدار حالياً بشكل إلكتروني، ولكن الفارق الجوهري والقيمة المضافة هنا أن نظام أوراكل فيوجن كلاود يمثل منظومة سحابية موحدة وشاملة ذات نطاق أوسع وأعمق بكثير، حيث يدمج هذا النظام كافة العمليات الإدارية والمالية وتخطيط قوى عاملة وإدارة المواهب والتحليلات التنبؤية المتقدمة في منصة مركزية واحدة مترابطة لحظيا، بما يتجاوز مجرد أتمتة الإجراءات التقليدية إلى بناء بيئة عمل حكومية ذكية مرنة وقادرة على استشراف الاحتياجات المستقبلية بدقة عالية ومهيئة لتبني كافة التقنيات الحديثة وفق أفضل الممارسات العالمية.
0: نعم أستاذ عبد الله، كيف سينعكس هذا التحول الرقمي عمليا على تجربة الموظف الحكومي وجودة العمل والخدمات المقدمة للمواطن أيضا؟
1: نعم، المنظومة الجديدة ستحدث تحولا جذريا في إدارة رأس المال البشري، فهي تتجاوز إنجاز المعاملات اليومية والخدمات الذاتية إلى توظيف تقنيات تحليل البيانات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لربط الأداء الفردي والمؤسسي بمؤشرات دقيقة وموضوعية أو بما يعرف اصطلاحا باللغة الإنجليزية KPIs. هذا وتتيح المنظومة للمسؤولين استقراء البيانات لاكتشاف الكفاءات والمواهب الوطنية ورعايتها ووضع خطط إحلال وتدريب مهني مبنية على احتياجات حقيقية مع توفير مسارات ترقي وتطوير واضحة، بالإضافة إلى تحقيق سرعة فائقة ودقة عالية في كافة الإجراءات الخاصة بالموظفين وتخطيط القوى العاملة وتحديد نسبها وتوزيعها بكفاءة، مما يضمن سرعة الإنجاز ورفع الجودة والإنتاجية في مختلف الجهات الحكومية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة وإيجابية على مستوى وسرعة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستفيدين.
0: نعم، ختاما أستاذ عبد الله، من الناحية التقنية والهندسية للنظام، ما هي الخطوات القادمة لجهاز الخدمة المدنية في مرحلة التطوير وأيضا ربط وتكامل هذه المنظومة مع بقية الأنظمة والبيانات الحكومية؟
1: نعم، بخصوص الخطوات القادمة راح ترتكز على تنفيذ المنظومة وفق أعلى المعايير الهندسية، وذلك بالتعاون مع شركة

0: بيون سولوشنز وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عبر السحابة السيادية المدارة محلياً، حيث تشمل خطة التنفيذ بناء وتطوير واجهات برمجة التطبيقات أو ما يعرف صلاحاً في تنمية المعلومات بالـ APIs لضمان التكامل السلس والربط اللحظي بين منظومة Oracle Fusion والأنظمة المركزية الأخرى مثل النظام المالي المركزي والبوابات الحكومية الوطنية، كما تتضمن الخارطة التقنية عمليات ترحيل وتصحيح البيانات الحالية والتاريخية وهيكلتها وإجراء اختبارات الجاهزية والأمن السبراني ومطابقة بروتوكولات الأمان السيادي وصولاً إلى تدريب موظفي الجهات الحكومية على المنظومة من خلال ورش عمل وبيئات عمل تجريبية ومن ثم التشغيل الفعلي المتدرج لضمان استقرار البنية التحتية واستمرار كافة الخدمات دون انقطاع.
1: نعم السيد عبد الله خالد الشاملي القائم بمهام إدارة تطوير أنظمة الموارد البشرية في جهاز الخدمة المدنية، كل الشكر لك على هذه المداخلة. كشفت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن نحو 17 ألف أسرة بحرينية استفادت من برامج التمويلات الإسكانية منذ شهر أغسطس 2022 وحتى الآن، وأكدت الوزارة أن الشراكة مع البنوك الممولة أسهمت في توفير حلول أكثر تنوعا ومرونة أمام المواطنين، حيث تمكنهم من اختيار المسكن المتناسب مع احتياجاتهم وإمكاناتهم.
2: تتسع منظومة التمويلات الإسكانية في مملكة البحرين لتمنح المواطن خيارات أكثر تنوعاً ومرونة، وتفتح أمامه مساحة أوسع لاختيار المسكن الذي يتناسب مع احتياجاته وإمكاناته المالية. ومنذ أغسطس عام 2022 كشفت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن استفادة نحو 17 ألف أسرة بحرينية من برامج التمويلات الإسكانية التي تتيح للمواطن شراء مسكن قائم أو أرض إلى جانب خيارات تمويلية أخرى تختلف بحسب كل برنامج. وتأتي هذه البرامج ضمن شراكة تجمع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان والبنوك الممولة، بما يعزز تنوع الحلول التمويلية ويتيح للمواطن المفاضلة بين العروض المصرفية واختيار ما يلائم قدرته المالية وأولوياته. وفي إطار تقريب الخدمات الإسكانية والتمويلية من المواطنين، وصلت مبادرة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية إلى نسختها 10 لتتيح للزوار التعرف على برامج تسهيل بفئاته المختلفة وتسهيل بلاس إلى جانب برنامج طموح. وتتكامل هذه الخدمات مع منصة بيتي الإلكترونية التي تمثل إحدى الأدوات المهمة المكملة لمنظومة التمويلات الإسكانية، إذ تجمع في مكان واحد مجموعة واسعة من الخيارات العقارية المتاحة في مختلف محافظات المملكة، وتشمل الفلل والشقق والأراضي. وبتنوع البرامج والحلول تواصل منظومة التمويلات الإسكانية تطوير أدواتها، بما يعزز مرونة الاختيار ويقرب المواطن من الحل السكني الذي يلبي احتياجاته وإمكاناته.
1: بلغت قيمة صادرات مملكة البحرين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري أكثر من 2 مليار دينار، وشكلت الصادرات الوطنية المنشأ أكثر من 83% من إجمالي الصادرات. هذا وحافظ الألمنيوم ومنتجاته على صدارة السلع الوطنية المصدرة، فيما وصلت حركة إعادة التصدير استعادة مستوياتها خلال الأشهر الأخيرة.
3: حضور متقدم للمنتج الوطني في حركة التجارة الخارجية لمملكة البحرين، فخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغت قيمة الصادرات نحو 2.206 مليار دينار بحريني، في مؤشر يعكس استمرار النشاط التجاري وقدرة الصادرات البحرينية على الحفاظ على حضورها في الأسواق. أكثر من 83% من إجمالي هذه الصادرات كانت لمنتجات وطنية المنشأ بقيمة تجاوزت 1.8 مليار دينار بحريني، لتشكل بذلك المحرك الأكبر للصادرات خلال الفترة من يناير وحتى يوليو، بما يعكس الدور المحوري للقطاعات الإنتاجية الوطنية في دعم حركة التجارة وتعزيز تنافسية المنتج البحريني. أداء تزامن

0: مع تحسن حركة إعادة التصدير خلال الأشهر الأخيرة واستعادتها جانباً كبيراً من مستوياتها بعد التراجع الذي شهدته في مارس على وقع التطورات التي أثرت في حركة الملاحة والمجال الجوي. وعلى مستوى السلع الوطنية المصدرة، واصل الألمنيوم ومنتجاته تصدر القائمة خلال يوليو بقيمة بلغت نحو 111 مليون دينار بحريني، مستحوذاً على أكثر من نصف قيمة الصادرات وطنية المنشأ خلال الشهر. أرقام تعكس ثقل الصناعات الوطنية في حركة الصادرات ودورها في تعزيز حضور المنتج البحريني ودعم مسارات التنويع والنمو الاقتصادي في مملكة البحرين.
1: في خطوة تدعم التوجيه الأكاديمي وتساعد الطلبة على استكشاف خياراتهم المستقبلية، اختتمت جامعة الخليج العربي فعاليات المعسكر الصيفي الطبي تجربة طالب طب، وذلك بمشاركة 60 طالبا وطالبة من المرحلة الثانوية من دول مجلس التعاون الخليجي.
2: في تجربة أكاديمية تضع الطلبة أمام واقع الدراسة الطبية، اختتمت جامعة الخليج العربي فعاليات المعسكر الصيفي الطبي تجربة طالب طب بمشاركة 60 طالبا وطالبة من المرحلة الثانوية من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت. وعلى مدار 5 أيام خاض المشاركون سلسلة من التجارب التعليمية والتطبيقية التي عرفتهم عن قرب بطبيعة التخصصات الطبية وبيئة الدراسة الجامعية، ومنحتهم فرصة لاكتشاف ميولهم وقدراتهم وتكوين رؤية أكثر وضوحا حول خياراتهم الأكاديمية والمهنية.
3: هدف برنامج المعسكر الطبي تجربة طالب طب من جامعة الخليج العربي، ولأول مرة اللي خوض تجربة حقيقية للطلاب المرحلة الثانوية، تساعدهم في اختيار التخصص وتساعدهم أيضا في عيش التجربة الحقيقية لطالب الطب، ومنها يستطيع يعني تحديد التخصص سواء ويكتشف ذاته أيضا، بالإضافة إلى تعلم مهارات جامعية بصفة عامة وليس فقط طبية. الحمد لله الآن اليوم في نهاية البرنامج، يعني تحققت أهداف البرنامج، والطلبة يعني أول يوم عن آخر يوم اختلفوا كثير.
4: أنا للشرف أن أنا أكون أحد المنظمين، وهذه من أحد الأهداف اللي هو في هذا المعسكر، أن إحنا نعيش الطلبة شعور أن تكون طالب طب من البداية للنهاية. وفي هذا الأسبوع الحمد لله أن إحنا أنجزنا هذا الشيء من خلال التقييمات أو الفيدباك اللي احنا سمعناهم من الطلبة جميعا. فبديناها كمحاضرات، وكنا احنا مع الطلبة نجاوب عليهم الأسئلة اللي هي تبادر في ذهنهم، ونعيشهم الشعور نفس اللي احنا عشناه من بداية أول سنة لنا في الجامعة لما وصلنا اللي هي السنوات الأكلينيكية.
2: ولم تقتصر تجربة المعسكر على الجانب الأكاديمي، بل امتدت إلى تنمية مجموعة من المهارات الحياتية والقيادية لدى المشاركين، كما شكل المعسكر فرصة لطلبة كلية الطب والعلوم الصحية بالجامعة لتطوير مهاراتهم القيادية من خلال مشاركتهم في التنظيم والإرشاد ومرافقة المجموعات، بما يعزز لديهم روح المبادرة والمسؤولية ويهيئهم لأدوار قيادية مستقبلية في القطاع الطبي.
5: تجربتي في المعسكر الطبي يعني وايد استانست، لأن أنا قاعد أفكر أن أدش في الطب. وايد تطورت وتعلمت وايد أشياء من أول يوم لليوم خامس يوم. شفت وايد أشياء يعني ما بقدر أشوفه برا AGU. يعني
6: لما دشيت هاي الكورس تعرفت عن وايد أشياء عن حياة الطبية وحياة الطالب اللي يجي في AGU من بداية الكورس أول سنة لآخر سنة. تعلمت وايد عن حياة الطب في المستشفى.
2: وتنوع برنامج المعسكر بين جلسات تعريفية بمتطلبات القبول والدراسة الطبية وتطبيقات عملية في المختبرات ومعامل المهارات السريرية، إلى جانب جولات ميدانية في المستشفى الجامعي ومرافق الجامعة، ليعكس المعسكر دور الجامعة في توفير تجارب مبكرة تسهم في توجيه الطلبة نحو خياراتهم الأكاديمية.
1: إلى آخر الأخبار العربية.

0: دولية، حيث بحث السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستجدات الأوضاع في المنطقة وما تشهده من تطورات متسارعة. واستعرض الجانبان خلال الاتصال الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء هذه التطورات بما يسهم في صون أمن المنطقة واستقرارها والحفاظ على سلامة الملاحة وفقا لأحكام القانون الدولي. اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري مع سعادة السيد يانس بلوتنر وزير الدولة بوزارة الدفاع في جمهورية ألمانيا الاتحادية. وجرى خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات الإقليمية والجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وآخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. دخلت اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية حيز التنفيذ رسميا، بما يدشن مرحلة جديدة في مسار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. وبهذه المناسبة أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات أن الاتفاقية تعد تفعيلا كاملا لإطار تجاري واستثماري شامل يفتح آفاقا جديدة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين. عقب إقرار الدستور الجديد للبلاد، توجه الناخبون في كازاخستان إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء أول برلمان مكون من مجلس واحد. ويحق لنحو 12 مليون و600 ألف ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تشارك فيها 7 أحزاب. وكانت كازاخستان قد أقرت دستورا جديدا في مارس الماضي ألغت بموجبه مجلس الشيوخ لصالح برلمان من مجلس واحد يعرف باسم كورولتاي، وهي تسمية كانت تطلق في العصور الوسطى على المجالس السياسية والعسكرية للقبائل في آسيا الوسطى. إلى أسبانيا، حيث أجلت السلطات أكثر من 1000 شخص وأعلنت إصابة 11 شخصا جراء حرائق غابات وأمطار غزيرة تسببت في فيضانات بعدة مناطق. وفي منطقة فالنسيا جرى إجلاء نحو 1000 شخص من بلدة جادوفا إثر امتداد حرائق الغابات، فيما يواصل نحو 350 فردا و25 طائرة جهود إخماده، كما نفذت فرق الإنقاذ عشرات العمليات لإجلاء أشخاص حاصرتهم المياه داخل مركبات ومبان بسبب الفيضانات.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعين الكرام،
2: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
3: هذه المواقف تحتاج

0: هذه البرامج اللي أحبها
1: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطرح الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
1: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
1: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
1: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
1: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
2: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

0: سنين.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
3: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامجنا مع معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. نمشي معكم صفحة صفحة ونتصفح معجمنا، ونقف عندما نجد أن الوقوف لشرح مفردة أو لشرح مثل أو لسرد قصة شعبية. والآن إلى الصفحة الأولى.

في هذه الصفحة عندنا التعبير الجارية على الألسنة، عندنا التعبير يقول طرار وتشرط. طرار في اللهجة المحلية الفقير اللي يطر أي يشحذ أي يطلب الناس الحسنة، يطق البيوت أو يمد يده للمارة في الطرقات ويطلب، وليس الفقير اللي يعني المعوز أو ما عنده بيزات أبدا، إنما قصد بالطرار الذي يسأل السائل الذي يسأل الحسنة هو الطرار. هذا طبعا في التعبير الشعبي. طرار وتشرط، الرجل الذي دعته حالته المادية أن يمد يده للناس، يعني أنا يعان، أعطوني قرص، أعطوني كسرة، أعطوني لقمة، أعطوني قرش إلى آخره، ما يقعد يتشرط، يعني اللي يجودون بأهل الخير يأخذ ويقول جزاكم الله خير، إنما إذا ابتدى يقول لا أنا بمثلا ما بخبز، أعطوني عيش ولحم أو أعطوني كذا، هني كأنه يعني بالرقم من حالته الآن إن كنت فقير وطرار، أيضا تملي شروط على اللي يتكرم عليك. الواقع ما في طرار يتشرط، ولكن هذا التعبير العام أو الوجدان الشعبي اخترع هذا التعبير.

احيانا واحد تكون لحاجة عندك، تجد ان بدل ما يترجاك ويعني يأتيك بأسلوب لبق عشان يقول والله من فضلك كذا كذا كذا، تجد أنه يعني يخاطبك بلهجة نزقة، بأسلوب متكبر. فأنت هني يعني تعليقا على هذا الموقف بالعامية تعني شحذة، وتعني أيضا شقة بالسكين، أو مثلا طر ثوبة يعني شك ثوبة. ليست هناك أدنى علاقة بين الطر بمعناها الثاني أو بمعناها العربي، أيضا عربي طره بالسيف يعني شقه، وصيغة المبالغة من طر يعني بمعنى شقه بالسيف طرار. إذن الطرار هي صفة من صفات البطل الشجاع الذي يكر في الحرب ويضرب الأعداء بسيفه فيقطعهم نصفين، فهو يطرهم إلى شقين. ما في علاقة بين الطر ذي العربية والطر الشعبية، المفردة الشعبية ما أدري من وين جاءت في الواقع. لذلك نجد أن كثير من المفردات العربية تبقى في اللهجة ولكن تتغير معناها، بالرغم من أن أصلها عربي، ومن ضمنها هذه المفردة.

أعزائي المستمعين نصفح صفحة ثانية، ونحن الآن في حرف الجيم، وعندنا بس كم من مفردة، بعدين عقب الجيم حرف الحاء نشوف. مثلا عندنا اليونية، يونية نطلقها على كيس الأرز وأحيانا كيس الشكر، يعني نقول يونية شكر، ولكن غالبا عيش الأرز، يونية عيش، وما نقول يونية تمر ولا يونية خبز ولا أي شيء، نطلقها على العيش فقط. اللهجة المحلية حطت لكل نوع من الأكل تسمية، وهذا دأب العربية الفصحى. يعني احنا نعرف الآن السقاء اللي هو الجربة، طيب الجربة نستخدمها في شيل الماي وفي شيل الدهن وفي شيل العسل وفي أشياء وخفض اللبن. العرب أيضا كالعامة قامت تطلق على هذه الجربة بالرغم من صناعتها واحدة، ولكن أسماءها اختلفت حسب حد استعمالاتها. الآن السقاء تحولت إلى إسقة، وذي في حرف الألف شرحناها، الإسقة والسقاء، السقاء العرب جربة الماي، والإسقة عندنا حق خفض اللبن، اليود حق الماي، الوطب عند العرب حق السمن. نرجع لمفرداتنا، جونية لكيس الأرز، والطعام نقول يلف الطعام، وقلة التمر، وهكذا. قلة التمر فصيحة، والقوصرة أيضا سلة أكبر من القلة. وجونية أو يونية من

جوني البستجية، وتعني كيس الأرز الكبير، هي استعارة من لهجة وافدة وبقت في اللهجة الشعبية. عندنا مفردة ثانية تقول جو. جو من قرى البحرين، عندنا جو عسكر عشرات القرى. جو في الواقع يعني هناك ملحوظة أن معظم القرى أو أسماء المناطق هي أسماء عربية، رميث، حفير، العمر، الصمان، أم يدر، لحسي، جو، كلها لها دلالات عربية فصيحة، حوار، محزورة وغيره. ولكن بنتحدث عن كل واحدة حسب حرفها. احنا الآن في جو. جو تعني في العربية الفصحى المنخفض من الأرض، يعني إذا ما تمشي وتشوف منطقة شاسعة لكن شوي منخفضة تجتمع فيها مياه الأمطار أو تسيل عنها مياه الأمطار، فيطلقون عليها جو في العربية الفصحى. وهناك بيت من الشعر حق ابن العبون يقول: يوم أهلنا وأهل مين يميع، نازلين على جو الرفاع. وأعتقد يقصد الروضة المنخفض بين الرفاعين، ذي الروضة العودة، يمكن يقصد أن جو الرفاع نازلين على الروضة. واللي عقبها الجيب، والجيب هو شراع صغير مثلث الشكل يستعمل عند اشتداد الريح. طبعا نحن نعرف أن الشراع العود البومية، التركيت، السفديرة، القلمي أو القيلمي إذا ما خانتني الذاكرة، وهناك شراع جيب. يعني في الزمن السابق تعددت أنواع الأشرعة، وكل شراع يعتمد على نوع السفينة. مثلا شراع السفينة الكبيرة شراعها كبير، وأحيانا فيه دقلين شراعين يحطون، وأحيانا لما تشتد الرياح الشراع الكبير يكون مصدر خطورة، قد يتشقق قد يقلب السفينة، فيستعرضون عنه بشراع صغير يسمونه جيب. وهناك من فنون البحر المتوارثة عند الشعب البحريني فن الخطفة، ويغنى أيضا على رفع الشراع.

0: وأتمنى لقاءكم إن شاء الله في حلقة ثانية. فحتى ذلك الوقت لكم مني أعذب المنى والتحايا.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

نبض الملاعب. نبض الملاعب برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا وبرنامجكم اليومي نبض الملعب. نبض الملاعب برنامج يأتيكم من الأحد إلى الخميس. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، وتحيات الإخراج تقبلوها من المخرج علي الحادي.

يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا، ونبدأ معكم أخبارنا المحلية في المشاركات الخارجية. شارك منتخبنا الوطني للناشئين للبولينج في افتتاح رسمي للبطولة الآسيوية 25 للناشئين، والتي تستضيفها العاصمة الإندونيسية جاكرتا بمشاركة واسعة من المنتخبات ونخبة من أبرز المواهب

0: اول شيء اخوي خالد ما قصرت، يعطيكم العافيه جزاكم الله خير على
1: التعامل
0: اللي نشوفه، وحبيت انتهز الفرصه واقدم الشكر سمو الشيخ خالد بن حمد ال خليفه رئيس الهيئه العامه للرياضه ورئيس لجنه الاولمبيه البحرينيه على الدعم المستمر.
1: نعم،
0: وخصوصا اهتمام بسمو تطوير الرياضيين وصناعه جيل الذهب.
1: جميل.
0: وبالصراحه يعني احنا في البولينج مساله الاهتمام والتحكم البحرين بولينج الحاليه الاتحاد الجديد ما قصر ويانا، هناك دور مستقبليه واهتمام حقيقي بتطوير البولينج البحريني.
1: نعم.
0: مو بس بالنتائج ولكن ببناء جيل قوي مستقبل.
1: جميل.
0: الزياره اللي جاكرتها هي بطوله الناشئين الاسيويه.
1: نعم.
0: هي خطوه من خطوات اللي هي قاعد نعدها حق لاعبين المستقبل اللي هم يعني شوف في كل رياضه تشوف يعني فيها ديفلوبمنت فيزز لما اللاعب يوصل على مستوى اقليمي او مستوى عالمي.
1: صحيح.
0: نقول نقول اليت. ففي لعبه البولينج نتكلم قبل 30 سنه تقريبا تطوير يوصل من 12 ل 15 سنه.
1: نعم.
0: فالحين من كثر المعلومات والسوشيال ميديا والمعلومات متوافره والدمج البلين صار بين اللاعبين والخبراء والمدربين، فالتايم سبان او مده التطوير قلت لخمس سنوات. فنفس رياضه البولينج تقريبا تحتاج خمس سنوات لما تكون مثلا لاعب دولي او محترف.
1: نعم.
0: اذا اقول محترف يعني على مستوى اسيوي تجيب تشرف البحرين مثلا ميداليات ذهبيه.
1: نعم. او بوديوم. نعم.
0: بالضبط. إيه يعني على البوديوم إذا تقول محترف يعني الناس يفهمونه غلط يقولون محترف بس يعني يشتغل على الاحتراف.
1: إيه نعم.
0: طبعا واحد يقدر يوصل هالمستوى. في رياضات ثانية يمكن تحتاج أزيادة 7-8 سنة، في رياضات مثل سنتين 3 سنوات.
1: صحيح.
0: فبطولة جاكرتا اللاعبين اللي ابتدينا أول مدرسة سويناها في الاتحاد قبل سنتين ابتدينا خذينا تقريبا 8 لعيبة ل10 لعيبة صغار.
1: جميل.
0: سوينا يسمونه التالنت فايندر وخذيناهم. فأول سنة بدينا التكنيكال فيكسينج على يعني ما بغينا أي غلطة في التكنيك حقهم عشان يصيرون لما تطورهم يتقبلون التطوير في المستقبل.
1: صح.
0: إذا تأخذ لاعب أي في أي رياضة تأخذك لاعب مثلا عادي وعقب الطورة يحتاج أن يتغير الأوتوميتد باترن حقه كامل يصير من أول جديد.
1: أكيد.
0: الجهد مضاعف وذي. فبطولة جاكرتا هي اختبار أول اختبار حق اللعيبة خارج البحرين. طبعا هم مشاركاتهم الصغيرة في البحرين مو بكفاية الحين لأنه هو في طور التطور، بس فائدة البطولة ذي اللي في جاكرتا على قولتهم inspiration يعني الإلهام.
1: إلهام. نعم.
0: يشوفون أبطال آسيا. بالضبط. يشوفون أبطال آسيا يشوف هالصورة ما راح تستفيد لهم.
1: نعم.
0: أول بطولة في أي لاعب في أي رياضة تكون أهم بطولة في حياته. وهاي من هالبطولة راح تبني شخصياتهم يسمونها players ID أو مثلا athlete ID يعني هوية شخصية اللاعب.
1: حلو.
0: تنبني من هالنقطة المؤسسية. فبطولة جاكرتا بالنسبة لنا وايد مهمة. هذين تقريبا 7 لعيبة.
1: نعم.
0: فريق A و B راح يشاركون سينجل الفردي والزوجي والفرق ومجموع العام والبطولة الأساسية.
1: حلو. يعني جميع الفئات راح يشاركون فيها.
0: الفئات هم طبعا جونيورز من الأولاد البنات تحت سن 18.
1: اي نعم.
0: احنا اعمارهم يعني معدل اعمارهم تقريبا من 13 ل 14.
1: تمام.
0: اعمار يعني اولادنا 13 ل 14 سنه، ابتدينا وياهم قبل سنه ونص. فان شاء الله نلحق عليهم من اول بطوله، راح نشارك من تقريبا 7 ل 10 بطولات
1: ما شاء الله.
0: سنوات. ان شاء الله يا رب يعني على هالمستويات، لان الكاب حقهم عشان يوصلون للمستوى العالمي لازم يشوفون هاللعيبه.
1: صح.
0: أكيد. اذا تموا مثلا في مكانهم تموا مثلا في في, في يعني في مسابقات يقدرون يغطونها بسرعه فما راح يتطورون، لازم يكون عندهم الكاب وايد عالي.
1: اكيد.
0: فوديهم هالبطولات عشان يشوفون لاعبين اكبر منهم يجتهدون ازيد. فإن شاء الله يا رب يعني
1: إن شاء الله
0: لما يوصلون عمر 17 راح يشاركون راح ينافسون يمكن راح يحصلون ميداليات قبل ما يدشون الشباب قبل سنة 18.
1: جميل جميل. طيب كابتن يعني أنا سؤال يمكن راودني، عادة هاي الفئة يعني يكونون في المنافسة ولكن مثل ما يقولون لعب للعب، يعني خاصة أنهم في فئة يمكن يتعرضون إلى ضغوطات وأمور نفسية أثناء اللعب، أنتوا شلون تتعاملون معهم؟
0: هو الفرق بين اللاعب الناشئ واللاعب العود، مثلا اللاعب

0: الأدلس مثلا فوق القفول فوق 20 أو 22 تشوفه هو مكتمل. في شيء يسمونه في العلم البايوميكانيكا اللي يسمونه هاند اي كوردينيشن، يعني من كثرة اللعب شخصية من كثر اللعب يعرف شلون يناسق بين الذهن والعضلات.
1: اي نعم.
0: فيوصل للستيج الرابع اللي هو يلعب بدون ما يفكر على أداء أنه يحرك عضلاته، في حتى لو يصك عيني يعرف يسوي
1: باي ديفولت مثل ما يقولوا.
0: اي نعم. فاللاعب الصغير أول شيء راح يشوفه معلومات وايد عنده، صور وايد عنده، ضغوطات نفسية وايد عنده. فإحنا يعني ندربهم على أساس إنه بس يشاركون ويطبقون اللي يسووه في البراكتس في التمارين، فما نقدر نتقبل أكثر من هالشيء. وإذا ضغطنا عليهم في علم النفس يسمونه بيرند أوت، يعني تشوف اللاعب يحترق
1: صح
0: قبل ما يوصل سن المراهقة وراح يترك اللعبة زي الرياضة تشوفها.
1: نعم.
0: ففي بعض الدول مثلا شي يسوون يعطونهم تحفيز ويعاقبونه في نفس الوقت، تشوفهم تشوفه ينتج بس لما يكبر يبلغ عمره 18-19 تشوفه خلاص يترك اللعبة.
1: صح.
0: احنا نبي اللاعبين يتبون عندنا اللي عمر 30-35 يكونون على الورد جديد من فترة يعني بالبداية عمرهم لما يصل 35.
1: نعم.
0: فبس بغلطاتهم تشوفه صغير ومصغر، يعني احنا ما نطلب منهم شيء إلا التطبيقات اللي براكتس. طبعا تشوفه إذا الكي بي آي حقهم نقدرهم على اللي يطبقوا في البراكتس يطبق في البطولة، لأنك تشوف بغض النظر شنو تتدرب كأي رياضة، بغض النظر تتدرب شو تسوي في التمارين، اللعب وطريقة ذهنك على حركاتك والاستراتيجيات اللي تطبقها على اللعبة غير تقريبا 60-70% غير طبقها في البطولات.
1: أكيد.
0: فهني راح يتعرفون على الاستراتيجياتهم الجديدة اللي يطبقونها في البطولات، وإحنا راح نشوفهم ونرد ونتعلم منهم شنو نسوي شنو ما نسوي ونشتغل عليهم.
1: نعم.
0: ويبي له أخوي خالد تقريبا يمكن من يقول من 12-18 بطولة اللي ما يوصلون العالمية.
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: بين بطولة لبطولة عالمية، يعني بين بطولة آسيوية مثلاً.
1: نعم.
0: يشاركون لك بطولات إقليمية، بطولات محلية، دوري محلي، وراح نحاسب عليهم إنه يكون عندهم كل يعني لازم يكون عندهم امتيازات أو عندهم مثلاً نقاط لازم يوصلون لها. ما راح يلعبون بس يضيعون وقت مثلا.
1: اكيد.
0: فالزمن اللي احنا يعني يا تسوي شيء عدل يا لا تلعب.
1: صح اكيد.
0: فاي شيء وايد مهم
1: ان شاء الله. كابتن احنا يعني نتمنى لك كل التوفيق، واحنا يعني نثق فيك انت ما شاء الله من انجازاتك في الرياضه وخبراتك في البولينج وبدعم الاتحاد وبدعم القيادات الرياضيه، ان شاء الله توصلون لاهدافكم وحتى في هالبطولة إن شاء الله تأدية ونجاح ورفع على مملكة البحرين عالي إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله تسمع من أخبار زين، وإن شاء الله يا رب تشوفوا حتى لو ما شفتوا شيء منهم أكيد إن شاء الله يعني أملنا فيهم
1: بإذن الله
0: بعد 3-4 سنوات راح يرفعون على
1: إن شاء الله. كابتن محمد جناحي مدرب منتخب البحرين الناشئين للبولينج، كل الشكر والتقدير لك وكل التوفيق لك كابتن. شكرا.
0: مشكور. مشكور أخي خالد.
1: الله يسلمك.

استهل مدربنا الوطني عبد الرحمن محمد مشواره التدريبي مع فريق الشارقة الإماراتي بتحقيق انتصار ودي على حساب فريق الذيد، وذلك ضمن تحضيرات الفريق الموسم الرياضي الجديد. وجاء تعاقد الشارقة مع عبد الرحمن محمد بعد قيادته المميزة لفريق الذيد خلال الموسم الماضي في الدوري الإماراتي، إذ نجح في بناء فريق قوي ومنافس خلال تجربته الأولى.

0: اختتمت منافسات بطولة الإعلام الرياضي لكرة الصالات في كرة القدم والتي تنظمها لجنة الإعلام الرياضي بجمعية الصحفيين البحرينية بمشاركة عدد من المؤسسات الإعلامية والرياضية وذلك على صالة الاتحاد البحريني لكرة القدم. وانتهت بطولة كرة القدم للصالات بتتويج فريق قناة البحرين الرياضية بهذا اللقب. ألف مبروك لقناة البحرين. الحديث أكثر يسرنا ويسعدنا أن يكون معنا الإعلامي حمد الشملان مدرب فريق قناة البحرين الرياضية. حياك الله معنا أبو شملان ونقول لكم ألف مبروك.
1: الله يبارك في عمرك يحييك وسلمك يا أبو فهد، أمسي عليك وأمسي على السادة المستمعين والحمد لله على الفوز.
0: الله يسلمك، يعني ما راحت بعيد البطولة مثل ما يقولون حق حبايبنا.
1: نعم الحمد لله خالد، تعرف يعني ولا قصر في باقي الفرق، بس فريقنا معظمه من المحللين او اللاعبين السابقين واللي يعملون بشكل دائم في كره القدم، مو بس في الرياضه،
0: صح،
1: في كره القدم تحديدا. المنافسات كانت مميزه خلال يومين، وكانت فرصه وايد حلوه لي يعني تخبر المحللين، يعني تعودوا الناس عليهم من خلال الشاشات الصحفيه، من خلال اقلامهم، والاعلاميين من خلال يعني تغطياتهم الميدانيه. هالمره صار حتى قبل من بداية موسم كرة القدم أنه يصير لقاء، يعني الإعلام بدل ما يغطي يكون موجود في أرضية الميدان ويلعب ويتنافس، والمفاجئ أنه كانت يعني المنافسة يعني محتدمة. أكيد أنت شفت اللقطات أول، شفت فيديوهات أنه يعني كل فريق قاعد يقاتل، يعني كل فريق كان يحاول أنه يكون لحضور، خصوصا الفرق اللي وصلت دور قبل النهائي، كان يعني كل فريق قاعد يعني يحاول انه يتوج في البطوله، رغم انه هو في في في في يعني في معنى البطوله هو تجمع الاعلاميين ومن يعمل في الجانب الاعلامي الرياضي بشكل ودي وبشكل حبي، ولكن داخل الملعب لا، كانت الامور كانها امور رسميه والكل يقاتل، وهذه حلاوه المنافسه، لان الاعلاميين والمحللين كلهم يعرفون قيمه التنافس في الرياضه خالص.
0: جميل، طيب كلمنا عن الفرق اللي واجهتوها، خاصة ما شاء الله الفريق قناة البحرين كله على الصفر مثل ما يقولون.
1: نعم خالد الله وفقنا طبعا بقيادة الأسطورة الكابتن علي حسن اللي كان
0: ببدر.
1: أبو بدر والنعم فيه كان يعني هو حارسنا في البطولة. يعني لعبنا احنا 3 مباريات، تلقينا هدف واحد كان في المباراة النهائية. احنا من ضمن الأمور اللي يعني خلينا نقول يعني خدماتنا اولا، ثم ان في نفس الوقت ان يعني استفدنا من الجانب القانوني، ان احنا في اول مباراه التقينا ايضا مع صحيفه الايام، ولكن لانهم تاخروا بحسب الجدول فاحتسبت النتيجه لنا بثلاثيه نظيفه. فهاي كان في اليوم الاول اللي هو يوم الجمعه. بعد ذلك التقينا بصحيفه الوطن، تمكننا الحمد لله من الفوز عليهم بسبوعيه، وبالتالي احنا تصدرنا مجموعاتنا. امس اللي هو يوم السبت التقينا بفريق الاتحاد البحرين لكرة القدم اللي طبعا يقودهم الكابتن رائد بابا الغني عن التعريف في مجال كرة القدم في الصالات. اذا تتكلم عن الصالات سيدي تذكر رائد بابا يمكن اول واحد في مملكة البحرين، وكانت منافسة قوية، تمكننا الحمد لله من الفوز فيها بهدفين نظيفين. وفي المباراة النهائية تمكننا ايضا من تجاوز فريق الايام 2-1. هالمرة تلاقينا مع الايام بشكل فعلي، فزنا عليهم في يعني بسبب تأخرهم في الدور الاول، ولكن لما التقينا في النهائي بعد تمكننا من الفوز عليهم في أرضية الملعب. المنافسات مثل ما قلت لك خالد كانت وايد قوية، مباريات هي مو بس مباريات مجموعاتنا، حتى المباريات اللي كان فيها طرف مركز الأخبار قدم مستوى جدا مميز وقوي، وصل قبل النهائي ولكن ما تمكن من الفوز على

0: على يعني فريق صحيفة الأيام وتعرف يعني المنافسات مثل أي منافسات فيها شد عصبي في أوقات فيها توتر في أوقات ولكن في النهاية دائما يعني عدت الأمور بروح رياضية من كل الفرق وإن كانت بعض الأمور تحدث ولكن هاي طبيعة المنافسة وهاي شيء طبيعي في كرة القدم أو في أي تنافس رياضي يعني في الألعاب الجماعية لابد من هالأمور لأن كل واحد يقاتل من أجل يعني يمثل الجهة اللي يمثلها أفضل تمثيل.
1: جميل. طيب كلمنا على الصعيد الشخصي والأمور التدريبية وشون كانت
0: نعم.
1: وياك؟
0: والله الحمد لله يعني أنا محظوظ إن طبعا تمكنت من قيادة نجوم كبار في أرضية الملعب على رأسهم طبعا خالد جاسم مايسترو خط الوسط في منتخب البحرين وأيضا رفاعي الشرقي علي حسن أسطورة الحراس نتكلم عن حمد راكع لاعب دولي سابق محمد عبد العزيز أيضا لاعب دولي سابق عنده تجارب كثيرة علي عبد الرسول من اللاعبين المميزين في الصالات محمود الشرقاوي أيضا سبق لأنه لعب في الشرقي والمحرق وأيضا يعني لعب في الصالات إلى جانب أيضا الزملاء يعني الزملاء اللي معانا في الإعلام عبد الله شاهين المصور والمخرج وأيضا تركي الرميحي عبد الله الياسي أحمد محمد الزميل والمذيع المتألق للأمانة تعاونهم كان وايد سبب رئيسي في اللي حققناه في البطولة والحمد لله الكل خد فرصته والكل لعب ما كنت أنظر حق الأمور إنه مجرد ما يكون لاعب سابق أو لاعب كرة قدم سابق لازم يكون موجود بقدر ما هو لاعب الأجهز والحمد لله كل واحد ما شاء الله قدم كل اللي يقدر عليه وأكثر حتى خالد جاسم يعني اللاعب المخرم واللي كابتن كان في البطولة كان من اللاعبين اللي قاتلون للحظة الأخيرة اللي بقى 3 دقائق خلاص قاعد يطلع كل ما عنده فلما سحبته من الملعب في المباراة النهائية خلاص كان طلع كل اللي يقدر عليه يعني سبحان يعني تخيل خالد انت تتكلم عن بطولة تعتبر بطولة ودية وخالد جاسم يقتل نفسه كأنه أيام ما كان ما شاء الله تبارك الله أيام المنتخب والشرقي وكل اللاعبين نفس الشيء علي حسن كان متحفز ومحمود الشرقاوي وكلهم بالنسبة حق التدريب أنا استمتع في هالتجربة والحمد لله يعني أنا لو أسترجع وياك أو شوي أفوشر بين قوسين في تجاربي التدريبية أنا سبق لي لما كنت مدرب تربية رياضية لما يعني قدرت أن أوصل فريق مدرسة مالك بن أنس للدور قبل النهائي لأول مرة في تاريخ المدرسة وخسرت بركلات الترجيح وسبق لي أيضا قد في بطولة رمضانية كنت ماسك فريق اسمه فريق الشملون كان مكون من أبناء العائلة أنا كنت مدربهم وتمكن الحمد لله من الفوز في البطولة وهي دارت تجربة لي وأيضا الصور تعتبر ناجحة فواضح أن عندي لمسات ممتازة
1: إن شاء الله نشوفها مستقبلا
0: إن شاء الله يا رب العالمين.
1: طيب حمد سؤال أخير يعني هاي النوع من التجارب خلينا نقول أو الملتقيات والبطولات خاصة يعني للإعلاميين أو اللي في المجال الإعلامي يعني ما يلتقون يمكن إلا في المنافسات لكن هالمرة يشاركون في المنافسات شو نشوفها؟
0: نعم هذه وايد كانت مهمة والكل أشاد فيها خالد والكل كان ينادي أن تستمر مثل هالمنافسات تعرف أنت مثلا شهر رمضان المبارك من الأشهر اللي تكثر في هاي البطولة صح. فقد تكون هناك فكرة أن أيضا في رمضان تكون في بطولة حسب الكلام اللي سمعناه من لجنة الإعلام الرياضي اللي ما قصروا ويعطيهم الصحة والعافية وأحب أشكرهم عن طريق منبر إذاعة البحرين أن يعني أتاحوا الفرصة للناس يلتقون وأيضا في نفس الوقت خالد كانت فرصة لالتقاء مختلف الأجيال نتكلم الحين عندنا جيل صاعد جيل شباب إعلاميين مال السوشيال ميديا أو الصحفيين الإلكترونيين أكثر مع الصحفيين المخضرمين سواء اللي حضروا وأيضا بعضهم شارك فكانت هذه فرصة جدا ممتازة للالتقاء بشكل ودي أكثر يعني يمكن إحنا نلتقي في المنافسات السلام عليكم السلام كل واحد مشغول في في في شغله هالمرة كنا جايين نستمتع هذه يلتقي في ذي هذه يلتقي في ذي هذه يتنافس مع ذي فهذه تنظيم لمثل هذه وإن كان يعني ما كانت بطولة كاملة يكون مثلا لقاء الإعلاميين بين فترة وفترة حلوة هذه اللقاءات حتى تعزز روابط

0: بين نعم. بين يعني مختلف المؤسسات الإعلامية في الجانب الرياضي بعيدا عن سالفة إنه في تنافس بينهم تنافس صح. رياضي وتنافس شريف. هاي الأمور تخلي حتى تقوي العلاقات وممكن تفتح مجال للتعاون في المستقبل أيضا.
1: نعم. يعني زميل حمد الشملان مبارك لكم مرة ثانية هاي التتويج ومزيد إن شاء الله من النجاحات مستقبلا بإذن الله.
0: آمين يا رب. تسلم يا خالد، يعطيك الصحة والعافية.
1: الله يعافيك. شكرا.

في الأخبار العالمية، حقق مانشستر سيتي انتصارا مثيرا على ضيفه بورنموث بهدفين مقابل هدف في اليوم في أول مباراة يخوضها بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية حقبة مدربه بيب غوارديولا الذي رحل عن منصبه نهاية الموسم الماضي. وسيطر فريق المدرب الإيطالي ماريسكا خليفة غوارديولا على المباراة، لكن الضيوف سجلوا هدف التقدم على عكس مجريات اللعب، وتدخل خط الدفاع لإنقاذ المدرب ماريسكا بتسجيله هدفين للسيتي. استقبلت جماهير أتلتيكو مدريد اللاعب الأرجنتيني ألفاريز بصافرات الاستهجان، وذلك بعدما نطق المذيع الداخلي اسمه قبل مباراة فياريال في الدوري الإسباني. وضم دييغو سيميوني ألفاريز الذي أعلن رغبته بالانتقال من الفريق مطلع الصيف الجاري إلى قائمة الفريق التي ستلعب للمرة الأولى على ملعب طيران الرياض.

وفي الخبر الأخير، تقام فعاليات جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي خلال فترة من 3 حتى 6 من ديسمبر المقبل على حلبة مرسى ياس في ختام موسم 2026 من بطولة العالم للفورمولا 1. وقال ستيفانو الرئيس والمدير التنفيذي للفورمولا 1 إن الاستعدادات لاستضافة الجولة الختامية في أبوظبي تسير وفق الخطة الموضوعة، مشيرا إلى التزام البطولة بالرزنامة المقررة للموسم. وأضاف أن أبوظبي تستعد لاستضافة ختام الموسم في أجواء استثنائية بالتزامن مع برنامج حافل بالفعاليات والتجارب المصاحبة للسباق. وقال سعود عبد العزيز الحسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي إن استضافة الإمارة لسباق الفورمولا 1 منذ عام 2009 تعكس مكانتها العالمية وقدرتها على استقطاب أبرز الفعاليات الرياضية الدولية. وأضاف أن جائزة الاتحاد للطيران الكبرى تسهم في تعزيز جاذبية أبوظبي كوجهة عالمية. بهذا نكون مستمعينا قد وصلنا لنهاية برنامجنا نبض الملاعب لهذا اليوم. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، وهذه تحايا الإخراج تقبلوها من المخرج علي الحادي. نسألكم الله في أمان الله.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا عمك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدرين تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرية

0: وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
1: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
0: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
0: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
2: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
3: رؤيتنا
4: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
3: رسالتنا
4: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
3: قيمنا
4: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
4: هنا البحرين.
5: مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.
4: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
3: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
4: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما، ومنبركم الأول.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
8: هنا البحرين،
9: هنا البحرين.
10: إذاعة البحرين تقدم
11: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
12: هنا البحرين،
13: إذاعة مملكة البحرين،
14: إذاعة البحرين،
15: إذاعة مملكة البحرين.
16: هذه إذاعة مملكة البحرين.
17: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يتجدد بكم مستمعين عبر إذاعة البحرين، ولقاؤنا يستمر مع القامات الإذاعية التي كان لها قصب السبق في وصول الإذاعة.

0: من تقدم وازدهار في برامجها ومسلسلاتها. فأهلا ومرحبا بكم، ورحبوا باسمكم جميعا بالأستاذ محمد الجابر ضيف هذا اللقاء، هو المخرج الإذاعي المعروف. أستاذ محمد، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالخير والسعادة إن شاء الله.
0: حياك الله، سعيد بتواجدك معنا أستاذ محمد في هذا اللقاء اللي يعني نحاول قد ما نقدر أن احنا نرصد فيه يعني ليس السيرة الذاتية لضيوفنا، ولكن يعني الحقبة الزمنية اللي عاصروها مع إذاعة البحرين.
1: سعادة أبوك.
0: وحضرتك أستاذ محمد طبعا يعني من المخرجين المشهود لهم بالتميز دائما في العمل في البرامج والمسلسلات اللي راح إن شاء الله نيجي عليها يعني تباعا. ويعني عرفت منذ يعني فترة بأنك يعني تلقب بمخرج الذهب.
1: الله يسلمك.
0: إحنا بني إن شاء الله بعد على هذا اللقب إن شاء الله.
1: ما أصدق.
0: الله يسلمك سب. لكن نحب بداية نبدأ بنشأة الضيف. ويعني أين كان ميلاد الضيف، ونبدأ مع سنين الدراسة وإلى غير ذلك. فالميلاد كان سنة 1956.
1: نعم
0: نعم. وين كان أستاذ؟
1: في فريج كانو اللي مرافق لفريج الفاضل.
0: نعم
1: المنامة.
0: نعم
1: نعم.
0: إذن الجو
1: ومن يعني أنا أسألك الشيء الغريب، أن من بداية وأنا صغير عندي أحب يعني الراديو يختلف في البيت يعطوني إياه، يا ما صلحة يا ما خيبة نوبة واحدة. فالحمد لله والشكر يعني تعب نفس الهواية كانت عندي من البداية.
0: إذن دخول الراديو كان مذكر في البيت.
1: نعم، ودائما معلوماتي دائما يعني كنت بو تعرف أستاذ حسن أول يعني الإذاعة قالت الإذاعة يعني الإذاعة قالت خلاص يعني
0: القول مقالة الإذاعة.
1: إيه نعم، القول مقالة الإذاعة. فكل المعلومات ويعني كنت مستمع جيد للإذاعة.
0: إحنا نتكلم عن فترة الستينات ولا السبعينات؟
1: إيه نعم.
0: الإذاعات اللي كانت مسموعة في وقتها أستاذ يعني تذكر؟
1: يعني كنت وايد أنا من متابعي حق إذاعة لندن البي بي سي، صوت العرب، الكويت، ودائما يعني حتى يعني إذا أي واحد الله يسميك يعني في أي مهنة لازم يطور نفسه من خلال المستجدات اللي قاعدة تصير. مثلا أنا كنت دائما مستمع إلى الإذاعات من تكارلو طبعا في الفترة اللي بعدها، فتأخذ الفكرة مثلا إذا فكرة عجبتك أنت تأخذ نفس الفكرة بس تضيف عليها، ما تأخذ نفس الفكرة وتسويها. فالحمد لله والتوفيق بيد رب العالمين.
0: سبحان الاهتمامك بالإذاعة أستاذ محمد في وقتها، يعني هل ولد لك شعور بأنك ممكن تكون يعني في كنف عمل إذاعي، تكون مثلا من ضمن فريق العمل كمذيع ولا كمقدم ولا كمخرج؟
1: لا والله يعني ولا كان في أنا على هالفترة الطويلة اللي اشتغل فيها في الإذاعة دائما أخاف من شيء اسمه ميكروفون.
0: لا لا، أقصد الفترة اللي قبل لا تنضم فيها إلى الإذاعة، فترة استماعك للإذاعة، هل ولد هذه لك شعور يعني أنك مستقبلا ممكن أن تكون يعني تشتغل في الإذاعة؟
1: نعم نعم، كنت وايد أنا من المستمعين الجيد حق الإذاعة، حتى بعد ما اشتغلت في الإذاعة الفترة يعني أشوف في حياتي الأولية يعني سبحان الله، يعني كنت وايد يعني داثق بالإذاعة واشتغل في الإذاعة. يعني طبعا جدود.
0: نعم طبعا الفترة الدراسية تلقيت التعليم الابتدائي في المنامة أيضا.
1: في المنامة نعم.
0: تذكر المدرسة؟
1: أول ما بديت في مدرسة يسمونها مدرسة محمد عيد.
0: مدرسة محمد عيد المدرسة الأهلية كانت؟
1: كان في بيت عود. نعم. في فريج الفاضل، في فريج كانو.
0: نعم.
1: هاي المدرسة.
0: نعم.
1: وسوى يا أستاذ كان في درسني والله في الصف الأول الثاني ابتدائي الأستاذ حسن جمعة.
0: أستاذ حسن جمعة.
1: وحسن جمعة عقب فترة طويلة حسن جمعة اشتغلت معه في الإعلام، يعني يا أبوي في الإذاعة القديمة يا أبوي كموظف اشتغلنا مع بعض.
0: ما شاء الله.
1: وليه الحين موجود الله يطوله بعمره.
0: آمين يا رب العالمين. الله يعطيه الصحة والعافية.

0: بعد المرحلة الابتدائية كان النظام التعليمي شلون أستاذ محمد؟ يعني هل كان في مثل اليوم الإعدادي بعدين الثانوي وكذا ولا؟
1: أي نعم. كان أول إعدادي ثاني إعدادي ثالث إعدادي ما كان موجود.
0: نعم. من عقب المرحلة الإعدادية.
1: نعم.
0: الطالب يبتدي المرحلة الثانوية ولا؟
1: أي نعم يبتدي المرحلة الثانوية بعدين ضافوا ثالث إعدادي.
0: نعم. هني دخولك الإذاعة أستاذ، هل كان في فترة يعني خلينا نقول في فجوة صار ولا رأسا يعني قدمت في الإذاعة وقبلت؟
1: أنا الله يسلمك في بداية عندك كان عندي ابن خالة في الإمارات. نعم. في أبو ظبي، ففي عندنا في فترة الصيف كنت يوم من نحن نشتغل يوم يعني فترة الصيف ما في دراسة مدرسة بندوك، هذه فترة في حدود 3 شهور. فرحت أنا من خالتي عندك أجب أشول دي ما خلصت المدرسة، رحت عند من خالتي ولد عجبتي الإمارات.
0: هذه كان سنة
1: أبو ظبي عادان في السنين بعضك
0: في الثمانينات
1: يعني في السبعينات
0: السبعينات.
1: فالله يسلمك رحت أبو ظبي يعني ما نشتغل وين أحب الإمارات. والله قعدت عندك وعجبتني الإمارات، قعدت فيها فترة بسيطة، وفي بعهد هناك عندهم في يسمونه ماريا الأشياء المهنية أعمالي، فجيت فرصة والله أنك تحق فيه ما دام أنا قاعد هاللون. وكانت فترة في حدود شهرين، هي 3 شهور بس أنا طافت عندي فاتحقت فيه. عقب ما خلصت حنيت حق البحرين، نجحت حق البحرين عندك، وبالصدفة عندك الأخوي العود عنده علاقة وايد طيبة مع المرحوم الأستاذ إبراهيم كانو
0: الله يرحمه
1: قبل دحي الجنة. فما أدري إذا قال لي تعبين إذا أخذي نندي، قال لي إبراهيم كانو ما كنت أعرف أستاذ إبراهيم، قال لي مدير إذاعة صدق إبراهيم مدير إذاعة على طول يعني
0: رجع الحب
1: العديد حق الله. فالله يسلمك بس قال لي يا شو رايك لما كلمك تكلمي بالعكس صار المباركة وكلم أستاذ إبراهيم قال بس خلي يدي. أخوي قال لي قلت له وين أنا أروح وين المكتة أمشي سيارة فأولي ويا بني. والله قعد مع أستاذ إبراهيم ودي والحمد لله توفي البيت بالعالمين.
0: كان لقاكم في العدلية
1: نعم
0: الإذاعة القديمة.
1: إيه نعم.
0: وشلون يعني كان حوارك مع أستاذ إبراهيم كانوا يعني هل كان في مثلا سؤال عن اهتماماتك عن شو اللي حاب ان انت مثلا تشتغله مثلا؟
1: اي نعم هو قال لي انت شو لا تبغى تشوف الاذاعه؟ يعني قلت والله من كان ميولي الاذاعه والاعلام وتعرف ومتابعات حق الاذاعه وذي، فالحمد لله وافق على طول. أول ما مسكت الله يسلمك خلوني في الكنترول استوديو الهواء لفترة عندك لما تعلمني على كل شيء شوي عندك في أساتذة من الأساتذة اللي سجل منصوهم عبد النبي حسين المخرج المخرج صراحة يعني ما قفت وياي علمني شلون طريقة بعد مو مثل أرتكم الله يسلمك يعني كان على أيامنا كان الريل يعني عندك برنامج وتروح المكتبة تطلع تقريبا فوق 30 شريط وتشيلهم وشيطة مو كاسد شيطة طبعا انت شفتهم من مبعين
0: الجبات
1: ايه تجيب لك 30 يبعين جدي جاهد وشيل بدي يعني حبين عندك كم ايام كنت وايد سهل خسر مصر الكمبيوتر على ايام يعني
0: انتو بديتوا فيها بالشقة يعني
1: اي نعم. يعني إذا تبغى مثلاً تصفيق أو في أشياء أنت تسويها مثلاً يعني مثلاً يعني أنا يأتي فتى من أنا أخذ مسجل أبغى شيء على الطبيعة مثلاً موج البحر والله أسجل أخذ مسجل وأسجل موج البحر إني وياي أمنتجها حتى في المسلسل مالي
0: كده. بداية العمل الإذاعي أستاذ محمد كان من خلال عملك في برنامج ولا مسلسل كان؟
1: نعم في بداية دخلنا خلفك برنامج عندك مدته في حدود 20 دقائق من أقوال الصحف.

0: ليش السهلة؟ بعدين الله يسلمك أكبر خط قضايا إسلامية لقاءات يعني مقدمة قدام مقدمة في الوسط والضيف.
1: نعم.
0: هاي الأشياء السهلة.
1: فأنتوا كنتوا تختارون قلت لي المواد من الإذاعة نفس من الأرشيف.
0: من الإذاعة من الأرشيف. من مكتبة الإذاعة.
1: مكتبة الإذاعة.
0: نعم.
1: وكل مادة موجودة على على على بكرة.
0: نعم. وخصوصا إذا بغيت مؤثرات عشان مؤثر مدة 30 ثانية يمكن تسمع 15 شريط
1: لين تصيده.
0: لين تصيد هاي مؤثر اللي تسميه. بس أستاذ يعني كنا يعني طبعا حتى الحين أنا ما بعطم الموجودين يعني يعني أستاذ غاية الإذاعة من الجيل اللي اسمه جودة وصلوها للجيل الجيل الأول وصلوها للجيل الثاني الجيل الثاني وصلوها للجيل الثالث لما وصلتنا إحنا عندنا هم صراحة بعد ما قصروا واللي جايين بعد في المستقبل بعد أكيد ما بيقصرون لأن البحرين ولادة الله يسلمك البحرين ولادة.
1: صعوبة العمل على الأجهزة هذه استاذ بالرغم من ذلك أنتوا كنتوا يعني تجهزون المواد وتطلع بالساعة وبالثانية.
0: نعم
1: لأن كان عندكم
0: لوج
1: لوج.
0: إيه نعم.
1: أكلمنا عن هالموضوع أستاذ خلنا في جو العمل الإذاعي على الـ على الـ على الكنترول على أساس إن إحنا يعني نعيش معك هذه هاي التجربة.
0: إيه نعم أستاذ وأول ما تبدأ العمل الإذاعي هو يعتمد طبعا الإذاعة ما تكلم ما بتكلم عن قبل الحين مثلا الإذاعة 24 ساعة.
1: نعم.
0: ففي شفتات.
1: صح.
0: عندك شفت صباح مبكر وفي الظهر في المساء في بالليل. ففي جدول يتلومون عليك الواحد تقريبا بعد 8 ساعات يجيك اللي يسميك اللوج بأنه تمشي على اللوج إنه مثلا في البداية عندك السلام إذا إذا جاي على أيام الافتتاح الإذاعة ما قاعد تمنن السلام الملكي عندك بعدين القرآن بعدين أقوال الصباح فوزيات
1: هذه كلها بكرات
0: كلها بكرات شيلوحات هاي عشان الأستاذ يعني لا أقول لك أن الأشغطة لأن عكس الحين طقت زر
1: صح
0: وبعدين أنا أسلمك الحين مثل قبل من الشيء الحلو اللي تحس فيه أستاذ أنا بتعجب أول مو هو مثلا الحين في موبايل وفي تلفونات وصور وذاك كانوا يحطون صور إن مثلا أنا في عندي مسلسل عمل جوابي في أنا في عندي مسلسل كذا كذا اسمه ويحطون صورتي صوت في جريدة يعني نعم. في أخبار الخليج والأيام صدق أستاذ يعني تشوف التعميلات مبروك على المسلسل شنو المسلسل شنو ذا شنو في نفس ما تعرفك وصدق الصور يعني بس من نفس الصور على طول وحفظة يعني يعني عكس العين تشوف على طول ذي فكان التواصل يعني شيء غريب
1: وكان الناس عندها فضول يعني هذا المخرج شلون شكله
0: شلون شكله شلون ذي وكنا بس على الجريد جريدة إذا عندك شيء حطون صوتك إذا عندك برنامج ويعرفونك الناس الصوت يعني وتعرف أول بعد أسود وأبيض الصوت
1: طيب أستاذ أنت يعني ذكرت لنا طبعا من شوي أن أنت يعني بحكم كونك في الإخراج طبعا مبتعد عن المايك مع أن أنت صديق المايك
0: نعم
1: بس اليوم أنت
0: أخاف منه
1: أي بس اليوم أنت مجابل المايك اللي انت يمكن تخاف منه شوي شو شعورك اليوم
0: لا بالعكس يا اخي قاعده معك يعني فتحت صدري فنسيت انا انسى جدا بمايك
1: الله يسلمك احنا نبيك كذي
0: استاذ من الاشياء من الناس اللي تخاف من المايك يعني كان كنت ماسك بعد الصبح فسلم الميكروفون وايد رحب فيه
1: وهذا يخلينا دام انت فتحت موضوع برنامج صباح الخير يا بحرين
0: إيه.
1: او اللي كان اسمه طبعا البحرين تصبح
0: بعد صبح نعم أيوة.
1: انضمامك للبرنامج كان من البدايه استاذ
0: بدايه البرنامج
1: من كان معاكم في الستاف
0: كان الله يرحمه عندك وعند عوض هاشم
1: الله يرحمه
0: هاي بالبدايات يعني بدايات بعد صبح اول حلقه ثاني حلقه نقول اول شهر
1: نعم
0: كانت منى غزال العليوات
1: نعم منى غزال العليوات
0: العليوات يعني كمعدين يعني وبعدين لسبك أن برنامج متعب
1: فعلا
0: يعني
1: ويعتبر أن أثقل برامج
0: أثقل برنامج بس أستاذ يعني لازم تكون موجود الساعة 5 الصبح
1: نعم.
0: يومية يعني 5 الصبح

0: محتاج أجهز أمورك عندك ست نص تطلع على الهواء وتعرف مو مثل كمبيوتر سهل دقنية ذي موين في عيف شريط تكتب في عيف شريط وجمدتها وجمدي يعني فهو تعمل بعد
1: كان في
0: بس كان حلو يعني هو صار ودام البرامج اللي تضحك الناس وتخفف عليهم هو برامج اللي الناس بتعرفها
1: كان في البداية بدون اتصالات صح
0: في البداية بدون اتصالات
1: مع الوقت صار في
0: وعلى ذكر يا أستاذ بأن البرامج الصباحية اللي قبل صباح الخير كان الأستاذ علي العصفور رابط الشمالية تحية له إذا يسمعنا
1: مجهلة تحية
0: نعم فكان في عنده برنامج مفكرات الصباح مفكرات الصباح برنامج مدته تقريبا 15-20 دقيقة بس يجيب لك الطقس ويجيب لك العملات ويجيب لك الأخبار السريعة والافتتاحات أي في معارض في ذي يعني تقنية البحرين كاملة بس ما كان على الهواء وأستاذ علي أخذ الطقس يقول يوم جميل
1: بداية البحرين تصبح كانت في العدلية أستاذ والهمي في مدينة عيسى
0: في مدينة عيسى
1: بعد الانتقال من العدلية
0: لمدينة
1: عيسى انتقالكم من العدلية إلى المجمع الإعلام الحالي في سنة 83 شو اللي تغير في هذه الانتقالة بالنسبة لكم كموظف
0: السؤال يعني احنا كنا في العدلية يعني حتى تفكر شو كنا نشتغل بس استاذي الشيء الغريب ان ذيك الايام ما عندك وقت ما تدري عن الوقت يعني دش الاذاعة الساعة 8 الصبح وما تطلع الى الساعة 11 في الليل
1: ما شاء الله
0: الصديق الصديق يعني ما تضيع الوقت ما تضيع يعني شلون يقعد انت ما تضيع يعني الدش صفر تطلع ليل نذير الدش سينب فالسباق تضيع الوقت وما كان مرتبطين مو من زوجين مو يعني وبعدين يعني الحب للإذاعة
1: تذكر الموظفين اللي كانوا معاك استاذ هناك في سواء في شعبة الإخراج ولا في قسم العدد والتقديم
0: اي نعم كانوا ويانا في الاستوديو الهواء الله يرحمه عيسى الجلابه
1: الله يرحمه
0: الله يرحمه محمد الأنصاري عبد الله بن فتح كان موجود يعني عبد النبي حسين طبعا كان موجود نبيل العلوي
1: هاي في التنفيذ والإخراج
0: هاي في التنفيذ والإخراج نعم
1: من ناحيه
0: وكان الله يرحمه احمد سليمان
1: نعم في التقديم
0: نعم استاذنا الكبير عبد الواحد درويش
1: نعم الواحد
0: نعم يعني كنا والله المرحوم ابراهيم عيسى كنا مجموعه يعني وكنا سنه صغيره يعني حتى يوم الاجازه ما تقدر
1: يا سلام
0: ومن السوالف الغريبه عندنا الله يسلمك كنا هني في بنيت عيسى بس أي سنة ما أتذكر عندك 83 84 الله يسلمك صادتني الدودة السعيدة فالبتها في رمضان وأنا كان عندي مسلسل رمضاني يعني بدنا نتعرف عن الحلقة ما أحب أصوي 30 يعني كل يوم أستكشف موسيقى جديدة أدخلها كل يوم فصادتني الدودة السعيدة الله يسلمك يعطي مستشفى العسكري قال لي الدكتور اوكي الحين انا تجيك عمليه ضروري قلت له اوكي بعد سوى العمليه قال لي انت بتقعد عندنا 3 ايام وبتروح البيت تريح اسبوعين او 3 لا قلت دكتور انا في الاعلام قال حتى الاعلام قلت ما اقدر انا قاعد عندك 3 ايام يعني انا عندي مسلسل رئيسي قال لي صحتك تحت صحتك يعني ايش بسوي مسلسل ما يضاع فصديق صار طلعت من الدختر من 3 أيام من قد يومين طلعت من الدختر سيدي عشان أقول لهم يعني أنا مو مقصر إنما سويت المسلسل وذي كان صدق بيننا ذاك النوم كان الإعلام طيب موظفين ومن ديوان خدمة جايبين الله يسلمك واحد خبير مغيري علشان يشوف يعني هل إحنا الإعلام مستحق للموظفين أو مو مستحق للموظفين فوقعك عبد الرحمن عبد الله الاسود والزايد قال امتي ما ترين ذاك وذي تمام غير اي حدا عند المضان وذي وانا عندك اعطوني اجازه اسبوعين وهذا 3 ايام قاعد في الدختر فعوض مع الدكتور خلاني بس يومين قال عشان ياي قلت له عندي مسلسل انا قاعد ويكي قاعد يشوف

0: Το Finnish Note. Εν δέκα κακό point μόνο σε μέρη ποτέ και για λε σοβαρά είπατε όντω από πού δεν κάνει φιλμπή. Εν δέκα κακό η ώρα, αν δεν η τσόστα ο γιστοκό. Δεν θα σα λέω και τι είναι, μόνο να μιλάω.
1: فريق التقديم في الإذاعة ذكرت الأستاذ أحمد سليمان و
0: أحمد حسين
1: أحمد حسين
0: بس أستاذ بسامحها بقطع صغير
1: تفضل
0: الدراما عندك المشكلة اللي أنا صراحة كم نصي من النص يعني الحمد لله والتوفيق بأبناء رب العالمين يعني أنا مدير إذاعة عندك إن شاء الله يسمعني حمل مناعي يقول محمد هذا النص تبغي تخرجه لنا بس مثل ما أنا وثق فيك أعطيتك الناس على قد ذهبية
1: أيه
0: إذا توفيق يا أبو العالمين يعني أنا أبضي جهدي واللي واللي الله يكتب إن شاء الله.
1: شلون دشيت أستاذ الدراما؟
0: أنت كنت وايد أحب الدراما أنا كنت قلت لك كنت أستمع
1: أيه
0: يعني وايد وايد كنت أستمع إلى أضعاف ثانية وصار بيني وبين نفسي أعطي وجه وقلم ليش المذيع تأخر؟ ما قال كلام ويا بعض ليش قطع؟ ليش يعني بدل كاركتر؟ لكن تساؤلات بيني وبين نفسي.
1: مين كان قبلك استاذ في العمل الدرامي في الاذاعه؟
0: اي نعم نعم كان الاستاذ الله يرحمه وكان من دعاء الجنه ابراهيم عيسى.
1: نعم.
0: ما قلت لك استاذ يعني بحرين ولاده يعني كان ابراهيم عيسى وقبل ابراهيم عيسى بعد في ناس اكيد اشتغلوا يمكن انا ما لحقت عليهم في الدراما وابدعوا.
1: صح.
0: مثلا امل الجيل اللي قبل سلمنا غاية حق اللي قبل اللي قبل وحتى احنا الحين بعد سلمنا غاية بعد في مخرجين مبدعين واسمعهم عنده واللي موجودين بعد بيجوا الناس جدد عليهم فهاي الدنيا صار
1: الحمد لله. بداية تلقيك حق خلينا نقول قبل الدش في العمل الدرامي الان اشتغلت برامج
0: استاذ نعم احنا في اذاعة البحرين ما في تخصص
1: جميل
0: يعني جميل. إذاعة البحرين يعني أنا اليوم عندك مثلا الساعة واحدة الظهر عندي برنامج جديدي الساعة ثلاثة عندي منوحات الساعة مثلا اليوم ثاني في عندي دراما فما في تخصص إن أنا بينما أنا مخرج دراما بس ما أشتغل دراما ولا أنا منوعات ولا أنا
1: في شمولية في
0: شمولية نعم
1: هذا شو تضيف حق المخرج استاذ؟
0: والله تنوع عندك فانت اي برنامج تاخذه في بدايه عندك ناس بتخرجه على الورق وتعيش وياه يعني مع انا تحيه للاستاذ يونس سلمان
1: نعم
0: عندك الوكيل مساعد يعني من انا يعطوني مسلسل سلمان عندي مسلسل يعني أثق في كتابة المقدمة
1: نعم.
0: فعلى طول وما شاء الله كان على يونس أعطي الناس أنا في بناء أقول له تأيبوتي حبكات هلون هلون هلون هلون وأعطي الناس إياه وما شاء الله كان أعظم مسلسلاتي كلها كتابة يعني مقدمة للأستاذ يونس سلمان
1: ما شاء الله
0: بدي أستاذ حتى أتذكر من الأشياء الحلوة اللي ما تنسي كنا في مهرجان تونس
1: نعم
0: فالحمد لله والشكر انك بعد الذهبية
1: ما شاء الله
0: فاحنا ما بقى في دولة يمنى عندك فكنا تعرف طاولات وفد البحرين وفد الدولة الفلانية الدولة الفلانية ما تقول اسم
1: نعم.
0: فاحنا طاولاتنا صارت تسع جوائز فيقول لي المدير الدولة الثانية والله إذا عندكم بكرة طولتها خالية طولتها خالية يبوا يعني بكرة يعني ما واجه
1: الله أنا عندي لست من قائمة من البرامج اللي يعني فزت فيها استاذ الجائزة الذهبية في مهرجان القاهرة العاشر للإذاعة والتلفزيون عن مسلسل يوميات ذياب
0: يوميات ذياب
1: احنا قبل أن ندش في المسلسلات استاذ شو اللي يميز خلينا نقول الممثل الناجح في العمل الدرامي
0: في بعض الممثلين يعني يخجلك يعني تعال أول ما يجي الناس وصوره ووسع عندك أنا مع المساعد مالي الله يذكره بالخير إبراهيم الغزال نصوره ووسع أقول له يا فلان بن فلان دويا كذي فلان بن فلان دويا كذي ونفرز الحلقات
1: تمام
0: هسه في

0: بعض الممثل يقاها حافظ الدور عندك يعني ما شاء الله كان عن السجن تحس فيه أنت ويك ممثل تعطي الناس يطف السيارة ما يدي عنه ما يقوله في الاستوديو
1: أول مرة يقرأ في
0: الاستوديو أول مرة يقرأ في الاستوديو فهو يتعبك بعدين صار المواعيد مثلا أنت مثلا عندك 10 أشخاص 10 ممثلين موجودين في الاستوديو أنا 11 المساعد ماني 12 عندك مهندس الصوت 13 اللي يجيب الضيافة يعني في حدود 15 شخص وما نقدر نبتدي أول حلقة اللي هو فيها موعد الساعة كم نقول مثلا أنا دائما أختار 5 العصر عشان حتى لو واحد يشتغل برا يروح هنا أمري يجيني ما يطاح صدقي 6:30
1: أجود يعني خلاص
0: يعني ساعة اليوتا أنا أبغي ألغي بس نب هذين اللي ياو هدو بيوتهم وذي وبعدين صدى أنا ما أحب أسجل بسامع يعني صار في بعض المخرجين يقول أنا بأخذ اللي بسمع وبخليه بعدين بدخل
1: بأكبر
0: بس إذا ما تكون في روح يعني تعرف روح يعني إذا كان في نفس يعني ستيب باي ستيب 1 2 3 4 مو 1 7 15 فحتى روح تنفقد في هالحالة.
1: إذن الالتزام
0: الالتزام عندك ويكارة عندك وأنا أول قبل لا أبتدي يعني أول يوم تلاقى في تنفيذ العمل بأن أخذ بروفة
1: قبل أتسجل
0: هي كان في عندنا حجة اجتماعات نقعد كل أول كنت يجمع فيها نشرب الشاي وبعدين نأخذ بروفة حلقة حلقتين 3 إلى 1 مثلا طريقة تشوف شلون مثلا يمد في بعض الكلام وتوزم يمدها عشان ما يهدف الاستوديو فنأخذ بروفة حلقة حلقتين 3 وبعدين خلاص جماعة ممتازين وصف قلهم يلا ندخل الاستوديو ندخل ونشوت وفي ناس الله يسلمك ما ادري انا ما ابغى ما ابغى يا اسماء في مثلا هو مسلسل 30 حلقة في يعني مخرج من المخرجين قال انا سجلت 30 حلقة في يومين
1: 30 حلقة في يومين؟
0: يومين استاد او 3
1: اكيد
0: يعني انا مو كذا استاد انا حتى في بعضهم الممثلين يعني يومية بتغني بيني وبينك على كل يوم إذا بكذي 5 حلقات أنا شعر نفسية الممثل صار الممثل يبغي يعطيك 5 حلقات وأعطيك بريك بعدها مستني نسجل بعد عندك بعد 5
1: لأن جهد
0: أسجل وروح وبعدين تجي عندك يعني تبغي تكون قارئ وفاهم الدور فأنا لا يعني أنا بي يعني إذا وايد وايد وايد إذا كنا بنشوفهم ممتازين ومراجعين ذي 5 سجل زوجتهم لا يعني بيجي تبى أول ما كنت مود مالك مختار وأنا مود مالي اختار مثلاً تعال واجه
1: زين استاذ سألت يوميات ذياب
0: أزال يوميات ذياب الله يسلمك هذه تحية عن يوسف السند ودائما استاذ إذا تلاقوا الكاتب والمخرج يعني قعدوا ويا بعض كثير أفكار أنا ما كان اسمها يوميات ذياب هو كان يسميها المسلسل أبي فوق الشجرة
1: كان سميها أبي فوق على اسم الغنى
0: أي فأخذت أول حلقة ثاني حلقة على السريع أنا ويا قريت أبي فوق الشجرة عبد الهادي بحافظ وبعد وين يعني ذاك فيلم وبعد اسم مصري أبي فوق الشجرة
1: سنة ماخذين القصة
0: ماخذين القصة والقصة كلش تختلف
1: أي
0: فأنا أسألك في عندي صديق من عائلة الرياض وتحياتي له فقاعد الله يسلمك إذا كنا متصلين تليفون الرياض هو مكان اسم غريب لكن تعال يوميات الرياض فهي اتصلني تليفون بأستاذ يوسف السنة تحياتي قلت أستاذ الاسم ما بدله قال لي محمد أنا أثق فيك وأنت مستوي سوا بس ليش بتبدل الاسم؟ قلت له الاسم أنا أستاذ دائما باللهجة العامية إنه أبي فوق الشجرة يعني برنامج عندك
1: بالعامية
0: عندك وهي بالعامية فشلون تكتب هذه وبعدين استاذ يعني حتى انا بعد انتبهت وايد استاذ يعني انا اكثر مسلسلاتي يودونها الكويت والكويت ما يعني الله يخليهم ويطول بعمرهم ويحفظ لهم اميرهم وايد وايد وايد يحبون البحرينيين ويحبون خاصة اللهجة البحرينية
1: تقصر أن يودونهم الكويت يبثونهم
0: في ذات الكويت نعم
1: ما شاء الله
0: نعم يعني والله

0: تجرب يعني ترى بيني وبينهم
1: زي بس استاذ اللهجه البحرينيه ما حتى انت استاذ يعني بيقول اللهجه البحرينيه اللهجه تتكلم عادي يعني بس ما ادري هم شلون يسمعون
0: فيها جرس موسيقي يعني هذا بالنسبه حق ايضا كان في عندك استاذ المسلسل وحصلت عليه على الجائزه الذهبيه اللي يوم قالوا ولا تقاعد
1: اي هذا الأستاذ نفس اللي في بعض الناس اللي متمسكين في كراسيها عنده يوم اللي

0: وسكتتني فوية لو في ناس فعلا يعني دشوا مرحلة إحباط وصلتهم فعلا يعني أمراض نفسية بسبب عدم تقبلهم لي
1: مستاذي. وأهم شيء في الدنيا القناعة، يعني الواحد لازم يكون قنوع في كل شيء. يعني أنا صدق يوم بديت المنصب عندك في الإذاعة واشتغلت وأبدعت وياكلي، فلازم أستاذ يعني أنا تني فتنة أنا أمشي وعن محلي.
0: احنا نحب الذهب لكن شوي بنغير، خلينا ندش في الفضة شوي. وحصلت على الجائزة الفضية أستاذ عن مسلسل أصوات في ذاكرة الحضارة.
1: أي نعم،
0: هذه يبدو لي أنه عمل بالفصحى
1: أستاذ. هذه يعني العمل أصوات في ذاكرة الحضارة من ثلاث شخصيات.
0: نعم،
1: عندك إبراهيم العريوك.
0: أستاذ إبراهيم العريوك،
1: أي نعم، قصة حياته إن شلون ولده في الهند وأمه ماتت وعطوه من حليب الجاموس وشون عاش وشون أكيد بحرين وكتب مالته، والثاني أحمد محمد الخليفة الشاعر البحرين.
0: نعم،
1: شلون كان في الصيف يروحون الجسرة ويجون المنامة، وقصة حياته وأشعاره وايد حلوة.
0: جميل.
1: والعشر الأخيرية الله يرحمه الدكتور قاسم الخصيبي.
0: إذن هي 30 حلقة،
1: عشر.
0: من كان المؤلف لهذا العمل؟
1: الدكتور محمد حميد السلمان.
0: ما شاء الله. كان العمل بصبغة تمزج بين الرواية وبين الدراما.
1: إذا راوي عندك حتى راوي تيا عندك، أنا خليت يعني هو خاتم النص وعيش الدكتور محمد حميد السلمان. وتحية حق بروين حبيب.
0: نعم، أستاذ بروين حبيب.
1: هي غاوية
0: ما شاء الله. احنا بني أيضا على الجائزة البرونزية اللي كانت عن مسلسل محمد بن فارس.
1: اي نعم،
0: الفنان الصوت.
1: اي نعم، محمد بن فارس
0: الخليج العربي.
1: أستاذ بودي يعني فتعب بعد يعني لجنة التحكيم، يعني أنا متأكد منه هاي بيجيب الذهبية.
0: بس الحمد لله أنه يعني
1: أنا الله يبقى بالخير هشام الغوص في مهرجان الخليج، وقال نسمع الجائزة الأولى عندك الأطفال الدولة اللبنانية زنون البحرين. لا أشوى تلقى عندك الجائزة الذهبية للدراما البحرينية محمد جابر. أنا كان الأستاذ سامي القوس مدير الإذاعة، قال لي ما يبغى شيء شلون؟ قال لي بس الذهبية اللي أنت جبتها كل الجوائز اللي ما يبغوها.
0: الله يعطيك العافية. صح حسن، احنا بني على أيضا الأعمال الثانية، ولكن يعني أنت نلت شهادة تقدير من مهرجان القاهرة عن مسلسل بطل من أرض الحياة.
1: نعم، ميرا بن زامي الجبري.
0: وهذا يعني مسلسل صراحة يعني أرفع لك القبعة يعني.
1: الله يسلمك.
0: يعني بجدارة أستاذ، لأن فعلا العمل غير أنه هو يشد يعني ويضيف قيمة تاريخية ثقافية للمستمع، إلا أن اللي يسمع طريقة الإخراج وتمثيل الأصوات اللي كانت موجودة يعني شيء رهيب.
1: أستاذ والله العظيم إذا في شكر صراحة حق الستاف اللي كانوا وياي الفريق، يعني صراحة كلهم يعني خصة تحية حق الأستاذ أحلى محمد.
0: نعم.
1: وعبد الله يوسف، خليفة العريفي، إبراهيم بحر، يعني كنت أنا مختار يعني
0: عبد الله ملك.
1: عبد الله ملك أستاذي. وسامعني اللي ما قلت اسمه، يعني مثل ما قلت لك أخبر الميكروفون. فأستاذي يعني حتى أستاذ أحلام، ويعني قاعد تصفق ليه لا شعوريا، خاصة يوم اللي قطعوا رأس بقين أبو لها جثة بدون رأس. يعني فتحية له أحلام محمد.
0: العمل مهيب جدا. بطل من أرض الحياة، من إعداد أو من كتابة
1: الدكتور محمد حميد السلمان.
0: نعم، محمد حميد السلمان.
1: أستاذ بعد أنا أبغيك تسمع أصوات في ذاكرة الحضارة.
0: نعم، هذه إن شاء الله أكيد راح
1: يعني بعد في نفس قوته.
0: نعم.

0: المسلسل يعني كون انه هو مسلسل تاريخي خضع لمراجعه ايضا.
1: نعم
0: على اساس انه
1: مراجعه تاريخيه. هو الله يسلمك المؤرخ
0: مبارك الخاطر.
1: مبارك الخاطر نعم.
0: ايوه صح صح اسمه كان موجود في
1: نعم بس تعب افشار من زود يعني دعموه الحمد لله مثل ما كلهم عيالي. وانا قبل فتره قاعد اسمع مسلسل شدتني موسيقى اللي حاطين موسيقى وايد حلوه.
0: اي
1: مو صدق موسيقى حلوه الا بعد شوي اخرج محمد جابر بتقول خرجته بتعقب الموسيقى
0: ما شاء الله. وين تلقى نفسك استاذ في الاعمال الفصيحه ولا العاميه اكثر شيء؟
1: والله استاذ انت تاخذ الناس وتقرا عدل وتخرج على الورق نوبه ونوبتين وثلاث ما في مشكله نفس الشيء.
0: وبالنسبه حق
1: بس بس الفصحى انك تحاول تستعمل لنا موسيقى غربيه
0: نكون يعني شوي
1: يعني سمفونيات ما سمفونيات موزايت فلازم يعني تسمع هذه السمفونيات عشان تختار منهم اللقطات يعني في السمفونية تسمعها كامل عشان تطلع منها مثلا 45 ثانية.
0: نعم طبعا لا يقارن يعني العمل الدرامي بالعمل الإذاعي من إخراج البرامج يعني المباشرة أو المسجلة. طبعا يعني العمل الدرامي في مشقة أكثر.
1: نعم.
0: في مشقة وفي يعني متابعة أكثر يمكن حتى مجرد اللي الشخص اللي يكون متواجد في مكان التسجيل أو مكان الاستوديو حتى لو ما شارك بعد يحس بالتعب.
1: نعم نعم نعم.
0: لأنه يكون يعني الكل ماشي صح على صح. نفس ال.
1: لا والله يعني ساعات صرت بكده هو يعتبر يعني مثل السفر. الشخص اللي تسافر وياه إذا كان بارح على هواك تستانس في السفر أو أي بلد بس لو تعسب بلد الشخص اللي وياك تعيش وما يبقى وعكسك أنت تبغي يمين ويبقى يسار البلد الحلو في بلد حلو. فنفس ما شبع الستاف اللي تشتغل وياه في يعني في الشغل نفسه خصة وياك عندك يعني شبعت الاستوديو أنا أسميه عبد الله مليك. عبد الله مليك استاذ ابو خالد شمعت الاستوديو يعني يعطي مزاجك مو حلو يعدي مزاجك يجيب لك الكلمات الحلوه النكت ماله. تحيه لك يا ابو خالد.
0: الله يعطيك الصحه والعافيه استاذ الكبير. استوديو الدراما استاذ طبعا اللي يعني نعرف له للساده المستمعين بانه هو عباره عن ثلاث غرف.
1: اي نعم صالة.
0: أيوة.
1: هناك اللي يقولوا فيها الممثلين وفيه عندنا مايك يسمونه البوم.
0: أيوة.
1: اللي يجي من فوق هناك اللي فوق الممثلين تحت إذا في معركة ولا
0: أجواء سوق.
1: وفي عندنا حجرتين حجرة صدى طبيعي
0: صدى طبيعي
1: صدى طبيعي.
0: نعم.
1: من الاستوديو نفسه تصميمه.
0: نعم.
1: والحجرة الثانية عكس الصدى مكتومة. يعني عكس حجرة الصدى كتب ما يمكن تستخدم حجرة كتب إذا أنت مثلا في مقاهي تحت الأرض إذا كان وايد استخدمت هذه الحجرة في مجرد مثلا إذا مثلا هو في الباخرة أو تحت في الخن.
0: أيوة أيوة.
1: فنفس الشيء صوت مكتوم ميت.
0: جميل.
1: لا صار عن حتى الله يسلمك يعني على أيام الحماس طبعا والجوائز الذهبية فضية بالعالمين والجماعة اللي اشتغلوا وياه صراحة ما قصروا. حتى في لقاء أنا واحد سووه وياي أخوي خليج أو الأضواء يتولى أنا أطلع حق العالمية
0: ما شاء الله.
1: يعني حق العالمية كتير إيشنا يعني ما دام احنا مثلا شغلنا هاللون حلو كل شيء فيه ويكل
0: صحيح.
1: فالحمد لله
0: الحمد لله
1: وايد صار حلو يعني اذا مثلا يتصل ناس فيك من عمان صار طلعت عمان الشقيقه ها عندك والله انا فلان بن فلان سمعتك كذا انا اقول وين بتاخذ تليفوني قبل من الاذاعه اتصل خطر يعني من الكويت من السعودية اخواننا في السعودية.
0: على ذكر الموضوع استاذ محمد بحكم عملكم في الإذاعة صار في زيارات

0: الحين
1: العالمين.
0: أنا سامي كحت الكويت وقعد سوريا.
1: قبل نروح سوريا في الكويت من لقيت؟
0: والله لقيت
1: مثل أنا قلت المسلسلات اللي تنبث عندنا أيضا
0: تروح الكويت. أنا كنت متابع حق خاصة نافذ على التاريخ, يعني نافذ على التاريخ حتى مقدمة حفظها
1: الحاضر وغرس الماضي
0: الماضي
1: ومستقبل الجنة والتاريخ الزمن
0: التاريخ حتى ديون عندك أحمد سالم المذيع
1: التاريخ التاريخ الزمن
0: وبعد استفي عندهم بعد نجوم القمة.
1: نعم
0: بعد نجوم القمة يعني فمثل ما قلت لك استاذ يعني مجنون يعني وايد حلو انك تجتمع الى اذاعه وتاخذ الفكره تضيف عليها وتقدمها بثوب جديد.
1: وعندهم اخبار جهينه
0: وعند جهينه الخبريين. نعم نعم نعم نعم نعم
1: مهم استاذ ان المخرج الاذاعي يسمع الاعمال.
0: لازم استاذ ما انت لازم تسمع اذاعات يعني المحيطه بي يعني شلون يعني يسوون. وفي سنة 1982 يعني صحيفة القبس أو السياسة مبارك منطقة أمين تشيد في إذاعة البحرين
1: ما شاء الله.
0: إيه والله إشارة في إذاعة البحرين إذاعة متكاملة وإذاعة
1: جميل جدا. هذه رحلتك للكويت كانت استاذ
0: للكويت
1: يعني في ذي الجمال
0: وقعدت سوريا وقعدت القاهرة قعدت 8 شهور.
1: نعم
0: حتى 8 أشهر يعني وايد يعني فجتفت نفسي قلت يلا لازم اقوم اجازة نشوف شو يسوون وذي فوالله قعدت 8 شهور.
1: كونك استاذ كمتابع يعني سابقا يعني قبل لا تروح لهذه البلدان بحكم ايضا يعني سائر الموظفين نسمع عن ممثلين ونسمع عن مخرجين نسمع عن عبد الأمير التركي نسمع عن علي المفيدي.
0: علي المفيدي إذا بيسوي الحلقة بيسوي
1: ومبارك الحشاش ونسمع عن أسعد فضل ونسمع عن الأساتذة الكبار. لقيت أحد منهم في هذه الرحلة؟
0: اي بس يعني قعدت كذي تعرف في البدايه يعني دائما في المهرجانات مثلا مهرجان تونس عندك مهرجان القاهره مش مهرجان الخليج فتعرف تعرف الفناني نفس خليه النحل يعني تشوف لك الكتاب تشوف لك المخرجين تشوف لك خليه النحل ولو تتمنى ما تخلص بس يعني خلاص خلص المهرجان.
1: وين تجد نفسك استاذ بين العمل خلينا نقول على اخراج البرامج ولا العمل الدرامي اي واحد اقرب الى قلبك؟ انا عارف
0: والله بيني وبينك استاذ حسن كلهم عيالي يعني انا حتى في المنوعات
1: اي
0: انك الله يسلم الله يطيب الخير كان في عندنا سهره يسمونها سهره الاربعاء.
1: نعم
0: استاذ استغلال احمد
1: اي نعم
0: كنا نشتغل مع بعض استاذ.
1: نعم
0: وليلة إجازة عندك يعني الخميس بالليل اللي دازلني في زواجات وفي كنا إني استاذ وتعرف يعني ساعة مدة 2 ساعة على الهواء لازم تكون من بدري تيجي تحضر ودي وكنا استاذ حتى يعني تطلعني الساعة 12 في الماتش أغراضك 12:30 ويكون ضباب فالحمد لله. وبعد استاذ الشيء الغريب المستمعين كان يطيشون لنا رسومات وأشياء مثلا يأخذون صوارين عندك ما يسمونه يسمونه نوع الديزاين
1: الحين اختلف الوضع كيف
0: والله راضي يعني هيا أقول لك يعني وصندوق مقلب عندك
1: جميل أنت تركت أثر للمستمعين يعني وصل فيهم الحال أنهم يعيشون معاكم ويحسون أنهم جزء منكم يعني
0: حتى صديق استاذ تعيق علي العالي.
1: نعم
0: لان اشتغلت وياه كذا برنامج منوعه الرابعه عندك نص ساعه على الهواء عدة برامج اشتغلت وياه.
1: في فتره الاذاعه في العدليه من تذكر من الشخصيات اللي كانت معاك استاذ في الاخراج الاذاعي وفي التنفيذ؟
0: إيه أستاذ يعني في كلهم ما شاء الله كان يعني أساتذة عندك

0: من عبد الله حتى عبد الله من عبد الله كان قبل مخرج بعدين تعود كإدارة بعدين صار كمدير يعني حتى يقول لي يقول لي أبو علي كذي الموسيقى اللي خليتها في محلها موسيقى لا يعني المعطنية هذا شيء وايد أفضل
1: كان تابع لي
0: تابع الله رحمه قبل عشان بعدين عندنا أستاذ يعني عبد النبي حسين بنصف فاضل عبد الغيان صدق يعني أول يعني بريمان يقول أول اللي علمني الأسس في الإخراج ونبي العلوي يعني كان يعني نبي العلوي في عنده مسلسل يعني قد الذهبية بالتأليف والإخراج نعم نعناعة بعدين عندك الله يسلمك عبد الواحد درويش كان وايد يعني استقيت منه الدراما يعني شفته دائما يعني إذا خرج الدراما أشوف شو يقعد شلون دي يعني كنا صوت ذاتنا دنين يعني فتعلمنا منهم ويدعنا عندك وعطونا احنا غاية ويا سلمنا حق اللي عقبنا واللي عقبنا بيسلمون حق اللي عقبه والدنيا ماشي
1: الله يعطيك الصحة طبعا في انتقالكم من العدلية إلى المدينة عيسى تواجد أيضا صف آخر من الزملاء أو الزميلات أيضا
0: لا
1: تذكر منهم
0: نعم كان والله يسلمك تقصد اللي كنا في العدلية
1: اللي يعني يوم من البداية من عدلية
0: عدلية الله يسلمك عدلية على فكرة ما كانت إذا عودة يعني حتى يعني اللي متعجب مني يعني إذا تتذكر الأيام شو كنا نشتغل كانت استوديوهين بس استوديو الصغير واستوديو العود بس اثنين يعني شلون كنا المخرجين يشتغلون تفكر شلون كنا نشتغل ما تدري
1: الباقي مكاتب كان
0: اي باقي مكاتب وفي قسم الهندسة كان في قسم الهندسة والمكتبة وقسم الأخبار ومكاتب
1: من كان معاكم قسم المكتبة استاذ
0: تذكر المكتبة كان استاذ ابراهيم مصطفى فيصل الرويعي بدرية كمال سهام خليفة
1: المذيعين كان معاكم أيضا
0: فاروين زينل
1: عايشة عبد اللطيف
0: أستاذ عايشة عندنا بعد فوزية محمد أستاذ فوزية
1: عتيق سعيد
0: لا أنا يعني في عطاء ما لحقت عليه الله يرحمه ما يقولون كواصل أنا كنت أسمع عنده أسمع عن عتيق سعيد بس للأسف أيام الذروة مالته ما كنت أنا موجود يقولون بعد الحادث بعد الحادث شوية يعني ما قاعد أطلع حتى يقول لي عبد الرحمن عبد الله من كنت ما كنت أروح من الدراما وعم أسمع أخبار الدراما قال لي عبد الرحمن عبد الله شو كنتوا تكتبوا المسلسلات هاي ممكن يعني التمثيلية الأسبوعية شو تخلون شلون ذي على أيام متى تمثلون استوديوين فيقول أبو واحدة عتيق سعيد ما هذا فالأسبوع ذي عندك أنا أعطونك أنه يوم جمعة وتنعاد يوم الخميس ما ضاعوها يقولون يا مكتبين للتليفون نصيح ستة ألو السلام عليكم كتب عليكم السلام يقولون يا على لك يصير إذا قال الترثيلين ما حطيتوها قال إيه والله العظيم اليوم شوية المؤلف يعني بعافية وما قد يصير الحلقة فقابلوا وياي قال عيشة بن سلمان يقول ها الأمير اسمه الأمير الله يحفظه من عيشة
1: تذكر أيضا من الزميلات عندكم في برنامج صباح الخير يا بحرين البرنامج الأثقل في الإذاعة من تذكر من طاقم العمل اللي كان يعني موجود ويعني كان له يعني حضور دائم في الحلقات
0: والله كل المذيعين صراحة اشتغلوا وانا برنامج متعب يعني انا اسميه بان صباح الخير لا ليلك ليل وانا هايك نهارك في الليل تحاولتي انه ما تقوم الصبح وان الاسبوع خلي باشي من اغاني الفواصل وذاك وذي فما بتنام على طول تحاولتي انه لازم تقوم وذا قيم تزيد تشتغل بس الحمد لله الشكر يعني فضل رب العالمين وصراحة عندي كانوا يشتغلوا فيه عندك يعني وفي البداية اللي مثل ما قلت قبل عندك يعني عوض هاشم ومنقص العليوات بعدين استاذ عاشر خلت استغلال احمد.

0: قال عبد المحسن،
1: خزي محمد،
0: خزي محمد أكيد،
1: فتحية
0: الجواي نعم، كمتابعة وكإعداد
1: نعم جميل أبو مطيع،
0: جميل أبو مطيع كإخراج نعم، المخرجين جميل أبو مطيع،
1: محمد عتيق،
0: محمد عتيق، سامي هجرس،
1: سامي هجرس الأستاذ،
0: إيه نعم الأستاذ سامي هجرس
1: كان مخرج عندنا في الإذاعة،
0: إيه نعم كان مخرج في الإذاعة، هو سامي ما شاء الله كان عليه يعني إعلامي
1: ما شاء الله
0: 100% يعني اشتغل في كل مجال الإذاعة،
1: يمكن الجمهور ما اشتغل يعني تعرف عندهم على إنه هو مذيع فقط،
0: لا لا هو مخرج، مخرج مو بدع أبو خالد
1: ما شاء الله،
0: إيه
1: الله يعني تحية أستاذ سامي هجرس،
0: أستاذ سامي هجرس نعم يعني هو كمذيع كدي جي يعني هو يتفتك إلا في الأفلام الإنجليزية كدي جي عنده يكتب كتبته حلوة
1: جميل
0: أبو خالد
1: ما شاء الله. لمن توجه رسالة الشكر؟

0: العدلية ولي حصولكم على هاي الجوائز الجميلة. لو مثلا وجهت شكر لشخصية في بالك الآن هي تعتبر يعني بالنسبة حق محمد الجابر هي الشخصية اللي أثرت وأضافت الكثير.
1: أستاذ عبد النبي حسين.
0: نعم
1: أستاذ عبد النبي حسين.
0: شو تقول في خلال هذا اللقاء؟
1: عاجز الإنسان يعجز الإنسان شوف فيه يعني كان يقعدني أتذكر ويقول لي شوف شكرا يعني كان ما فيني عندك المسجلات مني هني ست مسجلات وكل مسجلة كبيرة فقعدني هنا يقول لي طق المسجلة اللي هناك يطق المسجلة اللي هني يعني ساعة الغموض ما يشتغل للسجلة المسجلات طويل.
0: الآن أستاذ عقب سنوات التقاعد تقاعدت أستاذ في سنة
1: 2018
0: مني ما زال يعني تواصل مع محمد الجابر من زملاء؟
1: لا والله يعني تعرف التكنولوجيا والواتساب والتليفون الذكي ما كان لي شيء لكن له واتساب يعني أغلبيتهم تقريبا غازي عبد المحسن سامي هجرس عبد النبي حسين عدنان ملك عبد الناصر النعار وهيب الجزاف هشام خليفة محمد عتيج
0: عقب هذه السنوات سنوات العمل الثرية ما شاء الله المليئة بالجوائز والإنجازات الرائعة شو اللي توجهه من نصيحة أو من كلمة للجيل الحالي والجيل القادم كذلك من المخرجين والإعلاميين؟
1: أستاذ حسن الواحد دائما يعني أنا إذا في عندي عمل أبغى أقوم في خارجي أتدمو عمل إذاعي يطب هندسة ميكانيكا لازم الشيء اللي في يدي أكون ملم به أقرأ عنه أستكشف عنه يعني بعد أشرح في جوجل مستر جوجل يعني مو أول تدور الكتب والكاتبين عندي شلون طريقتي شلون دي فدائما تعرف كل الموضوع محتوى فكر في عدل تنجز عملك عدل بس عدل والتوفيق بعد بالعالمين
0: إن شاء الله دوم إن شاء الله التوفيق حليفكم وشكرا جزيلا لك الأستاذ محمد الجابر على هذا اللقاء الجميل.
1: ما عليك سود الله يسعدك مشهورين مشهور عن إذاعة البحرين والعهد اللي تعيشونه العهد الذهبي صراحة يعني أنا كنت أتمنى أن حين تعيد السنين وحين أنا أكون موجود وزي بتفهم مسؤولين بتفهمين حتى أنا في عهد بعد كانوا بتفهمين بس بالنسبة للتكنولوجيا اللي عندكم
0: أنت دائما موجود أستاذ في برامجك وفي مسلسلاتك الجميلة دائما بعطائكم وبإنجازاتكم الجميلة أستاذ شكرا جزيلا لك وشكرا لمستمعينا الكرام حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة أخرى من قامات إذاعة البحرين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين.
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين.
1: إذاعة البحرين.
3: هنا البحرين.
5: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
7: هنا البحرين.
3: إذاعة مملكة البحرين.
2: إذاعة البحرين.
3: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين. مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
8: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
8: هنا البحرين.

0: منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: رحلتنا لهذا اليوم مستمعينا إلى إحدى كبرى دول العالم ومن أهم وجهات السياحة العالمية بسبب تنوع مقوماتها من طبيعة وحداثة ومعالم سياحية كثيرة تضم مجموعة من المدن الشهيرة على مستوى العالم ولتستقطب الكثير من السياح إضافة للزوار القادمين لأغراض عديدة مثل الدراسة أو الهجرة. الولايات المتحدة الأمريكية الوجهة اللي تناسب معظم رغبات السياح اللي يبحثون عن الشواطئ والاستجمام يتجهون إلى شواطئ ميامي الساحرة، ومن يحب حياة الليل يقصد مدينة نيويورك الصاخبة وغيرها الكثير.

0: تعد الولايات المتحدة اقتصادياً من أكثر دول العالم تطوراً وإنتاجية، فلا يوجد نظير لها في مجال إنتاج السلع وتوفير الخدمات، كما أن مستوى دخل المواطن الأمريكي من أعلى مستويات الدخل في العالم.
1: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أمريكا الحلو فيها أن كل ولاية لين أزورها كني رايحة ديرة جديدة، يعني هي من الدول اللي صدق أشتاق لها ودي كل سنة أروح لها. أحلى الأماكن فيها ديزني، والحلو اللي هناك أن ديزني فيها 5 حدائق، وكل حديقة تروحينها مو كنا أنت رايحة نفس الحديقة، يعني كل حديقة في إكسبيرينس جديد. يونيفرسال ستوديوز بعد حلوة، تجربة حلوة، الألعاب مو بس حق الأطفال حتى حق الكبار ممتازة، يعني طعمها أمريكا وايد لذيذ، أسعارها وايد مناسبة، سوقها وايد حلو، أسعارها مقارنة حق دول ثانية وايد رخيصة.
3: أمريكا من الدول اللي درست فيها، وتحديد منطقة كولومبيا ميزوري، وهي تعتبر يعني مدينة جامعية ومدينة تعليمية، وزرت بعض المناطق منها سانت لويس، تعتبر يعني مدينة سياحية فيها متاحف كثير وحدائق عامة، حدائق حيوان جدا جميلة، عجبتني صراحة سانت لويس. وبعدها رحت سان دييغو، سان دييغو يعني تشتهر بالشواطئ والمجمعات التجارية وفي حدائق ممشى، في أشياء كثير مرة حلوة.
4: أنا سافرت أمريكا ورحت فيها ميامي، طبعا أكثر شيء حلو فيها إن هي مكان وايد حلو حق الاسترخاء، وايد حلو حق السباحة، ورحت حوض أسماك وكان فيها عروض وايد حلوة حق الدلافين. زرنا بعد حديقة الحيوانات اللي كان فيها أكثر من 300,000 نوع من الحيوانات، وطبعا رحت واشنطن وكان أكثر شيء حلو إني شفت البيت الأبيض على الطبيعة.
5: سافر ويانا.
0: الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة في أمريكا الشمالية، إلى الشمال من المكسيك وإلى الجنوب من كندا، رابع دول العالم من حيث المساحة بعد روسيا وكندا والصين، وهي الدولة الثالثة من حيث عدد السكان بعد الصين والهند. تقع في النصف الجنوبي من أمريكا الشمالية، وتمتد من المحيط الأطلسي شرقاً إلى المحيط الهادي غرباً، وتضم أيضاً ألاسكا وجزر هاواي. تمتلك الولايات المتحدة معظم أنواع المناخ، وهذا الشيء بسبب مساحتها الكبيرة وتنوعها الجغرافي، ويختلف المناخ في الشمال حيث يكون قارياً رطباً شرق خط الطول رقم 100، ويكون رطب شبه مداري في الجنوب. يتميز الطرف الجنوبي لولاية فلوريدا بمناخ استوائي كما هو الحال في هاواي، كما أن السهول الشاسعة اللي تقع غرب خط الطول 100 تضم مناخ شبه قاحل. معظم الجبال الغربية ذات مناخ ألبي، بالإضافة إلى ذلك يعتبر المناخ قاحلاً في صحراء الحوض العظيم في الجنوب الغربي، ومتوسطياً في ولاية كاليفورنيا الساحلية، ومحيطياً في أوريغون الساحلية وواشنطن وجنوب ألاسكا، ويعتبر المناخ في ولاية ألاسكا قطبياً.

0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ مستمعينا الكرام جولتنا السياحية في أمريكا من عاصمتها واشنطن اللي تحوي الكثير من المتاحف والمعالم السياحية، بنتعرف على أهمها. ونبدأ مع مبنى كابيتال الولايات المتحدة، ويعد هذا المبنى من أبرز الأماكن السياحية في واشنطن، وهو مبنى ضخم اطلع على منتزه ناشونال مول، وقد بني سنة 1793، ويستخدم المبنى لعقد اجتماعات مجلس الشيوخ ومجلس النواب المفتوحة، ويمكن الحصول على تصاريح للقيام بجولات في المبنى.
0: رحلة

0: برا الأثير. البيت الأبيض يعتبر من أهم رموز الولايات المتحدة ومقر إقامة الرئيس وعائلته. يمكن زيارة البيت الأبيض بعد الحصول على تصريح مسبق، فهو من أجمل معالم السياحة في واشنطن. متحف الطيران والفضاء الوطني يضم أكبر عدد من الطائرات والمركبات الفضائية في العالم، ويعد مركز هام للبحث في علوم الطيران والفضاء. يعرض المتحف الكثير من المراكب الأصلية، سواء كانت صواريخ أم طائرات وغيرها الكثير.
1: في الأسفار، علم للشباب واختبار للشيوخ.
0: ومن واشنطن ننتقل للحديث عن السياحة في أورلاندو. اشتهرت مدينة أورلاندو بكونها من أفضل وجهات السياحة الأمريكية ذات الطابع الترفيهي، يقصدها السياح من كافة أنحاء العالم للاستمتاع بخيارات الترفيه غير المحدودة للعائلة بشكل عام. ومن أبرز الأماكن السياحية في أورلاندو عالم والت ديزني، وهو منتجع ومجمع ترفيهي ويعتبر من أهم الأماكن السياحية في أمريكا والمنتجع الأمثل لقضاء العطلة، وهو الوجهة الرئيسية لكافة مشاريع شركات ديزني الترفيهية في جميع أنحاء العالم، ويحظى بشعبية خاصة في الثقافة الأمريكية. مملكة ديزني للحيوانات. تعد مملكة ديزني للحيوانات أكبر منتزه في العالم، مكرس تماماً لأمور البيئة الطبيعية والحفاظ على الحيوانات، وقد تم اعتمادها من قبل جمعية حدائق الحيوان وأحواض السمك والرابطة العالمية لحدائق الحيوان والأحواض المائية، فتعتبر من أشهر معالم السياحة في أورلاندو.
1: رحلة عبر الأثير.
0: منتزه إبكوت. يعتبر هذا المنتزه ثاني المنتزهات التي بنيت في عالم والت ديزني بعد مملكة السحر، وحقق المنتزه المرتبة الثالثة في قائمة المنتزهات الأكثر زيارة في أمريكا الشمالية والسادس على مستوى العالم. مملكة السحر أو ماجيك كينغدوم، وهي حديقة ترفيهية في منتجع عالم والت ديزني اللي يتميز بمناطق الجذب الكلاسيكية والألعاب النارية ساحرة وشخصيات ديزني لاند مثل ميكي ماوس وشخصيات الأفلام مثل كابتن سبارو. وأكبر معلم يمثل الحديقة هي قلعة سندريلا المستوحاة من قلعة خرافية شوهدت في فيلم سندريلا سنة 1950.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: وإلى مدينة أخرى من مدن أمريكا السياحية، وهي مدينة سان دييغو، وتعتبر من أكثر مدن أمريكا شعبية للسياحة. تقع هذه المدينة في ولاية كاليفورنيا، وتحتضن مجموعة متنوعة من المواقع اللي تجذب السياح من كافة أنحاء العالم. ومن هذه المواقع حديقة بالبو، تعتبر من أشهر المعالم السياحية، وهي واحدة من أكبر الحدائق في ولاية كاليفورنيا. تشتمل الحديقة على جمال طبيعي خلاب ومخزون كبير من القيم التعليمية، وتمتد على مساحة واسعة تضم العديد من المتاحف والحدائق، ومنها حديقة الصبار والحديقة اليابانية وحديقة الورود، بالإضافة إلى البراك المائية والمرافق الترفيهية وغير ذلك.
1: رحلة عبر الأثير.
0: عالم البحار، وهو يحوي مجموعة كبيرة من الحيوانات البحرية، بعضها نادر، ومن أهم تلك الحيوانات حوت شامو المعروف باسم الحوت القاتل، إلى جانب أسد البحر وغيرهم. ويشتمل عالم البحار على العديد من النشاطات المختلفة كعروض السيرك وعروض الحيوانات الأليفة وركوب الخيل. المدينة القديمة تتميز ببيوتها القديمة اللي تعكس قدر كبير من تاريخ سان دييغو، وتعتبر القرية الإسبانية من أهم معالم المدينة القديمة، بالإضافة إلى البيوت الموجودة في المدرسة القديمة. وتحوي هذه المدينة العديد من المطاعم المكسيكية اللي تقدم أشهى الأطباق، بالإضافة إلى المحلات التجارية الكبيرة. كورونادو، وهي الوجه الآخر لمدينة سان دييغو، وهي عبارة عن شبه جزيرة تضم مجموعة مميزة من الفنادق الراقية، بالإضافة إلى العديد من المطاعم والمتاجر.

0: نحن لا نسافر هربا من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
1: ومن سان دييغو ننتقل مستمعينا إلى سان فرانسيسكو. تتميز هذه المدينة بتضاريسها الجبلية وطبيعتها الجميلة وعمارتها ذات الطراز الفيكتوري، وتضم العديد من معالم الجذب اللي جعلتها أكثر المدن زيارة في العالم. ومن هذه المعالم السياحية جسر البوابة الذهبية. يعتبر جسر جولدن جيت من أبرز معالم السياحة في سان فرانسيسكو، وهو جسر يربط بين المدينة في الطرف الجنوبي من شبه جزيرة سان فرانسيسكو ومدينة سوساليتو في الطرف الشمالي من شبه الجزيرة في مقاطعة مارين. ساحة الاتحاد، وهي عبارة عن ساحة عامة تتوسط مدينة سان فرانسيسكو وتعتبر المركز الرئيسي للتسوق في المدينة، تجذب آلاف السياح والزوار يومياً، وتضم إضافة إلى المتاجر والمحال التجارية الراقية مجموعة من الفنادق الفخمة والمطاعم والمسارح والعديد من النصب التذكارية.
0: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
1: الحي الصيني، وهو حي مبني على هيئة الأحياء الصينية ويضم العديد من المسارح والمعابد والمحلات التجارية اللي تبيع الهدايا التذكارية والتحف بالإضافة إلى المقاهي وغير ذلك. أكاديمية كاليفورنيا للعلوم، وهي عبارة عن متحف فريد من نوعه يحوي قبة فضائية وحديقة للأسماك بالإضافة إلى غابة مطيرة كبيرة، وتضم الأكاديمية متحف للتاريخ الطبيعي يعد من أكبر المتاحف في هذا المجال، ويحوي عدد كبير من الحيوانات المتنوعة ويعد من أهم معالم سان فرانسيسكو.
2: سافر ويانا.
1: وإلى شيكاغو، وهي المدينة الثالثة في الولايات المتحدة من حيث التعداد السكاني، وتضم العديد من أماكن الجذب السياحية ومنها ميلينيوم بارك شيكاغو، وتعني حديقة الألفية، وهي من أجمل مناطق السياحة وتقع في قلب المدينة على طول البحيرة. تتميز بتصميمها الفريد، وتقام على أرض الحديقة العديد من الفعاليات في فصل الشتاء، وتضم ساحة للتزلج على الجليد وملاهي وعروض مسرحية. المتحف الميداني للتاريخ الطبيعي، هذا المتحف اللي يعتبر واحد من أكبر المتاحف في العالم المتخصصة في مجال التاريخ الطبيعي. شيد أكواريوم، ويعتبر من أكبر أحواض السمك في العالم، يضم الحوض أنواع عديدة من الأسماك بمختلف الأصناف والألوان بما فيها الدلافين والحيتان وأسماك القرش، ويحوي العديد من الطيور والثدييات.
0: رحلة عبر الأثير.
1: وننتقل إلى مدينة أخرى من مدن أمريكا السياحية، وهي فيلاديفيا، وتعتبر من أكبر مدن ولاية بنسلفانيا، وتعتبر من المراكز الاقتصادية الهامة، وهي تحوي العديد من ناطحات السحاب الشهيرة وتستقبل حوالي 40 مليون زائر سنوياً. قاعة الاستقلال تقع في حديقة الاستقلال الوطنية، واشتهرت هذه القاعة بعد أن تم إعلان الاستقلال الأمريكي وإقرار دستور الولايات المتحدة الأمريكية. افتتح هذا المبنى سنة 1753، وهو الآن مدرج كأحد مواقع التراث العالمي. جرس الحرية، يعتبر هذا الجرس رمز للثورة الأمريكية، استخدم سنة 1776 من أجل دعوة سكان مدينة فيلاديفيا للاستماع إلى بيان إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية. جرس الحرية الآن من أبرز معالم السياحة في هذه المدينة.
0: رحلة عبر الأثير.
1: وإلى لوس أنجلوس، من أشهر مدن أمريكا وأحدى أهم مدن العالم. تسخر هذه المدينة الصاخبة بالمعالم السياحية والفنادق الراقية والمطاعم المميزة، ناهيك عن أماكن التسوق الرائعة. ديزني لاند لوس أنجلوس الوجهة العائلية الأولى للترفيه والمرح، وهي الأولى من بين اثنين من المنتزهات اللي بنيت في منتجع ديزني لاند في أنهايم وكاليفورنيا. افتتحت سنة 1955، وتعتبر الحديقة الوحيدة التي صممت وبنيت تحت إشراف مباشر من والت ديزني. هوليوود، من منا مستمعينا لا يعرف هوليوود الواقعة في مقاطعة

0: قطعت لوس أنجلوس واللي تضم استوديوهات السينما والنجوم العالميين، وهي المركز التاريخي للسينما الأمريكية حتى أصبح اسمها مستخدم للكناية عن السينما في الولايات المتحدة الأمريكية. يونيفرسال ستوديوز تعتبر استوديوهات يونيفرسال من أهم الأماكن السياحية في لوس أنجلوس، وتوفر لزوارها إمكانية قضاء يوم كامل من المتعة والتشويق، فبإمكانهم التجول في أماكن متخصصة أثناء تصوير الأفلام أو زيارة مدن الملاهي، وبإمكانهم مشاهدة العديد من العروض الرائعة لأشهر الأفلام.
1: رحلة عبر الأثير.
0: شاطئ فينيسيا. يعتبر فينيس بيتش من أبرز أماكن السياحة في لوس أنجلوس، تجذب أعداد كبيرة من الزوار والسياح، ويضم هذا الشاطئ الكثير من متاجر بيع الهدايا وغيرها، كما تقام عروض بهلوانية جميلة على الشاطئ، وتوجد بجانبه ملاهي في حديقة باسيفيك. متحف مدام توسو هوليوود. متحف مدام توسو هوليوود للشمع الواقع في شارع هوليوود والتاسع من بين سلسلة متاحف مدام توسو حول العالم، وهو واحد من معالم لوس أنجلوس السياحية ويتمتع بشعبية بين سكان المدينة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وإلى آخر المحطات السياحية في الولايات المتحدة الأمريكية في نيويورك. نيويورك المدينة التي لا تنام وقلب الولايات المتحدة النابض، تعتبر من أهم وجهات السياحة في الولايات المتحدة والعالم بأجمع. تحتضن العديد من المعالم المشهورة على مستوى العالم كتمثال الحرية وسنترال بارك، إحدى أكبر الحدائق العالمية، وساحة التايم سكوير الشهيرة. تمثال الحرية. من منا لا يعرف تمثال الحرية الشهير في الولايات المتحدة الأمريكية؟ يقع هذا التمثال في جزيرة الحرية بخليج نيويورك، وهو عبارة عن تمثال ضخم يبلغ ارتفاعه 93 متر ويرتكز على قاعدة يبلغ عرضها 47 متر. يعتبر تمثال الحرية من أهم الرموز التي تشتهر بها الولايات المتحدة الأمريكية.
1: رحلة عبر الأثير.
0: سنترال بارك، وهي أحدى أكبر الحدائق العامة في العالم، تجذب أعداد كبيرة من الزوار والسياح للتنزه وممارسة مختلف الرياضات كالمشي وركوب الدراجات الهوائية، وتحتوي بحيرات وتلال خضراء جميلة إلى جانب الأشجار. تايمز سكوير. يعتبر ميدان التايمز من أهم المناطق في نيويورك، وتقام فيه احتفالات ضخمة لرأس السنة كل عام، ويضم أشهر المطاعم العالمية بالإضافة إلى المحلات التجارية والفنادق الفخمة، وتعود تسمية الميدان إلى تواجد مبنى يضم مكاتب جريدة التايمز فيه سابقاً. ومن نيويورك نكون مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام جولتنا السياحية في الولايات المتحدة الأمريكية من أهم دول السياحة في العالم. رحلتنا لهذا اليوم انتهت، على أمل أن نلتقيكم بنفس الموعد في رحلة جديدة. إلى اللقاء. تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
2: سافر ويان. إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
3: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
4: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
4: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة

وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني، وروابط سوالف واعي للسلام العامة.

0: الغرباء سلامتك. عند حاجتك لزيادة الأحمال الكهربائية في منزلك، تأكد من الرجوع للهيئة قبل ذلك، فقد لا تتناسب الكابلات الكهربائية والمنصهرات في منزلك مع الأحمال الإضافية الجديدة، مما يعرضك للخطر.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم مع الفنانة فايزة أحمد. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، من دستور مملكة

0: لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء يعرب عن اعتزازه وفخره بمنتسبي قوة الدفاع وكافة الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية وبجهودهم المتفانية في الدفاع عن سيادة الوطن.
2: في إطار تنوع الخيارات الإسكانية، أكثر من 17 ألف أسرة بحرينية استفادت من برامج التمويلات الإسكانية منذ أغسطس 2022 وحتى الآن.
1: أكثر من 2 مليار دينار قيمة صادرات مملكة البحرين خلال الأشهر 7 الأولى من العام الجاري، و83% منها وطنية المنشأ.
2: وفريق ماكلارين يفوز بجائزة هولندا الكبرى في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 ويرفع رصيده في بطولة الصانعين إلى 263 نقطة.

0: من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم.
1: أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على المستوى المتقدم والجاهزية العالية التي وصلت إليها قوة دفاع البحرين بفضل الرعاية والاهتمام التي يوليها إياها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، والتي أثبتت كفاءتها واقتدارها في الدفاع عن أرض الوطن وسيادته.
0: وأشاد سموه حفظه الله بما أظهره منتسبوها من روح مسؤولة في أداء المهام الموكلة لهم، والذي أسهم ضمن تكامل الأدوار مع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في حفظ أمن واستقرار الوطن وكافة أبنائه. وأعرب سموه عن بالغ الاعتزاز والفخر بمنتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية وجهودهم المتفانية التي يقومون بها بكل كفاءة وأخلاص في الدفاع عن سيادة الوطن والحفاظ على مكتسباته الحضارية وأمنه واستقراره، بما يسهم في تحقيق المزيد من المنجزات التنموية على الأصعدة كافة. جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله اليوم إلى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، حيث كان في الاستقبال لدى وصول سموه صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وعدد من كبار الضباط. وخلال الزيارة استمع سموه إلى إيجاز حول الخطط الاستراتيجية لتطوير أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين وتعزيز كفاءة وقدرات منتسبيها وتزويدها بأحدث المنظومات العسكرية، مؤكدا سموه أن ما بلغته كافة وحدات وأجهزة قوة دفاع البحرين هو نتاج لجهود حثيثة ومتواصلة من صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، معربا سموه عن شكره وتقديره لكافة منتسبي قوة دفاع البحرين وما يقدمونه من عطاء يجسد أسمى صور الفداء والتضحية من أجل الوطن، متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد في أداء الواجب الوطني وتحقيق التطلعات الوطنية المنشودة. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، أكد عمق العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، والتي تواصل المضي قدما نحو مستويات أكثر تقدما بفضل الحرص المشترك على مواصلة تعزيزها بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة.
1: جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم في قصر الرفاع بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، الفريق محمد عاصم مالك مستشار الأمن القومي المدير العام لجهاز الاستخبارات العسكرية بالجمهورية الباكستانية الإسلامية، حيث أشار سموه إلى أهمية مواصلة العمل على تطوير أوجه التنسيق والعمل المشترك في مختلف المجالات بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين، كما جرى خلال اللقاء بحث سبل

لتطوير التعاون المشترك واستعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أشار سموه إلى الدور الهام الذي تطلع به جمهورية باكستان الإسلامية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة. من جانبه أعرب مستشار الأمن القومي المدير العام لجهاز الاستخبارات العسكرية بالجمهورية الباكستانية الإسلامية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من حرص واهتمام بتطوير العلاقات البحرينية الباكستانية، متمنيا لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والازدهار. كما حضر اللقاء سعادة الفريق عادل بن خليفة الفاضل نائب وزير الداخلية والشيخ خالد بن علي بن جابر آل خليفة نائب مستشار الأمن الوطني نائب الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى. وقع الشيخ الدعي بن سلمان الخليفة رئيس جهاز الخدمة المدنية بحضور السيد محمد علي القاسم

0: كما حضر اللقاء سعادة الفريق عادل بن خليفة الفاضل نائب وزير الداخلية، والشيخ خالد بن علي بن جابر آل خليفة نائب مستشار الأمن الوطني، نائب الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى. وقع الشيخ الدعي بن سلمان الخليفة رئيس جهاز الخدمة المدنية بحضور السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية اتفاقية استراتيجية مع السيد نيكتون الرئيس التنفيذي لشركة بيون سولوشنز لتنفيذ برنامج شامل للتحول الرقمي في مجال الموارد البشرية يعد الأول من نوعه في المنطقة.
1: بهذه المناسبة أكد رئيس جهاز الخدمة المدنية أن تطوير منظومة الموارد البشرية يعد أحد المحاور الأساسية لرفع كفاءة العمل الحكومي وضمان مواكبة الأنظمة والتطبيقات للمتطلبات المتجددة للقطاع العام، وأشار إلى أن تبني هذا المشروع الرائد يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة موارد بشرية أكثر تكاملا وكفاءة ومرونة، بما يعزز جاهزية الجهاز لمتطلبات المستقبل ويدعم جهود تطوير الخدمات الحكومية خلال السنوات المقبلة. من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إلى أن تنفيذ هذا المشروع الأول من نوعه في المنطقة بالاعتماد على البنية التحتية السحابية السيادية يمثل نقلة نوعية تدعم جهود التحول الرقمي الشامل في القطاع الحكومي وتعزز جاهزية الجهات الحكومية للاستفادة من التقنيات الحديثة مع ضمان أعلى معايير آمنة للبيانات الحكومية وحمايتها. من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة بيون سولوشنز إن الشراكة مع جهاز الخدمة المدنية تأتي في إطار تنفيذ برنامج ذي أهمية استراتيجية ضمن مسيرة التحول الحكومي في مملكة البحرين. وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أكد السيد عبد الله خالد الشوملي القائم بمهام إدارة تطوير أنظمة الموارد البشرية في جهاز الخدمة المدنية أن هذا النظام يمثل منظومة سحابية موحدة وشاملة ذات نطاق أوسع.
2: نود التأكيد على أن أغلب العمليات في القطاع الحكومي تدار حاليا بشكل إلكتروني، ولكن الفارق الجوهري والقيمة المضافة هنا أن نظام Oracle Fusion Cloud يمثل منظومة سحابية موحدة وشاملة ذات نطاق أوسع وأعمق بكثير. المنظومة الجديدة ستحدث تحولاً جذرياً في إدارة رأس المال البشري، فهي تتجاوز إنجاز المعاملات اليومية والخدمات الذاتية إلى توظيف تقنيات تحليل البيانات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لربط الأداء الفردي والمؤسسي بمؤشرات دقيقة وموضوعية، أو بما يعرف اصطلاحاً باللغة الإنجليزية KPIs. هذا وتتيح المنظومة للمسؤولين استقراء البيانات لاكتشاف الكفاءات والمواهب الوطنية ورعايتها ووضع خطط إحلال وتدريب مهني مبنية على احتياجات حقيقية مع توفير مسارات ترقي وتطوير واضحة، بالإضافة إلى تحقيق سرعة فائقة ودقة عالية في كافة الإجراءات الخاصة بالموظفين.
1: في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة التحقق من الحالة الزوجية التي تتيح للجهات المختصة والأطراف المعنية التحقق من مدى استمرار العلاقة الزوجية من عدمه بصورة إلكترونية ميسرة.
0: وبموجب الخدمة المطورة تم تقليص مدة إنجاز الخدمة من يوم عمل واحد إلى خدمة فورية، وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25%، إلى جانب التحول الإلكتروني للخدمة بنسبة 100%. حول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف السيدة مريم علي آل عبد العزيز رئيس تطبيق الأنظمة والتدريب على تقنية المعلومات في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا بك معنا في نشرة الثامنة. إذن كيف يمكن للأطراف الاستفادة من هذه الخدمة؟
3: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، حبيت أشكركم على الاستضافة ومسي عليكم بالخير. تتيح خدمة الزواج الإلكتروني للزوجين وأيضا للأطراف المعنية التحقق من حالة العلاقة الزوجية ومدى استمرارها بصورة إلكترونية وفورية من دون الحاجة للرجوع للجهة المختصة بوزارة العدل، وذلك من خلال مسح رمز التحقق اللي هو QR code اللي موجود على وثيقة الزواج، بحيث تظهر حالة الوثيقة ما إذا كانت سارية

0: حملة.
1: نعم، أيضا مؤخرا شهدنا تطوير في خدمات الزواج، فهل يمكن القول أن هذه الخدمات تحولت إلى منظومة متكاملة؟
0: نعم، نقدر نقول إحنا أن خدمات الزواج منظومة إلكترونية متكاملة، بدءا من إبرام عقد الزواج من قبل المأذون الشرعي، مرورا بالتصديق عليه من قبل المحكمة المختصة، وصولا لإتاحة خاصية التحقق الإلكتروني من حالة الوثيقة. وبهذه الطريقة أصبحت مختلف مراحل الخدمة مترابطة ومتكاملة بشكل إلكتروني، واللي بدوره أيضا يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع إنجازها، وأيضا يعزز من موثوقية الوثائق الصادرة وإمكانية التحقق منها.
1: نعم، تمنياتنا لكم بالتوفيق. شكرا جزيلا لك يا السيدة مريم علي آل عبد العزيز، رئيس تطبيق الأنظمة والتدريب على تقنية المعلومات في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. شكرا لك.
2: ثمن المواطنون المتضررون من الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين سرعة استجابة الجهات المعنية بإصلاح منازلهم وتعويضهم تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
3: جلالة الملك ما قصر، الله يطول بعمره على الأضرار اللي صارتنا من العدوان الغاشم. الحمد لله كل شيء تمام، وإن شاء الله تكون فيكم الخير والبركة، والحكومة ما قصرت من رئاسة الوزراء إلى الوزارات المعنية.
4: إحنا اللي طلعنا من العدوان الإيراني، أنا وحدة انصبت، حتى أنا انصبت، والبيت الضرر واجد، لكن الله يخليه ويحفظه جلالة الملك مقصر، يعني عوضنا وسوى البيت، والمهندسين مقصرة، مسؤول وزارة الأشغال مقصرة، ووزارة الأسكان مقصرة، حتى انتون يا تلفزيون البحرين بعد مقصرتون. الله يعطيكم الصحة والعافية، وإن شاء الله الله يحفظ الوطن والحكومة والشعب، ويجعلها إن شاء الله آخر الأحزان والأضرار.

0: المعنية.
1: احنا اللي طلعنا من العدوان الايراني اني وحدة انصبت، حتى اني انصبت والبيت اتضرر واجد، لكن الله يخليه ويحفظه جلالة الملك مقصر، يعني عوضني وسوى البيت والمهندسين مقصرة، مسؤول وزارة الأشغال مقصرة ووزارة الأسكان مقصرة، حتى انتون يا تلفزيون البحرين بعد مقصرتون. الله يعطيكم الصحة والعافية، وإن شاء الله الله يحفظ الوطن والحكومة والشعب ويجعلها إن شاء الله آخر الأحزان والأضرار.
2: كشفت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن نحو 17 ألف أسرة بحرينية استفادت من برامج التمويلات الإسكانية منذ أغسطس عام 2022 وحتى الآن.
3: وأكدت الوزارة أن الشراكة مع البنوك الممولة أسهمت في توفير حلول أكثر تنوعا ومرونة أمام المواطنين، حيث تمكنوا من اختيار المسكن المناسب مع احتياجاتهم وإمكاناتهم.
4: تتسع منظومة التمويلات الإسكانية في مملكة البحرين لتمنح المواطن خيارات أكثر تنوعاً ومرونة، وتفتح أمامه مساحة أوسع لاختيار المسكن الذي يتناسب مع احتياجاته وإمكاناته المالية. ومنذ أغسطس عام 2022 كشفت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن استفادة نحو 17 ألف أسرة بحرينية من برامج التمويلات الإسكانية التي تتيح للمواطن شراء مسكن قائم أو أرض، إلى جانب خيارات تمويلية أخرى تختلف بحسب كل برنامج. وتأتي هذه البرامج ضمن شراكة تجمع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان والبنوك الممولة، بما يعزز تنوع الحلول التمويلية ويتيح للمواطن المفاضلة بين العروض المصرفية واختيار ما يلائم قدرته المالية وأولوياته. وفي إطار تقريب الخدمات الإسكانية والتمويلية من المواطنين، وصلت مبادرة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية إلى نسختها 10، لتتيح للزوار التعرف على برامج تسهيل بفئاته المختلفة وتسهيل بلاس إلى جانب برنامج طموح. وتتكامل هذه الخدمات مع منصة بيتي الإلكترونية التي تمثل إحدى الأدوات المهمة المكملة لمنظومة التمويلات الإسكانية، إذ تجمع في مكان واحد مجموعة واسعة من الخيارات العقارية المتاحة في مختلف محافظات المملكة، وتشمل الفلل والشقق والأراضي. وبتنوع البرامج والحلول، تواصل منظومة التمويلات الإسكانية تطوير أدواتها بما يعزز مرونة الاختيار ويقرب المواطن من الحل السكني الذي يلبي احتياجاته وإمكاناته.
3: ولدى استضافتها ضمن تغطية خاصة لمركز الأخبار، أشادت سعادة السيدة جليلة علوية السيد حسن عضو مجلس النواب بالدور الذي تقوم به وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالشراكة مع القطاع الخاص لتقديم حلول تسهل من امتلاك السكن للمواطنين.
5: وزارة الإسكان وضحت أنها كانت في بداية العمل تترقب نوع العمل اللي راح يكون من القطاع الخاص والأدوار اللي راح تساندهم فيها.
6: نعم.
5: لكنهم اليوم في مرحلة الشراكة، وصلوا إلى مستوى الثقة والاعتماد على القطاع الخاص في كثير من الأمور. ذلك يؤكد أن إضافة إلى موضوع الشراكة والدعم والتواجد الفعلي، هناك أيضا حاجة إلى جانب الحوافز التي يجب أن تقدم من القطاع الخاص، نوع من التنافسية أيضا بينهم. أمر الآخر الاطلاع والرقابة على جودة العمل، وعلى يعني حتى موضوع الأسعار وعدم استغلال السوق في هذا المجال. احنا لما نتكلم عن القطاع الخاص نتكلم عن جوانب تتعلق حتى بالتواصل. وزارة الإسكان في هذا الجانب نلاحظ حدود 3 معارض كبرى.
6: نعم.
5: قامت بها وزارة الإسكان، احدها في

0: مركز المعارض بحضور جهات التمويل والجهات العقارية في نفس الوقت. بالتالي أنت ما تقدر تقول ترى العقار بيكون مرتفع، من جهة التمويل متواجدين مع بعض في نفس المعرض.
1: صحيح.
0: تواجدوا في معارض قريبة من المواطنين، في المجمعات التجارية، في مكاتبنا إحنا. يعني إحنا لما ندعو الإسكان للحضور بحيث أن يطلعون المواطنين على الخدمات الإسكانية والبرامج الجديدة، كانت وزارة الإسكان تلبي هذه الدعوات تتواجد ويانا.
1: بدوره أكد السيد محمد بوحجي الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك السلام خلال اتصال هاتفي ضمن تغطية خاصة لمركز الأخبار أن شراكة بنك السلام مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تم من خلالها توفير خيارات تمويلية متنوعة وأكثر مرونة تناسب المواطنين.
2: برامج السكن الاجتماعي في بنك السلام دائما في مقدمة أولوياتنا، ونشوف نفسنا شريك رئيسي في دعم المواطن البحريني وتحقيق تطلعاته للحصول على المسكن المناسب. وبالنسبة لنا الشراكة ما تقتصر بس على الجانب التمويلي، لكنها جزء مهم من مسؤوليتنا الاجتماعية، لأن موضوع السكن مرتبط بشكل مباشر باستقرار الأسرة وجودة حياة المواطن. فمن خلال التعاون القائم بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان، قدرنا نوفر للمواطن خيارات تمويلية متنوعة وأكثر مرونة من خلال برامج مثل مزايا وتسهيل وطموح وتسهيل بلاس. وهذه البرامج تعطي المواطن مجال أوسع لاختيار الحل اللي يناسب احتياجاته، سواء كان لشراء وحدة سكنية أو أرض أو بناء مسكن.
3: إلى ذلك أكد الأستاذ خالد جمال الصباغ رئيس قسم المحافظة على الزبائن ونمو المبيعات في بنك البحرين الإسلامي خلال اتصال هاتفي ضمن تغطية خاصة أن الشراكة الحكومية مع القطاع المصرفي أثمرت بتوسيع عدد المستفيدين من المواطنين ذوي الدخل المحدود من الخدمات الإسكانية.
4: إحنا شهدنا في بنك البحرين الإسلامي أن منظومة التمويل الإسكاني في البحرين في تطور بسبب الشراكة الناجحة بين الجهات الحكومية والقطاع المصرفي. أثمرت هاي الشراكة عن خيارات أوسع من حيث قيمة التمويل ومدة السداد والأقساط الشهرية، بالإضافة إلى الاستفادة من برامج الدعم والضمانات الحكومية المرتبطة ببعض الحلول الإسكانية، وهالشيء أسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وبالأخص المواطنين من ذوي الدخل المحدود. من منظور مصرفي، هاي الشراكة لها أهمية في تحقيق التوازن بين توسيع فرص المواطنين في الحصول على تمويل والمحافظة على قدراتهم في السداد. اليوم الهدف مو بس منح أعلى تمويل، اليوم الهدف تحديد التمويل الأنسب للمواطن البحريني بحيث يحصل على مسكنه بدون تحميله أي التزامات تتجاوز قدرته المالية. طبعاً احنا هدفنا الجوهري في بنك البحرين الإسلامي هو تمكين المواطن من تملكه مسكنه الخاص.
3: بلغت قيمة صادرات مملكة البحرين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري أكثر من 2 مليار دينار، وشكلت الصادرات وطنية المنشأ أكثر من 83% من إجمالي الصادرات.
1: هذا وحافظ الألمنيوم ومنتجاته على صدارة السلع الوطنية المصدرة، فيما واصلت حركة إعادة التصدير استعادة مستوياتها خلال الأشهر الأخيرة.
5: حضور متقدم للمنتج الوطني في حركة التجارة الخارجية لمملكة البحرين، فخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغت قيمة الصادرات نحو 2,206,000,000 دينار بحريني، في مؤشر يعكس استمرار النشاط التجاري وقدرة الصادرات البحرينية على الحفاظ على حضورها في الأسواق. أكثر من 83% من إجمالي هذه الصادرات كانت لمنتجات وطنية المنشأ بقيمة تجاوزت 1,800,000,000 دينار بحريني، لتشكل بذلك المحرك الأكبر للصادرات خلال الفترة من يناير وحتى يوليو، بما يعكس الدور المحوري للقطاعات الإنتاجية الوطنية في دعم حركة التجارة وتعزيز تنافسية المنتج البحريني. أداء تزامن مع تحسن حركة إعادة التصدير خلال الأشهر الأخيرة واستعادتها جانباً كبيراً من مستوياتها بعد التراجع الذي شهدته في مارس على وقع التطورات التي أثرت في حركة الملاحة والمجال الجوي. وعلى مستوى السلع الوطنية المصدرة، واصل الألمنيوم ومنتجاته تصدر القائمة خلال يوليو بقيمة بلغت نحو 111 مليون دينار بحريني، مستحوذاً على أكثر من نصف قيمة الصادرات وطنية المنشأ خلال الشهر. أرقام تعكس ثقل الصناعات الوطنية في حركة الصادرات ودورها في تعزيز حضور المنتج البحريني ودعم مسارات التنويع والنمو الاقتصادي في مملكة البحرين.
1: في خطوة تدعم التوجيه الأكاديمي وتساعد الطلبة على استكشاف خياراتهم المستقبلية، اختتمت جامعة الخليج العربي فعاليات المعسكر الصيفي الطبي تجربة طالب طب، وذلك بمشاركة 60 طالبا وطالبة من المرحلة الثانوية من دول مجلس التعاون الخليجي.
3: وأخذ الطلبة تجربة تعليمية متكاملة جمعت بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما يساعدهم على تحديد ميولهم واتخاذ قرارات أكثر وضوحا بشأن مستقبلهم الأكاديمي.
6: في تجربة أكاديمية تضع الطلبة أمام واقع الدراسة الطبية، اختتمت جامعة الخليج العربي فعاليات المعسكر الصيفي الطبي تجربة طالبي طب بمشاركة 60 طالبا وطالبة من المرحلة الثانوية من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت. وعلى مدار 5 أيام خاض المشاركون سلسلة من التجارب التعليمية والتطبيقية التي عرفتهم عن قرب بطبيعة التخصصات الطبية وبيئة الدراسة الجامعية، ومنحتهم فرصة لاكتشاف ميولهم وقدراتهم وتكوين رؤية أكثر وضوحا حول خياراتهم الأكاديمية والمهنية.
7: هدف برنامج المعسكر الطبي تجربة طالب طب من جامعة الخليج العربي، ولأول مرة اللي خوض تجربة حقيقية للطلاب المرحلة الثانوية، تساعدهم في اختيار التخصص وتساعدهم أيضا في عيش التجربة الحقيقية لطالب الطب، ومنها يستطيع يعني تحديد التخصص سواء ويكتشف ذاته أيضا، بالإضافة إلى تعلم مهارات جامعية بصفة عامة وليس فقط طبية. الحمد لله الآن اليوم في نهاية البرنامج يعني تحققت أهداف البرنامج، والطلبة يعني أول يوم عن آخر يوم اختلفوا كثير.
8: أنا للشرف أن أنا أكون أحد المنظمين، وهذه من أحد الأهداف اللي هو في هذا المعسكر، أن إحنا نعيش الطلبة شعور أن تكون طالب طب من البداية للنهاية. وفي هذا الأسبوع الحمد لله أن إحنا أنجزنا هذا الشيء من خلال التقييمات أو الفيدباك اللي احنا سمعناهم من الطلبة جميعا، فبديناها كمحاضرات وكنا احنا مع الطلبة نجاوب عليهم الأسئلة اللي هي تبادر في ذهنهم، ونعيشهم الشعور نفس اللي احنا عشناه من بداية أول سنة لنا في الجامعة لما وصلنا اللي هي السنوات الأكلينيكية.
6: ولم تقتصر تجربة المعسكر على الجانب الأكاديمي، بل امتدت إلى تنمية مجموعة من المهارات الحياتية والقيادية لدى المشاركين، كما شكل المعسكر فرصة لطلبة كلية الطب والعلوم الصحية بالجامعة لتطوير مهاراتهم القيادية من خلال مشاركتهم في التنظيم والإرشاد ومرافقة المجموعات، بما يعزز لديهم روح المبادرة والمسؤولية ويهيئهم لأدوار قيادية مستقبلية في القطاع الطبي.
9: تجربتي في هالمعسكر الطبي يعني وايد استانست، لأن أنا قاعد أفكر أن أدش في الطب. وايد تطورت وتعلمت وايد أشياء من أول يوم لليوم خامس يوم. شفت وايد أشياء يعني ما بقدر أشوفه برا AGU. يعني
10: لما دشيت هاي الكورس تعرفت عن وايد أشياء عن حياة الطبية وحياة الطالب اللي يجي في AGU. من بداية الكورس أول سنة لآخر سنة تعلمت وايد عن حياة الطب في المستشفى.
6: وتنوع برنامج المعسكر بين جلسات تعريفية بمتطلبات القبول والدراسة الطبية وتطبيقات عملية في المختبرات ومعامل المهارات السريرية، إلى جانب جولات ميدانية في المستشفى الجامعي ومرافق الجامعة، ليعكس المعسكر دور الجامعة في توفير تجارب مبكرة تسهم في توجيه الطلبة نحو خياراتهم الأكاديمية.
3: فاز فريق ماكلارين المملوك لشركة ممتلكات القطار

0: قبض الصندوق السيادي لمملكة البحرين بسباق جائزة هولندا الكبرى للفورمولا 1.
1: وحقق سائق فريق مكلارين البريطاني لاندو نوريس المركز الأول في السباق متفوقا على الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس الذي حل في المركز الثاني، فيما جاء البريطاني جورج راسل في المركز الثالث. وكان سائق فريق مكلارين نوريس قد انطلق من المركز الأول بعد تسجيله أفضل زمن في التجارب التأهيلية ليحظى بأفضلية مهمة قبل انطلاق السباق، وبهذه النتيجة عزز فريق مكلارين رصيده في بطولة الصانعين إلى 263 نقطة، فيما رفع لاندو نوريس رصيده في بطولة السائقين إلى 159 نقطة. ويعكس هذا الإنجاز المكانة المتميزة لفريق مكلارين باعتباره أحد الاستثمارات الرياضية العالمية لمملكة البحرين، كما يؤكد التزام شركة ممتلكات القابضة بدعم وتطوير الرياضة على المستوى الدولي وتعزيز حضور المملكة على الخارطة الرياضية الدولية. للمزيد يسرني أن ينضم إلي عبر الهاتف السيد صلاح محمد صلاح الدين المختص في رياضة السيارات. أهلا ومرحبا بك في نشرة أخبار الثامنة. بداية، كيف تقرأ فوز فريق مكلارين بجائزة هولندا الكبرى، وما أهمية هذا الانتصار للفريق في مشواره ببطولة العالم للفورمولا 1؟
2: أهلا وسهلا فيكم. أولا أحب أبارك حق كل محبين فريق مكلارين بفوز لاندو نوريس اليوم. السباق كان سباق شيق وما كنا نعرف ايش بيصير، خاصه بعد الحادث اللي تعرض له ماكس فيرستابن. فشفنا لاندو خسر المركز الاول في البدايه لكنه استرجعه، وهذا يدل على ان فريق مكلارن استطاع ان يواكب فريق مرسيدس ويتغلب عليه في سباقين على التوالي. فهذا شيء يعني يدل ان السباق للحين ما شفنا كل مفاجآته، وإن شاء الله فريق مكلارين دائماً عودنا على المفاجآت.
1: نعم سيد صلاح، في ضوء هذا الإنجاز وكونك مختص في رياضة سباق السيارات، كيف يعكس نجاح مكلارين اليوم حضور الاستثمارات الرياضية البحرينية على الساحة العالمية؟
2: أكيد طبعاً هذا استثمار ناجح ويدل على نجاح سنة بعد سنة، ويعني احنا نشوف فريق مكلارين الحين ينافس دائما على المراكز الاولى، وهذا طبعا يعني لولا الدعم اللي المتبادل بين البحرين وفريق مكلارين سهل هذه العمليه اللي نشوف نجاحها اليوم. وان شاء الله نتمنى من نجاح الى نجاح ونبارك حق البحرين هذه الفوز.
1: نعم، المختص في رياضة سباق السيارات السيد صلاح محمد صلاح الدين، كل الشكر لك على هذه المداخلة.
3: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني، وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومصر.

0: مراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: أن تبدع يعني أن تكون مهموماً بصياغة تربة يترعرع في مناخاتها الإبداع.
3: ثمة إبداعات في الزمن جاوزت المدى اتساعاً وفاقت الصواري علواً وثباتاً، فخلدت في دهر الحضارات وميضاً أبدياً.
2: الصواري
3: هم أولئك المتفردون الذين يطرزون فضاء الحضارة بالنجوم.
2: الصواري هم من نحتفي بإبداعاتهم في الفنون والآداب والثقافة والعلوم.
3: الصواري
2: هم المبدعون.
3: الصواري
2: الإعداد عبد الله يوسف،
3: التقديم
2: أحلام محمد وعبد الله يوسف، الإخراج جمال القائد.

0: وفق اهتماماته ومتابعاته الحثيثة لنتاجات المبدعين في البحرين، كتب الدكتور محمد الخزاعي ذات سنة عن تجربة الأديب الشاعر الكبير إبراهيم العريض في التأليف المسرحي.
1: ونحن هنا ضمن رصدنا لصوار البحرين الأصيلة، نستعير منه ما كتبه كي نقرأه على مسامع المتابعين للصواري، لتعم الفائدة المرجوة من ذلك البحث المتميز الذي صاغه بعلمية الدكتور محمد الخزاعي.
0: يعتبر إبراهيم العريض ظاهرة أدبية متميزة وربما فريدة من نوعها في تاريخ الأدب الحديث في منطقة الخليج العربي. فإذا ما أرخ للأدب في البحرين فلا شك أن العريض سيحتل مكان الصدارة في ذلك التاريخ. فحتى عهد قريب كانت البحرين كثيرا ما تقترن باسم العريض، فكأنما العريض والبحرين اسم لمسمى واحد. ولا عجب، فإبراهيم العريض يعتبر البداية الحقيقية للأدب الحديث في هذه الجزر.

0: الساحة الأدبية لعطائه الغزير في ميدان الشعر والدراسات الأدبية، حيث صدر له عدة مجموعات شعرية ودراسات نقدية. وكان أول من تنبه إلى أهمية النشر في الدوريات الأدبية خارج البحرين، ومن خلالها ذاع صيته واكتسب شهرة بين أوساط المثقفين العرب وفي مراكز الإشعاع الثقافي في كل من القاهرة وبغداد وبيروت، أكثر من شهرته بين أوساط المثقفين في موطنه الأصلي. وقد أكد العرايض نفسه هذه الحقيقة عندما ذكر:
1: إنني خارج دائرة الشعور بالمحلية، فلقد عرفني العالم العربي قبل أن يعرفني أحد في البحرين، ولن يستطيع أحد أن يتصور مدى هذه المشقة التي عانيناها لفتح منافذ للنشر على العالم العربي.
0: لا يختلف اثنان على دور الريادة الذي اطلع به إبراهيم العريض، سواء كان ذلك في ميداني الشعر والدراسات الأدبية أو في مجال التأليف المسرحي الذي أرسى من خلاله اللبنة الأولى لهذا الفن الوافد على ثقافتنا العربية بشكل عام وعلى بيئة البحرين بشكل خاص.
1: ظهرت في الآونة الأخيرة دراسات عديدة تحاول تقييم إنتاجه الأدبي والفكري، نذكر من بينها ذلك العدد الذي خصصته مجلة كتابات وأعطته عنوانا ملفتا للنظر، هو العريض نصف قرن من العطاء والحضور. وفي اعتقادنا أن هذا العدد من تلك الدورية مصدر مهم لمن يريد أن يدرس العريض وإنتاجه، وذلك لاحتوائه على عدد من الدراسات الهامة لباحثين من البحرين ومن خارجها تناولوا فيها تقييم ودراسة إنتاج إبراهيم العريض، إضافة إلى صفحات بقلم العريض نفسه سلط فيها كثيرا من الضوء على جوانب عديدة من حياته وإنتاجه الفكري. ولا غنى لأي باحث في أدب العريض عن الرجوع إلى هذا المجلد لمحتواه من معلومات قد لا تتوافر في أي مرجع آخر.
0: وكان من بين الدراسات التي اشتمل عليها هذا العدد دراسة مطولة لإبراهيم عبد الله غلوم، وهي من الدراسات الرائدة لجانب مغفل من إنتاج العريض المتمثل في محاولاته في الكتابة للمسرح، وقد اتخذ الباحث لها عنوانا مثيرا، هو البداية المسرحية في الخليج العربي بين التأصيل وترف البداية. ويبدو أن هذا العنوان كان جزءا من مشروع طموح لدراسة أعم وأشمل تتناول فن المسرح في الخليج العربي، غير أن الكاتب سرعان ما أدرك ما سيواجهه من صعاب، فاكتفى بعنوان أقل إثارة وأكثر تخصيصا، هو دراسة نقدية حول مسرحيتي ومعتصمة وبين الدولتين للشاعر إبراهيم العريض. وتعتبر هذه الدراسة للدكتور إبراهيم عبد الله غلوم من الدراسات الجادة للمسرح في أدب إبراهيم العريض.
1: لا شك أن معرفة الخلفية التي أدت إلى ظهور عمل أدبي ما تساعد أحياناً على فهمه وتقييمه ووضعه في موضعه الصحيح. وفي هذا المجال لابد لنا قبل أن نمضي في تقييمنا لمسرحيتي ومعتصمة وبين الدولتين أن نبين ملاحظتين على قدر من الأهمية في نظرنا، قد تضيفان بعدا إلى فهمنا لتجربة إبراهيم العريض في التأليف المسرحي. أولى هاتين الملاحظتين تتعلق بتاريخ تأليف هاتين المسرحيتين، فمن المعروف أن إبراهيم العريض كتب وأخرج ومعتصماه عام

0: 1932 للميلاد، وطبعها في القاهرة في نفس العام، بينما فرغ من تأليف محاولته الثانية بين الدولتين بعد عامين، أي سنة 1934 للميلاد.
1: متى ما علمنا أن العريض ألف هاتين المسرحيتين وهو في ريعان الشباب ولم يتجاوز منتصف العقد الثالث من عمره المديد، فقد ولد إبراهيم العريض في ربيع عام 1908 للميلاد. متى ما علمنا أن العريض ألف هاتين المسرحيتين وهو في ريعان الشباب ولم يتجاوز منتصف العقد الثالث من عمره، فقد ولد إبراهيم العريض في ربيع عام 1908 للميلاد، سيتبين لنا أن هاتين المسرحيتين ما هما إلا محاولة في التأليف المسرحي تستحق الإعجاب رغم حداثة كاتبهما بالتأليف المسرحي، إذ أنهما كانتا تبشران بموهبة واعدة لو تحقق لها الاستمرار والتطوير. أما ثاني هاتين الملاحظتين فتتعلق بمن كتبت له هاتان المسرحيتان. فيحدثنا العريض في مقدمة الطبعة الوحيدة لمحاولته الأولى ومعتصما بقوله:
0: فصول هذه الرواية التمثيلية لم تكتب إلا ليمثلها طلاب المدرسة الأهلية في البحرين خاصة، وهذا ما جعل في تصوير حوادثها اقتضابا وفي وصف حقائقها إيجازا. اللهم إلا ما كان من هذه الحوادث وتلك الحقائق بارزا مشهودا يؤيده التاريخ ويقره البرهان.
1: هكذا يتضح لنا أن الغرض الأساسي لهذه المسرحية أو الرواية التمثيلية كأول محاولة للعريض وكذلك محاولته التالية كان هدفا تعليميا، فقد جرت تقاليد تلك الأيام أن تقوم المدارس الحكومية والأهلية على حد سواء كجزء من نشاطها بتقديم حفل سنوي يشتمل على فقرات تمثيلية يشارك فيها التلاميذ بالتمثيل والمدرسون بالإعداد والإخراج، ولم تشذ مدرسة العريض الأهلية عن هذا التقليد.
0: فإذا كانت بداية المسرح في البحرين بداية مدرسية كما هو معروف، فإن ما قدم في تلك الفترة منذ بدء التعليم النظامي ولمدة عقدين من الزمان على أقل تقدير كان مجرد محاولات يتصف معظمها بالارتجال، حيث لم يصلنا من نتاج تلك الفترة أي عمل مخطوط أو مطبوع سوى هاتين المحاولتين لإبراهيم العريض وهما ومعتصماه وبين الدولتين. وهذا يعكس القيمة الأدبية لمحاولة إبراهيم العريض في ريادته للتأليف المسرحي في البحرين.
1: رغم هذه الحقيقة لا ينبغي علينا اعتبار هذين العملين أكثر من مجرد عملين مدرسيين كتبهما الشاعر بهدف تربوي أساساً ليتعلم طلابه من خلالهما فن الإلقاء والحفظ وربما فن التمثيل إلى حد ما. لذلك فمن غير المنطقي أن نحاول تطبيق نظريات نقدية محددة على هذين العملين أو أن ننظر إليهما بمنظار عصر لاحق، كأن نطالب المؤلف بأن يفهم المسرح على أنه وسيلة لنقد الأوضاع الاجتماعية والسياسية.
0: عندما ندرك هاتين الملاحظتين فإن ذلك سيساعدنا على فهم طبيعة هاتين المحاولتين ضمن ظروف الزمن الذي كتبت فيه، وبالتالي عدم مطالبة إبراهيم العريض بأن يكون عمله وسيلة للتعبير عن فكرة سياسية أو الإسقاطات على واقع سياسي أو نقدي لظاهرة اجتماعية كما يفعل كتاب العصور اللاحقة الذين اتخذوا من فن المسرح بوتقة لصهر أفكارهم ويعبرون عن إيمانهم بمعتقدات التزموا بها وألزموا فنهم لتجسيدها. ولذا

0: فإننا نعتقد جازمين بأن حاسة الإصلاح السياسي لم تكن هاجساً يؤرق إبراهيم العريض في تلك الفترة من سني حياته المبكرة.
1: يستحضر الدكتور محمد الخزاعي الهدف الأساسي من تأليف مسرحيتي ومعتصما وبين الدولتين، مؤكداً أن الهدف من هذين العملين هو هدف تربوي في المقام الأول، ولعله تبسيط لدروس التاريخ الإسلامي. ولو علمنا ذلك سيصبح في مقدورنا أن نتبين أن إبراهيم العريض لم يكن منشغلاً بقضايا الإصلاح الاجتماعي أو النقد السياسي التي كثيراً ما يثير بعض نقاده للانتقاص من فنه وأدبه.
0: ومع ذلك فإن من يرغب في التعمق في نص مسرحية ومعتصما فإن بإمكانه أن يكتشف الكثير عن أوضاع الخلافة في العصر العباسي، فالمقدمة وحدها كفيلة بإعطائنا صورة عن حياة البذخ والترف في قصور خلفاء بني العباس وما كان يصاحبها من مشاهد البذخ والإسراف كتلك التي تميز بها عصر بعض الخلفاء كالمعتصم عندما أمر بمكافأة إسحاق الموصلي 20,000 دينار وسبع جوار.
1: هذا إلى جانب ما آلت إليه الخلافة العباسية من تفضيل العنصر التركي واعتماد الخلفاء على قادتهم وجنودهم من الأتراك الذين سيطروا على مقاليد الحكم، وكان هذا التفضيل أحد أسباب الانحطاط الذي ابتليت به الخلافة العباسية وأدى إلى سقوطها في نهاية الأمر.
0: يدور الحدث الرئيسي في مسرحية ومعتصما حول اكتساح نوفل ملك الروم الثغور الإسلامية وسبيه وقتله للمسلمين، إلى أن يصل خبر هذا الاكتساح إلى المعتصم الذي ينهض من لهوه وترفه ليلبي دعوة المسلمين، ومن بينهم تلك المرأة الهاشمية التي وصل إليه خبر استنجادها به وصرختها المدوية
1: ومعتصماه،
0: فيهب لنجدتها ونجدة المسلمين فيهزم الروم ويفتح عمورية.
1: أما الهيكل الدرامي للمسرحية فقد صاغه العريض في 3 فصول تسبقها مقدمة وتتبعها خاتمة. ففي المقدمة نلتقي بالمعتصم في لهوه ومرحه في أحد قصوره في بغداد قبل بناء سر من رأى، ونعلم من حبه للغناء والموسيقى وتشجيعه ورعايته لإسحاق الموصلي أشهر موسيقيي زمانه.
0: في الفصل الأول من مسرحية ومعتصما يدور الحدث حول أسرى المسلمين في سجن الروم وما يلاقونه من سوء معاملة على أيدي سجانهم، وتظهر لنا المرأة الهاشمية يقتادها أحد الجنود بعد أن سمعناها تندب سوء حظها خارج المسرح، وينتهي الفصل بلطمة تتلقاها الهاشمية وتخر على الأرض صارخة
1: ومعتصما. في الفصل الثاني نرى المعتصم في دار الخلافة في سر من رأى محاطا بحاشيته، ويدخل عليه قاسم الذي فر من أسر الروم ليروي لهم ما قاساه وإخوانه المسلمون من سوء العذاب.
0: يموت ناشئون شوقا إلى وطن، وبالعمود جليدا يصرع البطل، ورب سيدة حار السبيل بها فلو تعثر أدمى خدها الخجل، رمى بها العلج فوق الأرض حاسرة، والوجه منعفر والشعر منسدل، إذا دعتك وأولى من تلوذ به في الله أنت تولى لطمها الرجل.
1: وما أن يسمع المعتصم هذا حتى ينهض غاضبا ويصرخ
2: الله أكبر،
1: ويشهر أهل المجلس سيوفهم

0: إذاناً بشن حرب الجهاد على الروم.
1: في الفصل الثالث ينهزم الروم بعد أن يشدد المسلمون حصارهم حول عمورية، فيهرب من الروم من يهرب، ويستسلم الناجون منهم إلى جيش المعتصم، وتحرر المرأة الهاشمية وترتمي على قدم المعتصم قائلة:
2: فلا عدمتك يا ابن العم من بطل، جزاك ربي إحسانا بإجمالي، ما كنت أدعوك حتى جئت منتقما، سرعان ما حقق الرحمن آمالي.
1: في الخاتمة في المسرحية عودة إلى قصر الخلافة، وقد عاد البشر والسرور إلى الجميع، واحتفالا بالنصر يلقي الشعر أبو تمام بائيته الشهيرة مادحا أمير المؤمنين وهاجيا الروم الذين ولوا مدبرين.
0: هكذا تمضي الخطوط العامة للمسرحية، وهي لا تكاد تختلف كثيرا عن بدايات المسرح العربي الشعرية. فالمسرح ولد في أحضان الشعر، ومن الطبيعي أن يتطور بتطور الشعر نفسه. ومن الملاحظ أن عنصر الصراع يكاد يختفي تماما، إلا إذا اعتبرنا الخطين الخافتين المتمثلين في معسكر المسلمين والروم، قطبي صراع وهمي في هذه المسرحية التاريخية.
1: أما الصراع بين شخصيتين رئيسيتين، أو بين شخصية إنسانية وقوة من قوى الطبيعة أو القدر، كما هي الحال في المآسي الكلاسيكية، فلا وجود له في هذه المحاولة. وعلى أي حال، فمن غير المعقول أن نطالب المؤلف المبتدئ في تلك المرحلة من حياته الشابة بأكثر مما قدم. ومن المؤكد أن العريض لم يأتي بمحاولته المسرحية تلك من فراغ، فهو بالتأكيد قد تعرف على فن المسرح من خلال مطالعاته ودراسته لأدب شكسبير وغيره من المؤلفين أثناء دراسته في الهند، وربما يكون قد اطلع على بعض المؤلفات الشعرية في الأدب العربي الحديث لأمير الشعراء أحمد شوقي ومن سبقوه.
0: أما البناء المسرحي فلا وجود له بالمعنى المتعارف عليه في المسرح. أما البناء المسرحي فلا وجود له بالمعنى المتعارف عليه في المسرح الكلاسيكي، فكل ما نجده مجرد أبيات تلقى على ألسنة الشخوص بطريقة أقرب إلى السرد والرواية القصصية منها إلى التجسيد الذي هو أهم عنصر في العملية المسرحية. ولا غرو في ذلك، فالعريض قد برع في الشعر الروائي والقصصي، ويكاد ينفرد بهذا الأسلوب الذي بدا واضحا في إنتاجه الشعري بشكل عام. للتدليل على الأسلوب القصصي الروائي الذي انتهجه إبراهيم العريض، يشير الدكتور محمد الخزاعي إلى الحادثة الوصفية التي أوردها بإبراهيم ابن المهدي عن غريق في نهر دجلة تم إنقاذه، والتي ذكرها المؤلف في مقدمة المسرحية.
1: خرجنا إلى شرق دجلة ليلة، وقد جاد من فيض الغمام سكوب، فكادت من الأوحال كل بقعة تلطخ أواب لنا وجيوب، فسرنا على مهل وقد حسن السرى إلى النهر ندعو تارة ونجيب، إلى أن بدا للصبح مفرق الدجى روائع بيض للظلام تشيب، فلاح لنا في معرض النهر سابح ومظهره فيما نخال مريب، فلما دنونا منه صاح بلوعة تكاد لها صم الجبال تنيب، خذوا بيدي يا للغريق مطيتي بأثقالها تحت الحياة تغيبُ.

0: إلى جانب السرد والأسلوب الروائي، هناك أسلوب المناجاة، وهو أسلوب كثيراً ما يستخدم في الأعمال الدرامية الشعرية لدى الأوروبيين، وقد فطن إليه شاعرنا المرحوم إبراهيم العريض، وذلك في تصويره لشخصية الهاشمية. فأول لقاء لنا بهذه الشخصية يتم التعرف عليها من خلال مناجاة خارج المسرح تعبر فيها عن واقع حالها المؤلم.
1: ويح نفسي كيف أصبحت لدى الروم أسيرة، يترامى بي من سجن إلى سجن نظيرة. أجرع الذل على الذل بأنفاس قصيرة، وأرى حولي بنات الروم بالعين القريرة، يتهادين من القصر على فرش وثيرة. سبب يقطع أنفاسي من غير جريرة، رب علج قادني بالحبل قسرا لحظيرة.
0: تواصل إلى أن تصل إلى ذروة تلك المناجاة بذلك البيت المعبر المليء بالحزن والأسى.
1: ليت أمي لم تلدني، ليتني ما كنت صورة.
0: وتتكرر هذه المناجاة في الفصل الثالث، عندما يرفع الستار أمام جدار السجن، وهي تناجي نفسها بنفس النغمة الحزينة لأسيرة مسلمة من بني هاشم.
1: أنا في الحبس قعيدة وعن الأهل بعيدة، أرهب الجور نهارا ومع الليل قعيدة، ليس لي ثوب يواريني عن العين الشديدة غير أطمار من الستر قيع لازالت بعيدة.
0: بالرغم من كون مسرحية ومعتصماه محاولة إبراهيم العريض الأولى في التأليف المسرحي، ورغم حداثة عهده باللغة العربية والشعر العربي، إلا أن نبوغه المبكر في النظم وسعة اطلاعه في الشعر والتاريخ العربي مكناه من استخدام الاقتباس من تراث العرب الشعري وتضمينه ثنايا عمله الأول بشكل طبيعي لا تكلف ولا مبالغة فيه. وقد وفق إبراهيم العريض في استعارة أبيات شهيرة لثلاثة من الشعراء الذين عاصروا المعتصم، وبرر تلك الاستعارة بقوله: لقد رأيت أن أقتبس للرواية في مواقف ثلاثة أبيات تاريخية لثلاثة من مشهور رجال ذلك العصر لتكون حوادثها ألحم ومواضيعها أمثل ومدلولاتها أقرب إلى الحقيقة.
2: فأولهم عبد الملك بن زياد حين يغتصب المعتصم مهرة، وثانيهم إبراهيم بن المهدي حين يستنهض المعتصم، وثالثهم أبو تمام الطائي حين ينشد بائيته المشهورة.
0: جاءت استشهادات إبراهيم العريض في محاولته الأولى بشكل طبيعي لا تكلف فيها، وكأنها من صلب المسرحية وتخدم الغرض الأساسي في تصوير جو تاريخي حقيقي من جهة، كما تهدف إلى تنمية ملكة الإلقاء عند تلاميذه الذين شاركوا في تمثيل هذه المحاولة المسرحية. ويجب علينا أن نتبين هنا أن إبراهيم العريض في استشهاداته كان أميناً على بيان ممن اقتبس، لكي لا تختلط أبياته بأبيات غيره من الشعراء.
2: ولا بد من الإشارة هنا إلى أن ظاهرة الاقتباس هذه ليست جديدة في الأدب المسرحي.

0: عند العرب، ولعل خير من استغلها وبرع في استخدامها هو الشيخ أحمد أبو خليل القباني، أحد الرواد الأوائل الذين أرسوا أسس التأليف المسرحي، إلا أن القباني لم يكترث ببيان اقتباساته وما لم يكن القارئ أو المشاهد على علم بتلك الأبيات المقتبسة، فإنها من المحتمل أن تضيع بين ثنايا أعماله على أساس أنها من نظمه. إن أي أديب أو مبدع ما هو إلا مرآة لعصره، ولا يمكن أن ينتج أدبه من فراغ، فقد يتأثر بمن سبقوه أو يحاكي من أعجب بأدبهم. وإذا كان إبراهيم العريض قد حاكى فن المسرح الشعري كما وجده عند أحمد شوقي مثلا أو عند غيره، فإن هذه الملاحظة يجب أن تحتسب لصالح العريض لا ضده، كما حاول إبراهيم غلوم التأكيد عليها عندما قال:
1: أعتقد أننا لسنا في حاجة إلى التدليل على أن المرحوم إبراهيم العريض حين صاغ مسرحيته بلغة الشعر إنما كان ذلك تعبيرا عن رغبته في تقليد مسرح شكسبير وراسين وغيرهما ممن شاهد لهم بعض العروض المسرحية في الهند، كما قرأ من نتاجهم المسرحي الشعري بما تيسر له من ثقافة إنجليزية واسعة، كما أن مجاراته لأحمد شوقي واضحة في طريقة النظم من حيث الأوزان الشعرية المتعددة والقافية المتعددة أيضا. تم توزيع تراكيب البيت الشعري على أكثر من شخصية إن اقتضت طبيعة الحوار مراعاة لسلامته وتتابعه. كل هذه مسائل عبدها شوقي وجاراها إبراهيم العريض.
0: إذا صح هذا الرأي فإنه لن يضير إبراهيم العريض في بداية تجربته الأدبية ومحاولته كتابة المسرحية الشعرية أن يتأثر بشوقي أو حتى بشكسبير، بل نستطيع القول إن إبراهيم العريض لم يكن ربما يحاول محاكاة أحمد شوقي وحده، بل ربما كان يحاول محاكاة الذين سبق لشوقي أن حاكاهم كالنقاش والقباني من رواد المسرح العربي الأوائل الذين أرسوا أسس التأليف المسرحي الشعري.
1: تختلف محاولة إبراهيم العريض الثانية في التأليف المسرحي وهي مسرحية بين الدولتين تختلف عن محاولته الأولى من عدة أوجه، لعل أبرز هذه الأوجه أنها أقل حظاً من سابقتها، فهي لم تنل حظاً وافراً من الشهرة كالذي نالته مسرحية ومعتصماه التي ظلت في ريبورتواز المسرح المدرسي في البحرين حتى بداية الخمسينات، فقد شاءت الأقدار أن لا تقدم على المسرح كما لم تجد طريقها إلى المطبعة، وظلت مخطوطة حبيسة الأدراج حتى كتابة هذه السطور كما يقول الدكتور محمد الخزاعي، وكأن المرحوم إبراهيم العريض ينوي طباعتها في القاهرة وأعدها للنشر وقام بإهدائها إلى صديقه محمد حسن الزيات صاحب مجلة الرسالة، ولكن تشاء الظروف أن تقوم الحرب العالمية الثانية وتضيع معها آمال العريض في نشر محاولته الثانية.
0: وخلافاً لومعتصماه التي كانت عملاً قائماً بذاته، فإن بين الدولتين كانت بداية أو حلقة في مشروع يهدف إلى مسرحة التاريخ العربي، أو لنكون أكثر دقة ومحاولة لتجسيد وقائع محددة من هذا التاريخ على خشبة المسرح.
1: كان هدف إبراهيم العريض على ما يبدو هدفا تربويا، فقد أراد أن يرسي تقاليد مسرح مدرسي يستطيع من خلاله تجسيد وقائع من التاريخ ويتعلم تلاميذه فن الإلقاء والتمثيل.

أيها الأحبة، قد تعرفنا على تجربة الشاعر الكبير المرحوم إبراهيم العريض في التأليف المسرحي من خلال البحث المنشور بقلم الدكتور محمد الخزاعي، وهو بحث علمي دقيق ورصين كعهدنا بكتابات الخزاعي. لكن بقي أن تتعرفوا عن قرب على أديب البحرين الشهير المرحوم إبراهيم العريض، حيث يسعدنا ويشرفنا أن تكون سيرته مسك ختام هذا اللقاء بكم وبالصوار العملاقة في هذه الحلقة.

0: ولد إبراهيم عبد الحسين العريض في الثاني من شهر مارس عام 1908 للميلاد في مدينة بومبي بالهند من أب بحريني وأم عراقية، وذلك أثناء وجود أبيه في تجارة بيع اللؤلؤ. وقد ماتت أمه بعد ولادته بشهر، فأوكل أبوه تربيته إلى امرأة هندية أرضعته وأنشأته وصارت في مقام أمه.
1: هكذا تربى المرحوم الشاعر الكبير إبراهيم العريض، وعاش فترة طفولته وصباه الأول في الهند، ودرس في مدارسها الابتدائية والثانوية حتى تخرج عام 1925 للميلاد، وعاد إلى وطنه البحرين ليعمل مدرساً للغة الإنجليزية في مدارسها، وتعلم اللغة العربية وآدابها على يد الأديب الشاعر سلمان التاجر.
0: سرعان ما أخذ ينظم الشعر على الطريقة التقليدية المتداولة، وينظر للشعر على نحو أكثر تقدماً من نظمه الأولي الذي جمعه ونشره في ديوانه البكر الموسوم بالذكرى، وتتصدر القصائد محاضرة نظرية عن الشعر. إلا أن العريض سرعان ما ندم على طبع ديوان الذكرى، وتمنى لو أنه جمع نسخ هذا الديوان فأحرقها كلها.
1: كتب الشاعر إبراهيم العريض بقلمه أنه لإثر خلاف مع السلطات اضطر إلى التخلي عن عمله في دائرة المعارف عام 1931 للميلاد، وفتح له مدرسة أهلية خاصة كان من بين تلامذتها مفكرون ووزراء وأدباء عرفوا بعد ذلك.
0: لقد قام إبراهيم العريض في هذه المدرسة بكتابة بعض المسرحيات باللغتين العربية والإنجليزية وإخراجها لتمثل على خشبة مسرح المدرسة، وكان أهمها مسرحية ومعتصمة. بعد ذلك أقفلت المدرسة أبوابها بسبب عجز العريض عن تمويلها، واشتغل مترجما في أحدى الشركات النفطية.
1: أصدر الشاعر إبراهيم العريض مجموعة من الإصدارات الشعرية تمثلت في مسرحيات شعرية وملاحم شعرية وقصصا شعرية وترجمة شعرية، وذلك بدءا من عام 1931 وانتهاء بعام 1966 للميلاد، ونريدها على التوالي بأسمائها:
0: الذكرى،
1: ومعتصمة،
0: بين الدولتين،
1: العرائس،
0: قبلتان،
1: أرض الشهداء،
0: شموع،
1: قصائد متفرقة،
0: مذكرات شاعر،
1: ورباعيات الخيام.

0: أيها الأحبة، في القادم من أيام الصواري سوف نتناول جانباً آخر من جوانب التجربة الأدبية الشعرية لشاعر البحرين الكبير المرحوم إبراهيم العريض.
1: أما الآن فنقول لكم وداعاً إلى حين يحين موعد اللقاء بكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم مع صارية من الصواري العالية.

0: الإبداع حيثما كان كنا وكنتم،
1: وبقدر هيبة الصواري وشموخ قممها في الآفاق يكون المبدعون في شتى أصقاع الدنيا.
0: وفيما وراء كل عمل بديع يكمن مبدع هو بمثابة الصارية الراسخة.
1: وما الصواري إلا كل أولئك.
0: الصواري.
1: إعداد
0: عبد الله يوسف.
1: تقديم أحلام محمد
0: وعبد الله يوسف.
1: الصواري.
0: إخراج جمال القائد.

0: وسنين.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم مع الفنانة فايزة أحمد. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: زارتنا هاليوم أم أحمد. أم أحمد عمرها 58 سنة. خير يا أم أحمد. أم أحمد تشتكي من تصيدها نوبات من الخفقان، دقات القلب سريعة، تصيدها نوبات من التعرق الشديد، بعد التعرق الشديد والحرارة في الجسم يليه برودة بالجسم، وخاصة في الليل عند النوم. وهي خايفة أن يكون هذه علامات هبوط في السكري، خايفة أن يكون عندها مشكلة في القلب. طبعا سألنا أم أحمد متى انقطعت عليك الدورة الشهرية، تبين أنها صار عندها انقطاع في الدورة الشهرية من عمرها 45 سنة والآن هي 58. خبرنا أم أحمد أن هذه الأعراض اللي عندها وخاصة اللي يصيدها في الليل ومتكررة هي أعراض احنا نسميها أعراض اللي هي لهرمونات اللي هو الجسم، أعراض انقطاع الدورة الشهرية وقلة في الهرمونات اللي كانت أم أحمد وكل امرأة هرموناتها كانت طبيعية. من عمر 45 سنة أم أحمد بدت هذه الهرمونات تنقطع وبالتالي صارت عندها هذه الأعراض. طبعا احنا ما نستبعد لما تينا امرأة يكون عندها خفقان ويكون عندها تعرق شديد، لازم نتأكد ان هي ما عندها مرض السكري، ما تاخذ ادوية هبوط تعمل لها هبوط بالسكري، ويكون عندها مشاكل بالقلب. طبعا ام احمد ما عندها هذه كلها، طلع ان هي عندها اللي هي الخلل في الهرمونات. طيب شنو العلاج ام احمد تسأل؟ اولا ان هذه قلة الهرمونات هي عبارة عن يعني تغيرات فسيولوجية تصيب كل امرأة تجاوز عمرها 45، وفي بعض النساء تصير قبل 45، تصير حتى من عمر 35 وطالع. عملية الانقطاع الدورة الشهرية تحدث معها هذه القلة في الهرمونات. العلاج ان انت تشربين كثير من الماء، تعوضين الجفاف، لان بفقدك للتعرق الشديد راح تفقدين كمية كبيرة من الماء، فعليك تكثرين من شرب الماء. رقم 3، ما نفضل ان انت تاخذين اي هرمونات تعويضية، لان الهرمونات التعويضية ممكن يكون لها تأثير سلبي عليك يا ام احمد. ممكن الهرمونات التعويضية ممكن يكون لها تأثير كبير في الإصابة بسرطانات الثدي، فيفضل ان انت ما تاخذين اي هرمونات تعويضية. رقم 3، تقللين من القلق والتوتر عن طريق ممارسة الرياضة اليومية. ورقم 4، ان انت تعتبرين هذا الامر امر مهم، وتعتبرين هذه التغيرات تغيرات فسيولوجية طبيعية لابد ان انت تتقبلينها. نتمنى الصحة والسلامة لكل امرأة.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.

خلصنا، ارتاحي وروحي، داوي جروحك واتركي جروحي، بنظل يعني أبوع وتبوحي. بعلم انتهينا بحبنا حكاية، تبقى تبقى معانا دوم بلا نهاية. هاللون كان القول يا روحي، الله معك الله معك روحي.

عاود وصل مكتوبك الغالي، وصارت الدنيا ترقص قبالي، وحسيت حالي غبت عن حالي. هالستة سبع سطور هزوني، وخطك الناعم غل بعيوني. هاللون لازم أكون وتكون.

يا طفلا أطعمته ذاتي، يا بركة أحلامي الطافية على أديم السماء، يا رجل الأمل العتيق، يا أملا راسخا في خاطري، تعال تعال هدهد الشوق لينام، غني للملائكة لتسبح معي للإله. دعنا يا رجل الحب الخالد نهدأ، نغفو، نستيقظ، نشدو، نشدو لأعذب ما في الحياة من معان. بل دعني دعني يا جوع معرفتي أطعم الكون ذاتي، وعلمني علمني كيف أتعرف إليك أكثر، علمني كيف أفهمك أكثر.

يا ابنة السفر القديم، التواقة لصبر غور المجاهل الغارقة دوما في بحور التلاشي. تعالي تعالي نزين الدنيا برسائل النور، نعلم العالم كيف يكون الحب. تعالي نورق الدنيا في أحلى المثل. يا طفلة آمالي وأنثى تطلعي، يا فكرة شاردة في نغمة لم يلتقطها وتر، يا شاعرتي الصغيرة تعالي، إن ندائي يخرج من أعماق إنسان مل الانتظار، فتعالي قبل أن يفرقنا القطار.

أنا ذا وصلت بمزيد من بذور المعرفة أتيت أزين بيتنا الصغير الوادع بكل ما أتيت هنا وردة المعرفة أضعها فوق السرير ننهل منها كلما شعرنا بالنقص وهنا وردة الأمل أزرعها على الشباك لتزهر أيامنا

كلما أحسسنا بالملل. وهنا وردة الإخلاص أسقيها كل يوم من دمع العين لتبقى يا عيني قرير العين.

ما أنت يا عصفورتي الصغيرة، ملاك ينير للدروب. ما أنت يا فراشتي الطروب، مغارة مسحورة. ما أنت يا وردة السكوب، لا أستطيع تسميتك يا كل اسم في هذا الوجود.

ها هي كل نواقيس العيد تقرع لنا، ها هي الظلمة تستحيل ضبابا فضيا من أجلنا، ها ابتسامتي تستحيل بلون الشفق. أخيرا يا حب انتصرت، انتصرنا من أجل شيء عظيم ثان، وهما أعظم الحب، الحب الذي يحيل الدنيا فرحا عملا اهتماما، وهما أعظم الليل الذي يطوينا في شراع السلام.

يا حبيبتي، يا فراشة الضوء والظل، يا رفيقة الشدو والعصافير، يا حبيبة، يا سمراء الوادي وخبز الصحراء. النهر يدعونا والعناقيد، وها قد صرنا حببا وماء. يا حبيبتي يا سمراء، الأعياد والمواسم تنتظرنا يا رفيقة الصبح والأضواء. تعالي، فالحب أرضنا ومهدنا، وبغير الحب لن تكون لنا أرض أو سماء.

وحدنا؟ لا، لسنا وحدنا. من يعرف السهر؟ من يغرق الأعياد بالسمر؟ وحدنا؟ لا، لسنا وحدنا. من يعرف لماذا يصمت أو يغني الكنار؟ وحدنا؟ لا، لسنا وحدنا. من يعرف الخوف أو الجرأة؟ لسنا وحدنا. من يعرف كيف ومتى تكفهر أو تجود السماء؟ لسنا وحدنا. من يحاكي الأقمار ويرافق الأقدار؟ فالعشاق مثلنا يدركون سر كل الأسرار.

0: ما أشهى أن نبدأ يا حلوتي عندما ينتهي الكون، وما ألذ أن نغني عندما يغني الحب.
1: ما أروع صلاتك ونجواك، وما أسمى أن ينهمر قلبي بين يديك.
0: ما أسمى أن أنقش عمري على حجر الضوء، وأنا أنام بوداعة طفل في قلب حبة قمر.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

الله يا هذا الوطن من قد في حب ارجع من اول ابتدي وازيد في حبك واهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على المستوى المتقدم والجاهزية العالية التي وصلت إليها قوة دفاع البحرين بفضل الرعاية والاهتمام التي يوليها إياها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، والتي أثبتت كفاءتها واقتدارها في الدفاع عن أرض الوطن وسيادته.
2: وأشاد سموه حفظه الله بما أظهره منتسبوها من روح مسؤولة في أداء المهام الموكلة لهم، والذي أسهم ضمن تكامل الأدوار مع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في حفظ أمن واستقرار الوطن وكافة أبنائه. وأعرب سموه عن بالغ الاعتزاز والفخر بمنتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية وجهودهم المتفانية التي يقومون بها بكل كفاءة وإخلاص في الدفاع عن سيادة الوطن والحفاظ على مكتسباته الحضارية وأمنه واستقراره، بما يسهم في تحقيق المزيد من المنجزات التنموية على الأصعدة كافة. جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله إلى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، حيث كان في الاستقبال لدى وصول سموه صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة

0: القائد العام لقوة دفاع البحرين وعدد من كبار الضباط. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، أكد عمق العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، والتي تواصل المضي قدما نحو مستويات أكثر تقدما بفضل الحرص المشترك على مواصلة تعزيزها بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة.
1: جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله في قصر الرفاع بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، الفريق محمد عاصم مالك مستشار الأمن القومي المدير العام لجهاز الاستخبارات العسكرية بالجمهورية الباكستانية الإسلامية. وقع الشيخ الدعي بن سلمان الخليفة رئيس جهاز الخدمة المدنية بحضور السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية اتفاقية استراتيجية مع السيد نيكتون الرئيس التنفيذي لشركة بيون سولوشنز لتنفيذ برنامج شامل للتحول الرقمي في مجال الموارد البشرية، يعد الأول من نوعه في المنطقة.
0: في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة التحقق من الحالة الزوجية التي تتيح للجهات المختصة والأطراف المعنية التحقق من مدى استمرار العلاقة الزوجية من عدمه بصورة إلكترونية ميسرة.
1: وبموجب الخدمة المطورة تم تقليص مدة إنجاز الخدمة من يوم عمل واحد إلى خدمة فورية، وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25%، إلى جانب التحول الإلكتروني للخدمة بنسبة 100%.
0: ثمن المواطنون المتضررون من الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين سرعة استجابة الجهات المعنية بإصلاح منازلهم وتعويضهم تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. كشفت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن نحو 17 ألف أسرة بحرينية استفادت من برامج التمويلات الإسكانية منذ أغسطس عام 2022 وحتى الآن.
1: وأكدت الوزارة أن الشراكة مع البنوك الممولة أسهمت في توفير حلول أكثر تنوعا ومرونة أمام المواطنين، حيث تمكنوا من اختيار المسكن المناسب مع احتياجاتهم وإمكاناتهم. بلغت قيمة صادرات مملكة البحرين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري أكثر من 2 مليار دينار، وشكلت الصادرات وطنية المنشأ أكثر من 83% من إجمالي الصادرات.
0: هذا وحافظ الألمنيوم ومنتجاته على صدارة السلع الوطنية المصدرة، فيما واصلت حركة إعادة التصدير استعادة مستوياتها خلال الأشهر الأخيرة. في خطوة تدعم التوجيه الأكاديمي وتساعد الطلبة على استكشاف خياراتهم المستقبلية، اختتمت جامعة الخليج العربي فعاليات المعسكر الصيفي الطبي تجربة طالب طب، وذلك بمشاركة 60 طالبا وطالبة من المرحلة الثانوية من دول مجلس التعاون الخليجي.
1: وأخذ الطلبة تجربة تعليمية متكاملة جمعت بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما يساعدهم على تحديد ميولهم واتخاذ قرارات أكثر وضوحا بشأن مستقبلهم الأكاديمي. فاز فريق ماكلارين المملوك لشركة ممتلكات القابضة الصندوق السيادي لمملكة البحرين بسباق جائزة هولندا الكبرى للفورمولا 1.
0: وحقق سائق فريق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس المركز الأول في السباق، متفوقا على الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس الذي حل في المركز الثاني، فيما جاء البريطاني جورج راسل في المركز الثالث. وكان سائق فريق ماكلارين نوريس قد انطلق من المركز الأول بعد تسجيله أفضل زمن في التجارب التأهيلية ليحظى بأفضلية مهمة قبل انطلاق السباق. وبهذه النتيجة عزز فريق ماكلارين رصيده في بطولة الصانعين إلى 263 نقطة، فيما رفع لاندو نوريس رصيده في بطولة السائقين إلى 159 نقطة. ويعكس هذا الإنجاز المكانة المتميزة لفريق ماكلارين باعتباره أحد الاستثمارات الرياضية العالمية لمملكة البحرين، كما يؤكد التزام شركة ممتلكات القابضة

0: بدعم وتطوير الرياضة على المستوى الدولي وتعزيز حضور المملكة على الخارطة الرياضية الدولية.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعينا، نبقى الآن مع هذه السهرة الغنائية من الفن القديم مع الفنانة فايزة أحمد.

حبك ولا تقدر تساعده.

0: تفهم عينيا تتلم بي عليك الحلوة من عيني معاه وتتلمني.
1: ما زلنا معكم من إذاعة مملكة البحرين العربية، نستمع إلى هذه السهرة الغنائية من الفن القديم بصوت الفنانة فايزة أحمد.

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية من الفن القديم من إذاعة مملكة البحرين العربية بصوت الفنانة فايزة أحمد. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى من الفن القديم، ونتمنى لكم وقتا سعيدا مع باقي فقراتنا. رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
0: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
0: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
2: الأمين العام لمجلس الشورى. يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس، كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولاً عن عمله أمام رئيس المجلس.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بفعاله، خصها الله بالعليا لبو سله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
0: مدينة من حدائق التاريخ.
2: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى قارة أوروبا، تحديداً إلى جنوب إسبانيا، حيث تقع عاصمة الأندلس وعروس مدنها كما وصفها ابن بطوطة، وآخر المدن العربية الإسلامية في إسبانيا، مدينة غرناطة. غرناطة هو تحوير عربي لاسم غرانادا، ويعني باللغة الإسبانية الرمان. ولا عجب أن تتخذ هذه المدينة الرمان شعاراً لها، فهي معروفة بهذه الفاكهة منذ أن أحضر العرب شتلات الرمان من دمشق ليحولوا المدينة كما قيل إلى بساتين من الياقوت الأحمر. وبقيت غرناطة مشهورة بالرمان حتى اليوم، إذ تشكل هذه الفاكهة مصدر الدخل الأول للمدينة بحوالي 300 مليون

0: مليون يورو سنويا. هناك عند صفح جبل الثلج أو سيرا نيفادا، أهم سلسلة جبلية في الجنوب الإسباني، تمتد غرناطة بمنازلها العتيقة وطرقاتها الحجرية وآثارها المبهرة، وكأنها قادمة للتو من العصور الوسطى. هذه المدينة اكتسبت أهميتها التاريخية عندما فتحها الأمويون عام 711 للميلاد، وأنشأوا فيها قلعة غرناطة. ومنذ ذلك الحين استمرت غرناطة في الازدهار تحت الحكم العربي الإسلامي، وكانت البقعة الوحيدة في الأندلس التي لمع نجمها بعد تهاوي المدن والممالك العربية الإسلامية واحدة تلو الأخرى. وحافظت غرناطة على بقائها حتى تم تسليمها إلى الملكين إيزابيلا وفرناندو عام 1492 للميلاد، لتنتهي بسقوطها 8 قرون من الحكم العربي الإسلامي في إسبانيا. تحفة غرناطة التي اعتبرتها إسبانيا أحد كنوزها 12 هي قصر الحمراء، دار الإقامة والحكم لبن الأحمر آخر ملوك غرناطة الأندلسية. هذا القصر هو أحد أروع القصور الإسلامية الباقية حتى الآن، ومن عجائب الفن المعماري في العالم بأسره، وهو جزء من مدينة الحمراء التي تشمل قصر الحاكم والقلعة وبيوت الوزراء. إذا تجولت في هذا القصر ستجد مئات الغرف والنوافير والحدائق والساحات والحمامات الملكية، في كل جدار وزاوية منها تحفة فنية مزخرفة بالآيات القرآنية والعبارات العربية. نذهب الآن إلى شمال قصر الحمراء حيث تقع جنة العريف، وهي قصر بني ليكون محل استجمام للأمراء في القرن 13 الميلادي، وتم تصميمه ليكون مشابها لوصف الجنة في القرآن الكريم. وهناك ستشعر حتما أنك في مكان خارج هذا الكوكب، وسط تلك الحدائق الغناء والنوافير المتدفقة وقنوات المياه التي تجري في كل مكان، وستدرك مقدار ازدهار الحضارة العربية الإسلامية في ذلك الزمان البعيد.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة مريم، عندي ولدي عمره 14 سنة وتوى بادي عنده حب الشباب طالع وحمر وتارس وجهه كله. حاولت أودي العلاج بس الله يهداها أمه مو براضية، بحجة أنها تقول أنه هو صغير وشلاب الأدوية وكلها مواد كيماوية. والله مو بعارف شو أسوي، شنو تنصحيني أسوي بالضبط؟
3: شكرا على سؤالك. طبعا مشكلة حب الشباب مشكلة جدا شائعة مع التغيرات الهرمونية اللي تصير في سن البلوغ للجنسين الذكور والإناث. مشكلة جدا شائعة وإحنا متعودين عليها. المشكلة تصير لما أحد الآباء يرفض علاج البنت أو الولد بحجة إن الأدوية مواد كيماوية. مهم إن إحنا نكون صريحين مع بعض، أي دواء في الدنيا لو استخدم بجرعات غلط أو لفترات مطولة ما لها داعي أكيد رح تنتج عنا آثار جانبية، ولكن لما يستخدم العلاج الصح للمريض الصح ولفترات الصح تحت إشراف طبي بإذن المولى ما راح تكون له آثار جانبية غير مرغوبة. للأسف الشديد نشوف وايد ناس في عمر 30 أو 40 ويهم في نفس اللي نسميه باللغة العامية الحفر أو المسامات الوسيعة بسبب آثار حب شباب شديد تركوه في أيام المراهقة وما عالجوه. لذلك ما نبي نترك الطفل يروح تحت ضغوط نفسية وجسدية في المستقبل لأن أهملنا علاجه مبكراً. مهم تقعدون مع دكتوركم نفحص الطفل ونقرر مع بعض الطبيب والمريض وأهل المريض إيش يناسب الطفل، وبإذن الله يكون العلاج بسلاسة وأمان بإذن الله.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

لكل من توسم بنياط خدمة الوطن والمواطن، وجعل المصلحة العامة أول اهتماماته، نقول كلمات الثناء لا توفيكم حقكم. البحرين.

لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب، عدل الموازين، محيي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: تفنن في إسعاد الآخرين.
0: تذكر إذا أعطيت حب رجع لك الحب، إذا أعطيت احترام وجدت احترام الآخرين لك، قدمت اهتمام وجدت من يهتم فيك، قدمت أموال بارك الله لك في رزقك وزاده لك، قدمت شعور سكينة وتنازلت عن الصراعات راح تشعر بالسلام الداخلي في نفسك وبيئتك وعملك وكل مكان تتواجد فيه، قدمت معروف كبير حصلت عليه بالمقابل، فرشت ضيج الله يا بختك عاد تشوف هدايا الله لك. وتذكر أن كل ما ترسله خالص لله لا تنتظر منه أي شيء، وبالتالي تلقائياً ما ترسله يعود إليك، فتفنن في الشيء الذي تريد الحصول عليه من خلال تقديمه.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يومك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، وإن قال ما تقدر تكمل البرنامج تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: أشياء يجب أن يعرفها الرجل عن المرأة.
2: المرأة في كثير من الأحيان لما تقول شيء مو بالضرورة أنها تعنيه، لأنها تتكلم من مشاعرها فقط، وغالبا هذا الكلام ما يرتبط بالمنطق أو العقل. المرأة عندها شعور الخوف من الرفض دائما، لأنه يشكل لها إزعاج في الداخل. المرأة تميل إلى الكلام الطيب واللطيف في كثير من الأحيان أكثر من الهدايا القيمة، لأن الكلمة عند المرأة مهمة جداً وتعني لها الكثير. لا تحتاج المرأة إلى حل لمشاكلها في كثير من الأحيان، إنما تحتاج إلى أحد يستمع لها كنوع من التعاطف معها، وهي في داخلها قد توجد الحل بنفسها دون الحاجة إلى تدخل الرجل، ولكن تحتاج إلى تأييد وتوافق واستماع. تحتاج المرأة أن يكون شريك حياتها بمثابة الصديق لها، يشاركها في أمورها الخاصة، في مشاكلها، وهي كذلك تكون كالمستشار له ويكون مستشار لها.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، لماذا يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده؟ ولماذا يبتلي الله أحباءه من العباد؟ وهل كل مشكلة تقابل الإنسان في الدنيا هي دليل غضب من الله عليه؟ الإخوة والأخوات، الابتلاء سنة من سنن الله تتجلى فيها أهمية الصدق في النية، والصدق في القول، والصدق في العمل. فالله سبحانه وتعالى يختبر المؤمنين ويبتليهم ليتبين عمليا صدق المؤمن من كذبه، وليميز الخبيث الكاذب من الطيب الصادق. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره: نزلت هذه الآية في قوم من المسلمين عذبهم المشركون، ففتن بعضهم وصبر بعضهم على أذاهم حتى أتاهم الله بفرج من عنده. يقول صاحب تفسير الظلال رحمه الله: إن الإيمان ليس كلمة تقال، وإنما هو حقيقة ذات تكاليف، وأمانة ذات أعباء، وجهاد يحتاج إلى صبر، وجهد يحتاج إلى احتمال. فلا يكفي أن يقول الناس آمنا وهم لا يتركون لهذه الدعوة حتى يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها ويخرجوا منها صافية عناصرهم، خالصة قلوبهم، كما تفتن النار الذهب لتفصل بينه وبين العناصر الرخيصة العالقة به. وهذا هو أصل الكلمة اللغوي، وهو أصل له دلالته وظله وإيحاؤه، وكذلك تصنع الفتنة في القلوب. هذه

0: الفتنة على الإيمان أصل ثابت وسنة جارية في ميزان الله سبحانه وتعالى. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والله سبحانه يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء، ولكن الابتلاء يكشف في عالم الواقع ما هو مكشوف لعلم الله مغيب على علم البشر، فيحاسب الناس على ما يقع من عملهم لا على ما يعلمه سبحانه من أمرهم فقط، وهو فضل من الله من جانب وعدل منه سبحانه وتعالى من جانب آخر، وتربية للناس من جانب ثالث. فلا يأخذ أحدا إلا بما استعلن من أمره وبما حققه فعله، فليسوا بأعلم من الله بحقيقة قلبه. وفي معنى قول الله تعالى فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، قال القرطبي قال النحاس فيه قولان: أحدهما أن يكون صدقوا مشتقا من الصدق، والكاذبين مشتقا من الكذب الذي هو ضد الصدق، ويكون المعنى فليبينن الله الذين صدقوا فقالوا نحن مؤمنون واعتقدوا مثل ذلك، والذين كذبوا حين اعتقدوا غير ذلك. والقول الآخر أن يكون صدقوا مشتقا من الصدق وهو الصلب، والكاذبين مشتقا من كذب إذا انهزم، فيكون المعنى فليعلمن الله الذين ثبتوا في الحرب والذين انهزموا. من هنا نفهم أن المراد بالصدق والكذب هو مطابقة الكلام للاعتقاد وللواقع وعدمها حسب قول النحاس رحمه الله تعالى. وبذلك إخوة الإسلام يتبين لنا أن الفتنة من لوازم الإيمان، وهي اختبار في صدق الإيمان، وسنة الله ثابتة منذ القدم وماضية إلى آخر الزمان، لن تتبدل ولن تتخلف، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. كل ذلك من أجل إثبات صدق الصادقين وكشف كذب الكاذبين. فاللهم اجعلنا من الصادقين، واكفنا بفضلك شر الكذب والكذابين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين برنامج الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.